نقعد أول ما نتمنى نعدي أي حلول. حبيبي أنا روحي طيف حواليك بتلمسه بعينيك وتحسه بشعورك.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

أول هو آخر هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن هو ظاهر.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: عشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع وفاء شهبور.
1: الخارجية الإيرانية أعلنت أن طهران قدمت إلى الوسيط الباكستاني مقترحا لإنهاء الحرب بشكل نهائي. وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن الكرة الآن في ملعب واشنطن لتختار نهج الدبلوماسية أو الاستمرار في المواجهة. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أن قواتها البحرية غيرت مسار 48 سفينة خلال 20 يوما الماضية، وذلك في إطار جهود ضمان الامتثال لإجراءات الحصار البحرية المفروضة على إيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على عدة مواقع في جنوبي لبنان بزعم أنها تابعة لحزب الله. وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه دمر نحو 70 مبنى استخدمها حزب الله لأغراض عسكرية، ونحو 50 بنية تحتية تابعة للحزب في عدة مناطق. كان الجيش الإسرائيلي قد أصدر في وقت سابق إنذارين بوجوب إخلاء 9 قرى في جنوب لبنان، مطالبا السكان بالابتعاد مسافة لا تقل عن 1000 متر باتجاه مناطق مفتوحة. حلف شمال الأطلسي ناتو أعلن أنه يتواصل مع الولايات المتحدة للوقوف على أسباب قرارها بسحب الآلاف من جنودها من ألمانيا. ومن جانبها قلل وزير الدفاع الألماني بوريس بيتسريسيوس من أثر سحب القوات الأمريكية، معتبرا أن الخطوة كانت متوقعة. وأكد وزير الدفاع الألماني أنه على أوروبا أن تتحمل مسؤولية أكبر عن أمنها. اقتصاديا، وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعي بمنطقة دلتا النيل بمعدلات إنتاج تقدر بنحو 50 مليون قدم مكعب يوميا. وفي الوقت نفسه أعلنت الوزارة تراجع المدينية المتراكمة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 714 مليون دولار بنهاية أبريل 2026، وذلك تمهيدا لتسويتها بالكامل بنهاية الشهر المقبل. ورياضيا، فريق برشلونة اقترب من التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم بعد فوزه مساء أمس على مضيفه أساسونا بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 34 من الليغا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 21. الدقيقة الأولى.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل. أستاذ بدري أدرك إن الأيام بتجري وقرر يجهز بنته 20 سنة بدري، وابتدى بطقم الصيني والكاسات، وبعدها دخل على الحلل والتصاد والفوط والملايات، وزيادة التأمين جاب البيجامات أوسع مقاسات. بس اللي ما عملش حسابه مين هيكمل مشواره لو فرولاية وقفت في زوره. زيادة التأمين، حوش وأمن الأول مع شركة تأمين، وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 190، بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.
0: لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.
1: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل. أستاذ علام محب للعلام، عاشق للفيزياء، ده مسمي ابنه أنشطة، دخله أحسن مدارس، علمه أهم النظريات، وزيادة التأمين جاب له كونسلت علماء ومدرسين كان بيحلم يطلعوا عالم. بس الأيام مخبية إيه يا عالم؟ لما جه ميعاد الجامعة والتقديم الأرقام صدمته، والمصاريف خزنته، وحلم أنشطة بقى في القلسطة. زيادة التأمين، حوش وأمن الأول مع شركة تأمين، وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.

0: أحلى صباح راديو تسعين.
1: صباح الخير، صباح الفل، وبداية أسبوع جديد. أهلا بالصبحوية وصباحكم عسل يا عسل. و3 مايو 2026 الحد، ودرجة حرارة النهاردة في القاهرة 26-14، اسكندرية 20-15، الإسماعيلية 28-16، العريش 26-17، شرم الشيخ والغردقة 32-18. عاملين إيه؟ كيف كان الويكند؟ رب كان تمام، اتخطف كده زي ما بتخطف كل مرة، ولا لحقنا نعمل أي حاجة؟ صباحكم جميل، أحلى وأجمل صبحوية في الدنيا. صبح عليكم. معلش واتساب النهاردة فيه بس ايرور كده، وهنتعامل مع بعض بقى عبر صفحة فيسبوك للراديو 99 والهاشتاج بتاعنا النهاردة على اكس او تويتر. صباحكم عسل يا صبحوية يا عسل. يلا بينا نبدأ مود مختلف من صباحكم مطرحك ليوم الحد. صباح الخير.

0: من طوارئ قصر العيني، معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
1: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل. أستاذ حافظ من النوع المحافظ، بيحب يأمن على كل حاجة في عربيته، يشد الفرامل، يصغر الدريكسيون، يفرد الشماسة، يحط كرتونة، يقفل المراية، يطلع الغطا، يدحرج الغطا. وزيادة التأمين قبل ما يمشي لازم يبص له، بس اللي ما عملش حسابه إن بشوية هوا كل اللي عمله ممكن يروح في الهوا. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة التأمين، أمن الأول مع شركة تأمين.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
3: إكسير السعادة،
4: إكسير السعادة مع أحمد يونس.
5: رب يكون شوية المزيكا اللي بدأنا بيهم كده سعادة في حد ذاتهم، يعني لأنهم كل نقلة فيهم في حتة مختلفة. بقولك بلاش نحط اللي بنحبهم في ورطة بأننا نتوقع منهم شيء حلو زيادة عن اللزوم، فدي ورطة ملهاش لزوم. يعني عادي جدا اننا ممكن نختلف وقت معين او بسبب حاجة معينة، عادي جدا ان هما ما يكونوش موجودين بشكل كافي في حياتنا في فترة من الفترات، عادي برضو ان يحصل حاجة تخلينا نزعل منهم او تخليهم يزعلوا مننا او نبعد. الناس القريبة منا اللي احنا بنحبهم دول ليهم حياتهم الخاصة برضو وليهم مشاكلهم اللي ممكن احنا ما نكونش عارفين عنها حاجة مهما كانت درجة القرب. مفيش حد مثالي، مفيش حد كامل، مفيش حد ما بيغلطش. احنا كمان يقدمين كلنا بنحب بعض وبنقرب من بعض بسبب نقط ضعفنا، بسبب احساسنا ان احنا محتاجين اللي يكملنا. بنحب يكون لينا دور في حياة الناس القريبين منا، نساعدهم ونسندهم في اوقاتهم الصعبة، ومتوقعين منهم انه يكونوا موجودين برضو في اوقات الضعف ويسندونا. احنا موجودين في حياة بعض عشان نكمل ناقص بعض على فكرة. بس الفكرة ان لو حد قصر معانا فدي مش نهاية الكون خالص، ولا معناها ان هما مش بيحبونا ولا ما يستاهلوش حبنا. لازم نلتمس الاعذار مرة واتنين وكتير قوي، لان هما حبايبنا، ونكون مدركين ان كل واحد فينا زي ما بيقولوا كده بيحارب في معركته الخاصة. أيوة عنده حرب بتاعته جوه الحياة جوه الدنيا، وزي ما انت مرة هتفوت وتعدي على فكرة هو برضو فوت وعدلنا كتير. الحياة مش هتمشي وتفضل حبنا لبعض وخوفنا على بعض مستمرين على مدار الثانية. هو حب موجود والله وكل حاجة، ولكن فكرة ان انا قصرت معاك او انت قصرت معايا مش لازم نعلق لبعض المشانق، مش لازم لما حد يكون بعيد واول ما يتصل بيا انت لسه فاكر انت كنت فين. عارف عمتك اللي بتتصل بيها وتحطي ايدك على قلبك ترى تقول لي ايه؟ ايوه هو ده هو ده. صباح الفل، صباح الهنا، انت معانا صباحك ومطرحك على الراديو 90 90.

0: 90.9
1: صباحك ومفرحك معكم احمد يونس على راديو 90.9. النهارده اليوم العالمي للضحك، واليوم ده بيرجع لطبيب هندي اسمه مادين كاتيريا. هو صاحب فكره اليوم ده واستوحاه من يوجا الضحك اللي اتكلمنا عنها اكتر من مره، اللي بتعتمد على تدريبات من التنفس الصحي والتسقيف والضحك والاسترخاء والتامل، فبتخلي الجسم يفرز هرمونات السعاده وبتساعد على تحسين المزاج. وتم اطلاق يوم الضحك الاول لاول مره كان سنه 98 بهدف نشر فكره يوجا الضحك في العالم، وكان شعاره السلام العالمي عن طريق الضحك. والفكره لقت قبول كبير. اضحكوا اضحكوا اضحكوا.

بص يا سيدي، بص يا استاذ معايا، بيقول لك في عدد في المانيا تم تاسيس 60 نادي لممارسه هوايه الضحك، وعدد اعضاء النوادي وصل لاكثر من 6000 اكثر من 3500 شخص. وبعد كده الفكره اتنقلت لدول تانية كتير، ولحد دلوقتي اكثر من 6000 نادي للضحك في اكثر من 100 دوله حول العالم. اعضاء النوادي دي بيتجمعوا في الحدائق العامه والساحات ويعملوا مسيرات للضحك، يفضلوا يضحكوا خلاص بصوت عالي والضحك ماضي على فكره، وشايلين لفتات الضحك ملوش لغه، اضحك للحياه، الضحك هو الحب. ونسبة شركة السكة الحديد، النسبة دي شركة السكة الحديد الألمانية، رفضت طلبات بعض الأندية لممارسة الهوايات في القطارات، وقالت الركاب في القطارات حالتهم النفسية مش مناسبة للضحك. لسه مكملين صباحك ومطرحك، والنهاردة اليوم العالمي للضحك، اضحك لأي سبب، ربنا يبسطكم ويسعدكم ويرزقكم باللي يضحك.

خد يا سيدي، عندك في 2018 في ماراثون اتعمل للضحك في الهند وحقق رقم قياسي لأطول ماراثون ضحك في العالم، استمر 32 ساعة ودقيقتين. أما أكبر تجمع لناس بتمارس يوجا الضحك فكان في الهند برضو 2017 وحضروا 15,991 بني آدم. الإيموجي الأكثر استخدام في العالم هو الإيموجي اللي كلنا بنستخدمه أكتر حاجة، اللي هو اللي بيعيط من كتر الضحك. ده محافظ على الصدارة في المركز الأول من 2016 لحد النهاردة، ولسه بنتكلم مع بعض في صباحك ومطرحك. والنهاردة اليوم العالمي للضحك.

انت تعرف اطول ضحكه في العالم تم تحقيقها سنه 2020 واستمرت 4 ساعات ودقيقه و6 ثواني، ودراسات قالت ان الضحك فوائده كتيره، بيخلي عندنا حاله من الاسترخاء الجسدي والعاطفي لانه بيقلل من مستويات الهرمونات المسؤوله عن التوتر، وبيقلل كمان من انتاج هرمونات الاجهاد، وبيعتبر افضل مسكن للالام لانه بيخلي الجسم يفرز كميات كبيره من الاندروفين بتساعد على تخفيف الالم، وكمان بتقلل مشاعر التوتر والغضب، وبيديك قدره اعلى في التعامل مع المشاكل وحلها. ضحك مفيد للمناعه وبيقويها، بيحفز خلايا الجسم المضاده اللي بتحارب الامراض والعدوى على التطور بمعدلات اسرع، وبيخلي الجسم يقاوم الامراض، وبيحسن الذاكره كمان. دراسه كمان قالت او اكتر من دراسه قالت ان زياده الحرق في السعرات الحراريه بيكون عن طريق الضحك. وبيتهيالي فرصتك وفرصتي دلوقتي علشان موضوع الحرق بقى اللي هو واخد اجازه يا جدعان يا جدعان. لسه مكملين صباحكم مطرحك على الراديو 90 90 اف ام، واليوم العالمي للضحك.

0: والآن مع البرج في الدرج مع أحمد يونس.
1: تعالوا نروح للبرج في الدرج. برج الجدي بيقول لك محتاج بشكل عاجل الاسبوع ده قاعده لتصفيه الذهن، ذهن حضرتك، دماغك، علشان تتخلص من شويه الافكار اللي عايزين نتخلص منها فورا. الاسبوع ده لازم القعده يا جدي. اما الدلو، تغيير الجو الغريب والتقلبات مخلي المود كمان متقلب ومش ثابت على حال. روق الاسبوع ده وما تحتكش بحد ارجوك. الحوت، ما تسمحش لحد انه يشيلك مسؤوليه مش بتاعتك الاسبوع ده، وما تبقاش شماعه لاخطاء الغير. شحوت. طب الحمال، ما تتهزش اليومين دول بسرعة، وما تخليش حاجة تحصل حواليك الأسبوع ده تأثر عليك وتقلل ثقتك بنفسك بأي أي شكل. الطور، الجانب الطيب والحنون من شخصيتك مش بيظهر غير مع الناس القريبين منك جدا، واليومين دول الجانب ده بقى يظهر منك كتير. اما الجوزاء بيقولك الاسبوع ده مطلوب مننا تلكيكة، انت بتتلكك علشان تتقمص، هتلكك علشان تفرح. ماشي. السرطان، اتمنى الخير لنفسك وتفائل باللي جاي، ده هيفرق جدا في نفسيتك. الاسد، بطبعك دايما بتدور على الحاجة الحلوة اللي جوه الناس مهما كانت صغيرة وتحبهم بسببها. حاول تعمل كده مع نفسك، انت محتاج تحب نفسك اكتر ابتداء من النهاردة. انت تستاهل تتحب. قول يلا ورايا، انا استاهل اتحب. طب العذراء، ما تستصعبش حاجة وتحسها بعيدة ومش ممكن تتحقق، انت بس اسعى وسيب الباقي على اللي خلقك. الميزان، المود حلو، بادئ الاسبوع حلو كده وسعادة وطاقة حلوة ملياك تحفيز علشان تطلع احسن ما عندك. يلا يا ميزان وريهم. العقرب، لازم تكون متأكد ان مفيش حاجة كاملة في الدنيا بنسبة 100%. ما تدورش على الاخطاء والغلطات اللي ناقصة فيك انت، علشان ده بيخليك مش عارف تستمتع ولا تتبسط بأي حاجة يا عقرب. واخيرا القوس، ابتكر دايما صعب انا مش زي بعضها. مش معنى انك اتخدعت في حد يبقى كل الناس وحشين، ومش معنى ان حد كويس ولطيف يبقى كل الناس حلوين. خلي بالك صوابعك مش زي بعضها. 3 مايو، عيد ميلاد سعيد. كل العيد ميلاده من النهارده. شخص متفائل، شايف الحياه وردي على طول، ويحط توقعات عاليه، وده بيتسبب انه بيتصدم كتير جدا. ردود افعالك مش متوقعة، وساعات بتكون مش حلوة قوي بصراحة، وبتتخانق وتهب في ناس ملهاش اي ذنب في اي حاجة، بس انت بتضحي بنفسك او بتضحي بسعادتك علشان غيرك. انت دايما عندك الحتة دي، والكل يعني بيتحاكى بجدعنتك في انك دايما خيرك لغيرك. صباح الفل، انتم معانا صباحك ومطرحك، بلدي 90 سينة. تم نسمع الهضبة عمري.

حكايات فصيلة ورشيدة، بطولة نشوى مصطفى، محمد رضوان، سلوى محمد علي، يوسف إسماعيل، لبنى ونس. شارك في البطولة لشينا لشين، طارق إسماعيل، أحمد خليل، نجاح حسن، دلال الشاطر، هاني عبد الحي.

0: حكايات فصيلة ورشيدة، كلمات المقدمة والنهاية أحمد درويش، ألحان والموسيقى التصويرية علي شرف. حكايات فصيلة ورشيدة، تأليف عماد مطاوع، إخراج تامر حسني.
1: يا سعيد يا ولا، يا سعيد يلا يا ولا، هتتأخر على المدرسة.
2: بنت يا رضا، انت هتطلعي الواد من غير ما يفطر؟
1: ما هو متعود على كده يا حماتي.
3: خلاص يما انا لبست.
1: خد يا ولا، خد العشرة جنيه دي، هاتلك فطار من المطعم وانت ماشي.
3: ايه دي؟ وهي ده هتكفي الفطار ولا الفسحة؟ زودي كمان خمسة والنبي.
1: مش خسارة فيه، امسك.
3: سلام بقى.
2: يا بنتي الكلام ده ما ينفعش، ازاي تنزلي الواد من غير فطار؟
1: والله يا حماتي هو بيقوم من النوم ملوش نفس.
2: ولو تضغطي عليه يا ضنايا وتحايليه كمان، المهم انه لازم يفطر، عشان يا بنتي الفطار ده هو البنزين اللي بيمشي الجسم كله.
4: خدتني في دوكا وما قلتليش ايه اخر اخبار مشروعك يا زوجي العزيز.
5: نفسي الاقي حد يدخل معايا شريك، انا خلاص قربت اسدد تمن الارض.
4: مشروع تعبئة الخضار والفاكهة ده مهم جدا، هيفيدنا ويفيد بلدنا وهيفتح باب رزق لناس كتير.
5: لما المشروع ينجح هستقيل من شركة المقاولات اللي بتخلينا غيب عنكم طول الاسبوع.
6: سبحان الله في طبعك يا ابو علي، بقى اجيب لك واحد هيديك الفلوس اللي ناقصاك عشان مشروعك وتقول لي مش عايز.
5: انا عايز شريك يتحمس للمشروع ويبقى ايده بايدي يا مجدي، مش مجرد ممول.
6: وهتفرق ايه بقى يا عديلي؟ فطمني.
5: الممول هيبقى كل هم فلوسه وارباحه، ومش هيتحمل مخاطره ولا يبقى متحمس للتطوير زي الراجل اللي انت جايبهولي، عاوز مني 25% من الارباح اخر كل سنه من غير اي جهد منه. لكن لما يبقى معايا شريك فاهم طبيعه المشروع وعارف كل كبيره وكل صغيره، هنكبر سوا.
6: يا ابو علي خليها على الله، انت مكالك على الموضوع ليه بس؟
5: كله على الله يا مجد طبعا، بس ما ينفعش ندخل اي مشروع من غير ما نعمل حساب لكل حاجه.
6: العبد في التفكير والرب في التدبير، بس يعني هو احنا هنعلم الغيب؟ احنا نتكل على الله خلاص.
5: التخطيط يعني نعمل حساب كل كبيرة وصغيرة، وكمان تبقى عارف ايه هيقابلك من مشاكل وازاي تحلها.
6: تعال اشوف فصيلة بسلامتها، كل يوم تفاجئني بمشروعات ومصايب ولا على البال ولا على الخاطر.
5: ايه ده، فصيلة بتعرف في المشروعات؟ الله اكبر.
6: بقالها يجي شهر كده فاتحة كشك حلويات وحاجات تانية قدام المدرسة الابتدائية.
5: فتحت الكشك ده كده من نفسها من غير ما تاخد التصاريح وتخلص بقى الإجراءات؟
6: علم علمك يا أبو علي، هو أنا عارف هي بتعمل إيه أصلا؟
4: بقالك مدة مختفية، خير يا فصيلة؟
2: مشاغل مشاغل يا رشيدة يا أختي.
4: ربنا يعينك ويقويك، إنما خير يعني؟ إيه الموضوع اللي خلاك تجيلي؟
2: أبدا، بس عرفت إن حسن جوزك بيدور على حد يشاركه في مشروع الخضار والفاكهة.
4: عندك شريك يا فصيلة؟
2: طبعا أنا.
4: نعم
2: أنا.
4: وهل أنت معاكي رأس مال لمشروع زي ده؟
2: ما معيش دلوقتي، لكن قريب قوي هيبقى معايا. أنا حبيت أدردش معاكي، يعني مش أنت قلتيلي قبل كده لازم نخطط ونحسبها صح قبل ما نبدأ أي مشروع؟
4: يا سلام، والله برافو انك فاكرة. طبعا يا حبيبتي، التخطيط والدراسة هتخليكي تبقي عارفة تحطي رجلك فين. بس قوليلي هتجيبي رأس المال منين؟ من اين؟
2: ثانية واحدة. دي ام ابراهيم جارتي. الو، ايوه يا ام ابراهيم، العيال رجعوا؟ طيب خلي سارة معاكي وادي الهند المفتاح عشان تغير هدومها وتاكل كمان قبل ما تروح الدرس. مع السلامة يا حبيبتي.
4: ايه ده، انت هتسيبي ولادك عند جارتك ليه؟ انت مطمنه لها؟
2: يوه، ام ابراهيم دي جارتي من زمان قوي وزي اختي بالظبط، واحنا مع بعض على الحلوه والمره.
4: ايوه، بس مش لدرجه انك تسيبي المفتاح وبنتك الصغيره تدخل الشقه لوحدها، ده خطر.
2: مالك يا سعيد يا ضناي؟ فيك ايه يا حبيبي؟
3: بطني بتتقطع يا ستي.
2: انتي اكلتي ايه يا رضا؟
1: والنبي يا اختي ما اكلته حاجه يا حماتي، ده تلاقيه بس اشترى له حاجه من الكشك اللي قدام المدرسه.
2: انا يا ما حذرتك من اكل الشارع يا رضا، الواد لسه صغير والله ومنعته على قده.
1: وانا يعني كنت هعمل ايه بس؟ ما هي العيال بيغوا بعد بقى يا حمات،
2: وكمان بتقوح يا بت. استغفر الله العظيم يا رب، ربنا يهديك يا مرات ابني، ربنا يهديك. خير اللهم اجعله خير. هي عربية الاسعاف دي جاية لمين يا طارق؟
4: حصل امتى الكلام ده يا ست بدري؟ معقول فصيلة تعمل كده؟
2: لا، دول بيقولوا كانت بتبيع حاجات مغشوشة وبصر ايه منتهية الصلاحية، وعشان كده عيال المدرسة كلهم تعبوا والإسعاف نزلت البلد.
4: وهي فصيلة من امتى بتعرف في الحاجات دي؟
7: بعد ما تعلمت اشيل فلوس على جنب يا اختي، قلت استثمر بقى، استثمر الفلوس دي وابقى بزنس وومن كبيرة.
4: مش غلط يا فصيلة انك تفكري تكبري فلوسك، بس الاول لازم تعرفي وتدرسي كويس كل حاجة عن المشروع قبل ما تحطي فلوسك فيه.
7: يوه، وهو الكشك راخر عايز دراسة وبحث.
4: اي مشروع حتى لو صغير لازم له دراسة وبحث وترتيب. ازاي الحال بقى لما بعتي حاجات منتهية الصلاحية وحصلت مصيبة؟
2: الحق يا فصيلة، الاهالي بلغوا مركز الشرطة والبوكس جاي يقبض عليكي.
7: الحقيني يا رشيدة، الحقيني يا اختي.

0: حكايات فصيلة ورشيدة. شارك في التمثيل هند حسني، حمدي عباس، حنان الفيوم، نيفين أغا، أحمد عماد، والطفلة ملك محمد. تسجيل عاطف فهيد. مكساج المقدمة والنهاية روماني أمين.
1: لا مستريح ولا اشتغالة، لا تقاسي حوجة ولا تبقي عالة، شغلك بإيدك يفك إيدك، يفتح بيبان الخير ويزيدك.
0: كلمات المقدمة والنهاية أحمد درويش، غناء سماح عبدالله، أمنية بكر، بسام، الحان والموسيقى التصويرية علي شرف. حكايات فصيلة ورشيدة، تأليف عماد مطاول، إخراج تامر حسني. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع وفاء شهبور.
1: الخارجية الإيرانية أعلنت أن طهران قدمت إلى الوسيط الباكستاني مقترحا لإنهاء الحرب بشكل نهائي. وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن الكرة الآن في ملعب واشنطن لتختار النهج الدبلوماسي أو الاستمرار في المواجهة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن هناك احتمالا أن تستأنف الولايات المتحدة شن هجمات على إيران. وأوضح ترامب أنه اطلع على الخطوط العامة للمقترح الذي قدمته طهران، مشيرا إلى أنه سيدرس المقترح قبل الرد عليها. مواقع إخبارية أمريكية أشارت إلى أن إيران حددت مهلة شهر واحد في مقترحها لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الاتفاق يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار ووضع حد دائم إلى الحرب. جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة على عدة مواقع في جنوبي لبنان بزعم أنها تابعة لحزب الله. وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه دمر نحو 70 مبنى استخدمها حزب الله لأغراض عسكرية ونحو 50 بنية تحتية تابعة للحزب في عدة مناطق. كان الجيش الإسرائيلي قد وجه في وقت سابق إنذارين بوجوب إخلاء 11 قرية في جنوب لبنان تمهيدا لقصفها، مطالبا السكان بالابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر باتجاه مناطق مفتوحة. حلف الشمال الأطلسي الناتو أعلن أنه يتواصل مع الولايات المتحدة للوقوف على أسباب قرارها بسحب الآلاف من جنودها من ألمانيا. من جانبها قال وزير الدفاع قلل وزير الدفاع الألماني من أثر سحب القوات الأمريكية معتبرا أن الخطوة كانت متوقعة. وأكد وزير الدفاع الألماني أنه على أوروبا أن تتحمل مسؤولية أكبر عن أمنها. اقتصاديا، وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعي بمنطقة دلتا النيل بمعدلات إنتاج تقدر بنحو 50 مليون قدم مكعب يوميا. وفي الوقت نفسه أعلنت الوزارة تراجع المديونية المتراكمة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 714 مليون دولار بنهاية أبريل 2026، وذلك تمهيدا لتسويتها بالكامل بنهاية الشهر المقبل. ورياضيا، فريق برشلونة اقترب من التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم بعد فوزه مساء أمس على ضيفه أوساسونا بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسة الجولة 34 من الليغا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 21.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: اخبار ومزيكا جامده جدا هتسمعها طول ساعتين على راديو 90 في صباحكم مطرحك.
1: صباح الفل جديد انتوا معانا في صباحكم مطرحك على راديو 90 FM. وخلينا نروح لتقريرنا المروري لهذا الصباح مع زميلنا العزيز محمد صابر. يا صابر صباح الخير.
2: صباح الورد والياسمين يا استاذ احمد، طيب ومشرف لحضرتك
1: وللساده المستمعين. اخبارنا مروريا ايه النهارده في بدايه الاسبوع يا صاحبي؟
2: انا حابب اطمن سيادتك والساده المستمعين، محافظات الوجه البحري والابلي والطرق المؤديه اليوم الحركه المريه فيها بتعمل بشكل طبيعي في نطاق محافظه الالوبيه. بعض الكثافات اللي جايه من الزراعة متجهه لمدخل شبرا الخيمه، كل اللي جنب الاقاليم بيفضل نستخدم محور بناء الحر. قطاعات الطرق الدائريه بتعمل بشكل طبيعي عدا بعض الكثافات اعلى الخصوص والمرج وعلى مناطق السلام، بترجع ترد معنا عند منطقه الكنيسه ومناطق البساتين. بعض الكثافات في منزل محور صفت اللي جاي من عالدائري متجهه لجامعه القاهره، هروح نستخدم منزل محور احمد عرابي وشارع السودان امام محطه مترو الجامعه. بعض الكثافات هروح نستخدم منزل مراد او منزل شارع الجامعه المتجه لمناطق المهندسين. هنتجنب كوبري اكتوبر النهارده للي جاي من مناطق وسط البلد ومتجه لمناطق شارع القاهره، وخاصه عند منطقه الدمرداش هيفضل نروح نستخدم نفق الازهر هيكون بديل، وكورنيش النيل عند منطقه مزبير وبعض الكثافات المريه هروح نستخدم شارع شبرا. وبعض الكثافات اللي ظهرت عندنا النهارده في منزل كوبري التيسان الجنوبي وشارع المساق عند منطقه زهراء العاشر هروح نستخدم النهارده كوبري جاردينيا. اخيرا بعض الكثافات في ميدان اللاسلكي في مناطق المعادي هروح نستخدم النهارده شارع النصر. باقي الحركة المرية ما زالت حتى الآن بتعمل بشكل طبيعي على قطاعات ومحاور المحافظات، ما بننصحش بتغيير أي مسارات سوى الأماكن اللي احنا ذكرناها للسادة المستمعين الكرام.

0: لسه الجو متقلب ولسه طالع نازل. والنهارده درجة الحرارة في القاهرة العظمى 26 وبالليل 14، واسكندرية 20 15، والإسماعيلية 28 16، وشرم الشيخ والغردقة 34 18. يعني لسه الجو مش حر قوي ولسه مش صيف قوي، فخلي بالك التقلبات الجوية دي بس عشان نزلات البرد اللي بتيجي اليومين دول.
1: أغاني ومزيكا بدون توقف هتسمعها بس معايا على الراديو 90 ساين. أحمد يونس.

0: قلبي.
1: ما تنساش ان النهاردة اليوم العالمي للضحك، فتبسط وافرح واضحك وضحك غيرك لانك اكيد قدها جدا. لسه بداية الاسبوع، لسه الناس بتلاقين كده، بس اضحك يا عم. تعرف ان الايموجي الاكثر استخدام من 2016 لحد دلوقتي هو الايموجي بتاع الضحك اللي بيعيط ده، من كتر الضحك اللي كلنا بنستخدمه. ايوه، من كتر ما هو الضحك اهم واحلى حاجة في الدنيا. ربنا يضحككم دايما وتتبسطوا دايما، ونكون صباحك ومطرحك سبب في انبساط حضرتك وحضرتك. معنا دايما من الحد للخميس من الساعة 7 للساعة 9 صباحا.
2: أغاني ومزيكا بدون توقف هتسمعها بس معايا على الراديو 99 أحمد يونس.

0: خليك فاكر دايما ان مش انت المسؤول عن كل المشاكل اللي بتحصل في العالم كله، فما تحملش نفسك فوق طاقتها يا عم. ركز طاقتك قوي على الحاجات اللي تقدر تتحكم فيها، وما تركزش خالص مع اي حاجة انت عارف ومتأكد انك مش هتقدر تغيرها. حاول تتقبلها وتتعايش معها. يعني مثلا لو في ناس حواليك مزعجين وبتصرفوا بطريقة غلط، وانت حاولت كتير توجههم وتنصحهم وتتناقش معاهم وما فيش فايدة علشان انت بتحبهم، دلوقتي ده لازم تتعلم ازاي تتقبلهم وتتعامل معهم زي ما هو. ده لو طبعا مهتم بالناس دي ويخصوك وجزء من عيلتك او المقربين وما ينفعش تبعد عنهم. افتكر دايما ان الضحك هو دواء مجانا لكل الهموم والمشاكل والقلق، هيساعدك جدا تفرغ كل الشحنات السلبية اللي حواليك واللي جواك وتتخلص منها. انت محبوب، قول كده معايا، انا محبوب. ايوة لسه بنحتفل مع بعض ولسه بنقول النهارده اليوم العالمي للضحك، وربنا يضحككم دايما وتكونوا في احلى مود، ودايما صباحك مطرحك يكون بيبسطك. ايوه صبحاوي العسل.
1: بارتي دكاتره بارتي اورجيا كونسولتو من باريس كانت هتطلب كومساري، كانت هتطلب شله من الدكاتره من الصملوط
2: باريس
1: فرنسا يا دكتور، كانت هتطلب قرطيبه بالطيران. صباح ركب على الثلاثة. صباح ما تخلونيش اقول كلام عظيم، ده كلام بتاع طب. صباح يا دكتور ركب على الثلاثة بقوم عجينة. ابعد عنك يا دكتور، عمالة يا عين رجلها مشيت خالص. مشيت بعد عنك، ربنا ما يوريك اللي جرالنا يا دكتور. وعينها
2: اتكسر،
1: الازازة اتكسر بتاع عينها خالص.
2: قولي
1: العين وقعت يا دكتور.
2: مش وقعت، كسر الازازة جوه.
1: الازازة اتكسر جوه.
2: الازازة انت منين؟
1: منين؟ النني، الازازة اللي في النني
2: لما شافت الراجل.
1: خلينيش اقول كلام، وعينها الازازة اتكسر وزورها يا عيني. لا حول الله يا ربي، تفاحة ادم نطت يا عيني يا اختي. يا
2: طلعت لها ما كانتش بتطلع،
1: ما كانتش بتطلع لها يا دكتور.
2: بتطلع للرجاله، طلعت ليا.
1: بتطلع للرجاله يا دكتور، طلعت لها يا دكتور. ربنا ما يوريك اللي احنا فيه. الحقنا هات لنا جراس
2: ايس كريم،
1: هات لنا ايس كريم.
2: حاجه ساقعه،
1: حاجه ساقعه تطلعت في الزور تطري
2: الخرم المناخير.
1: عندها فتحتين مناخير يا دكتور، الحمد لله.
2: فتحتين، فتحة تعوج
1: في مناخيرها بقى، جت يعني الاكسدام اتعوج بتاع مناخيرها يا دكتور.
2: حواجبها،
1: حواجبها.

0: على الراديو 99.
1: النهارده فيهم اعلامي غريب جدا، يوم انك تلبس الحذاء بتاع كل فرد بلون مختلف. يقول لك اليوم ده بيطبق في العالم كله وفي ناس ملتزمه بيه جدا. تخيل كده مثلا النهارده كل فرد من حاجه شكل.

0: وزيادة تأمين جاب له كونسلت علماء ومدرسين كان بيحلم يطلعه عالم، بس الأيام محبية إيه يا عالم. لما جه ميعاد الجامعة والتقديم الأرقام صدمته والمصاريف خزنته وحلم أنشطة بقى في الأليستا. زيادة تأمين، حوش وأمن الأول مع شركة تأمين وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
1: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة، المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
3: Today with Ahmed Yunus.

0: والآن مع البرج في الدرج مع أحمد يونس.
1: يا برج الجدي محتاج بشكل عاجل قاعدة لتصفية ذهنك ودماغ علشان تتخلص من الأفكار اللي مش تمام، الأفكار السوداوية شوية اللي بنفكر فيها كده. في إيه؟ في إيه يا عم؟ في إيه يا عم؟ يلا الأسبوع ده عايزين كده نخلص من الحاجات اللي مضايقانا دي. الدلو محتاج تغير الجو الغريب اللي مخلي مودك متقلب. طب الجو الغريب ده إيه بقى؟ الناس

0: وشوش نكسر المود. احنا عندنا لونج ويكند فممكن نعمل فيها حاجة الأسبوع ده. أيوة دالو، أنا دالو على فكرة. طيب نفكر. الحوت، ما تسمحش لحد أنه يشيلك مسؤولية مش بتاعتك، أنت مش شماعة لأخطاء حد. ماشي يا حمل، ما تتهزش بسرعة وما تخليش أي حاجة تحصل حواليك تأثر عليك وتقلل ثقتك بنفسك أبدا أبدا أبدا. يا طور، الجانب الطيب والحنون من شخصيتك ما بيظهرش غير مع الناس القريبين منك، واليومين دول الجانب بقى يظهر ويدلدق في حتة تانية. ربنا يزيد حلاوتك كده يا طور. الجوزاء، اتلكك للفرحة، حاول تلاقي أي سبب مهما كان بسيط واحتفل وافرح من قلبك. اتلكك يا عم عشان تتبسط، زي ما بتتلكك عشان تقلب مودك، لا خليها من ضمن القلبات دي حاجة للسعادة يعني. السرطان، اتمنى الخير لنفسك وتفائل باللي جاي، هيفرق جدا في نفسيتك وفي طريق تفكيرك في اللي جاي. الاسد، بدور على الحاجة الحلوة اللي جوه الناس مهما كانت صغيرة وتحبهم بسببها. طب ما تعمل كده مع نفسك، انت تستاهل تتحب والله قوي. العذراء، ما تستصعبش حاجة وتحسها بعيدة ومش ممكن تتحقق، يا باشا انت ابدأ بس وسيب الباقي على ربنا. الميزان، المود الحلو بتاع النهاردة اللي بادئين بيه ده ان شاء الله يكمل معانا. اما البعض من الميزان فالمود اللي مش تمام، القافل الهادي الساكت ده، عايزين نحركه كده ونزحزحه واحدة واحدة لحد ما يظبط. والعقرب، لازم تكون متأكد ان مفيش في الدنيا حاجة كاملة في 100%. فكرة ان انا عمال ادور على غلطات في نفسي وانب نفسي وحاسب في نفسي، مش هتستمتع بأي حاجة في الدنيا وهتفضل طول عمرك شايف في حاجات ناقصة. واخيرا القوس، افتكر دايما ان صوابعنا مش زي بعضها، اتخدعت في حد مش لازم الباقيين يكونوا زيه. شايف ان في حد جدع ومفيش منه، برضو مش لازم الباقيين يكونوا زيه. 3 مايو، عيد ميلاد سعيد لكل العيد ميلادهم النهاردة. شخص متفائل، شايف الحياة حلوة، بيحط توقعات للأسف عالية للناس وبعد كده هوب يحبط. مش عايزين ده، عايزينك توقعاتك تكون في المعقول، بس في جدعنتك مفيش، وفي طيبتك وفي خيرك للناس برضو مفيش. خلصت حلقتنا النهاردة من صباحك ومطرحك على راديو 90 FM. تقابل بكرة وصباح جديد، بس هسيبكم مع حاجة حلوة جدا. هسيبكم مع مدلي صباحك ومطرحك مع النجم.
1: مدلي صباحك ومطرحك
0: وين قصر. يلا باي باي.

0: الراديو 99 همها المصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع وفاء شهبور.
1: إيران أرسلت عبر الوسطاء مقترحا رسميا يتضمن 14 بندا يشمل المحاور التي تراها طهران ضرورية لإنهاء الحرب الجارية. وأوضحت مصادر أن البنود الإيرانية جاءت ردا على مقترح أمريكي سابق مكون من 9 بنود في إطار المساعي الدبلوماسية الجارية لاحتواء التصعيد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن هناك احتمالا أن تستأنف الولايات المتحدة شن هجمات على إيران. وأوضح ترامب أنه اطلع على الخطوط العمل المقترحة الذي قدمته طهران، مشيرا إلى أنه سيدرس المقترح قبل الرد عليها. مواقع إخبارية أمريكية أشارت إلى أن إيران حددت مهلة شهر واحد في مقترحها لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الاتفاق يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار ووضع حد دائم للحرب. جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة على عدة مواقع في جنوبي لبنان بزعم أنها تابعة لحزب الله. وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه دمر نحو 70 مبنى استخدمها حزب الله لأغراض عسكرية ونحو 50 بنية تحتية تابعة للحزب في عدة مناطق. كان الجيش الإسرائيلي قد وجه في وقت سابق إنذارين بوجوب إخلاء 11 قرية في جنوب لبنان تمهيدا لقصفها، مطالبا السكان بالابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر باتجاه مناطق مفتوحة. اقتصاديا، 7 من الدول الأعضاء في تحالف أوبك بلس اتفقت مبدئيا على زيادة إنتاج النفط بنحو 188,000 برميل يوميا خلال يونيو المقبل، وتقترب هذه الزيادة من تلك التي أقرت الشهر الماضي والتي بلغت 206,000 برميل يوميا بعد خصم حصة الإمارات التي أعلنت بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي بشكل مفاجئ قرار خروجها. ورياضيا، ليفربول يحل ضيفا على مانشستر يونايتد في 5:30 مساء ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.
0: الدقيقة الأولى

يا صباح الفل على كل سميعة الراديو 90 90، حلقة جديدة من لسه الصبح موجودين مع بعض من دلوقتي ولحد الساعة 10 على الراديو 90 90. عبير بسيوني وفادي ابراهيم. عبير النهاردة اجازة وفادي اولى موجود معاك دلوقتي، وانتوا تكونوا موجودين معانا على طول على رقم التليفون 2 18 10 8 66. كمان تقدر تكون موجود معانا على رقم الواتساب على 010 490 90 4. كالعادة كده مع بداية الاسبوع نتمنى ان هو يكون اسبوع حلو وسهل وبسيط على كل الناس، وتبقى عندك القدرة كده انت تصحصح معانا. هنلعب مع بعض لعبة وهندردش مع بعض وهنتكلم وحاجات كتيرة جدا. بس قولي كده بتسمعنا منين دلوقتي، وصحي متأخر ولا صحي في مواعيدك، ونزلت ووصلت في معادك ولا لسه متأخر، ولا لسه فتح باب عربيتك حالا ومشغل الراديو 90 90 وموجود معانا. بس ايا كان يعني مصحصح ولا نص نص، فتعالى كده نلعب لعبة خمن شغلانتي. خمن شغلانتي لو اول مرة تسمعها، هي بنقول لك جملة او حاجة معينة بتعبر عن مهنة معينة، وكل اللي عليك ان انت تحاول تخمن ايه الشغلانه اللي احنا بنتكلم عليها. ونفس اللعبه دي بنلعبها بالعكس، ان انت تقول لنا جمله بقى او حاجه بتستخدمها في شغلك واحنا نخمن مع بعض، يعني انا والمستمعين، مش هبقى لوحدي بصراحه، بس انا والمستمعين نحاول نخمن ايه اللي انت من الحاجه اللي يعني تقول لنا انت شغال ايه من غير ما تقول لنا انت شغال ايه، او في مجال ايه من غير ما نعرف بشكل مباشر. يعني حاجه بقى بتستخدمها، سوفت وير معين، جمله بتتقال في مجال شغلك، على حسب كده ايه الحاجه اللي انت بتقولها دايما فتعبر عن شغلانتك، واحنا نحاول نخمن انت شغال ايه. طيب ركز بقى معايا. انا شغلي اغير شكل الحاجه، اخلي القديم يبان جديد، بشتغل بايدي ولمستي بتبان فورا، والناس تسيب عندي حاجه ترجع تاخدها بشكل تاني خالص. تاني ولا طب تاني سريعا كده. شغلي اغير شكل الحاجه واخلي القديم يبان كانه جديد، وبشتغل بايدي ولمستي الفنيه بتبان فورا، الناس تسيب عندي حاجه ترجع تاخدها بشكل تاني خالص. فكر معايا وبعتلي كده على الواتساب على 010 490 90 4، وعلي الراديو 90 90، احنا لسه الصبح.

0: سيوني على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: التأمين في دم المصريين وعندي الدليل. أستاذ عبده بيته أهم حاجة عنده، عشان كده مأمنه بكلاب حراسة ومكهرب الدواسة، وعنده أجهزة إنذار وحركات وزيادة تأمين طقمه بالجردات. بس اللي ما عملش حسابه إن البيت اللي تعب فيه من زمان ممكن يروح في فردة سلك عريان. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة تأمين، أمن الأول مع شركة تأمين.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.

0: إيه الجديد؟ مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي، هدفها الحياة.

0: شجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90.
1: لسه موجودين مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90. عايزين نصبح على كل الناس اللي موجوده معانا كالعاده كده دايما من الحد للخميس من الساعه 9 لحد الساعه 10. ويعني مع بدايه الاسبوع خليني اسالك على حاجه ليها علاقه بالطاقه بتاعتك قد ايه. يعني لو هنفترض كده ان الطاقه بتاعتنا زيها زي بطاريه الموبايل مثلا، فكم في الميه؟ يعني خلينا ندي كده ايه، نشحن بعض طاقه ايجابيه او نفوق بعضينا بان احنا نشوف مين نشيط جدا جدا، مين كسلان، مين محتاج ان هو يتشجع شويه، الغنوة اللي ممكن تخليك تفوق اكتر كده وتخليك في مود حلو، او ايه المكالمة اللي لو جات لك او رسالة لو جات لك هتلاقيها فيها حاجة حلوة كده تفرحك، اللي هو لو انت يعني اي نص نص مقريف شوية كده لسه ما فوقتش، لو جات لك الرسالة دي او جات لك المكالمة دي هتخلي الطاقة بتاعتك تشحن كده بشكل مختلف تماما. وخلي بالك غير الرسالة فيها فلوس، ماشي تمام، يعني مش دي يعني لان مش بتيجي فخليها على جنب، يعني خلينا الرسائل ملهاش، الرسالة كويسة كده او مكالمة كويسة من حد انت مستنيه او حد وحشك يكون فيها خبر حلو مثلا انت مستنيه، ابعت لي وشارك معانا على رقم الاس ام اس على 199 او مستنيك تكلمني على 2 18 10 8 66. تقدر كمان تبعت لنا على الواتساب على 010 490 90 4.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90.
1: لسه بنكمل مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90. شارك معانا حالا على رقم الواتساب على 010-400-9090-4 وكمان كلمنا على 2-18-10-8-66. نسألك سؤال لي علاقة بشغلانة معينة او بنحاول ان احنا نخمن الشغلانة الكلام ده يسهلها عليك شوية. انا شغلي ان اغير شكل الحاجة واخلي القديم يبان كأنه جديد، اشتغل بايدي وفرشتي ولمستي الفنية تبان فورا، الناس تسيب عندي حاجة ترجع تلاقيها بشكل تاني خالص. إجابات كتيرة بصراحة، إيه يعني قريبة وتنفع، بس يعني في كلمة أو كلمتين هم يعني هم اللي يبينوا إيه الإجابة المظبوطة بالظبط. طيب وسألتك كمان الطاقة بتاعتك قد إيه في بداية الأسبوع وبداية اليوم، فمعايا دانا على التليفون. دانا قالت لي أنا 20% بس. يا دانا صباح الفل. لا نفوق ال 20% عايزينهم يزيدوا شوية.
2: انا عايش
1: يمين
2: جدا.
1: يعني قلة نوم ولا مش
2: لا عيد ميلاد هو لازم يجي الطاقه كلها قبل وبعد، مش حلوه خالص.
1: عارف انا اللي هو ايه، انه بقى مستنيين عيد الميلاد بتاعنا فتلاقي انه قبلها يحصل حاجه تضايقنا، تحصل حاجه بعدها.
2: لازم هو لازم بجد.
1: هو النهارده عيد ميلادك؟ النهارده
2: كان اول امبارح من يوم ما انا 20% فادي.
1: كل سنه وانت طيبه مبدئيا وعقبال مليون سنه، بس خلاص عديناها بقى اول امبارح ده خلاص. ما مشي
2: لا مش عارف. بس انا عندي سؤال، في ناس زيي ولا انا مستوله اللي على الكوكب
1: اللي هو في ايام المناسبات ايام عيد ميلاد او حاجه دايما يحصل حاجه
2: وعيد ميلاد صحابي انا ببقى فيه يا معلم.
1: يعني بتبقى الدنيا لذيذه وحلوه كده.
2: اه معايا انا لا افضل فسه.
1: بصي هنتحايل على الموقف نحتفل بدري.
2: اما هم احتفلوا بيا بس انا كنت خلاص بقى 20%
1: يعني طيب. احتفلتي بدري، طب خلاص حلو. هنحاول النهارده ان احنا نبدا يوم جديد، اسبوع جديد، شهر جديد، اهو كل حاجه جديده اهي، تمام مفيش اي مشكله. فنفوق جدا ان احنا يعني نتعايش.
2: ونسي برده ولا ايه؟
1: يعني هنبدا نبقى ايه كويسين.
2: قديمه تجيبوني جديده انا
1: موافق. احنا هنبقى مودنا كويس وزي الفل. طيب تفتكري الشغلانه اللي احنا بنقولها
2: اللي بيبيض او بيلون الخشب؟
1: ماشي.
2: ما هو فرشتي دي هي ما فيش غيرها. يعني لو بتلون خشب بيجيب لك الحاجه قديمه فانت بتخليها جديده.
1: ماشي. اجابات كتيره جت زي كده، فيعني كمان شويه اقول لكم الاجابه المظبوطه. نسيب برضه الناس تخمن اللي لسه سامعه السؤال دلوقتي.
2: هي غلط؟
1: ما ممكن تطلع صح ممكن تطلع غلط.
2: انا بالنسبه لي همشيها صح يا
1: استاذ. ماشيها عشان خاطر
2: انت قلت فرشتي خلاص، انت بتجيب لي الخشب قديم انا برجعه لك جديد.
1: ممكن. صباحك زي الفل يا دانا ونورتينا، بشكرك جدا.
2: صباح الفل يا دانا،
1: بشكرك جدا. باي باي. انتوا كمان شاركوا معنا حاليا على رقم تليفوننا 2-18-10-8-66 او بعتلي على الواتساب على 010-400-9090-4 وتاني كده قول لي ايه المكالمه او المسج اللي لو جات لك في بدايه اليوم هتخلي طاقتك لو هي نص نص تعلى جدا جدا وتبقى 100% وتمام ومبسوط وزي الفل.

0: سيوني على الراديو 90 90.
1: لسه موجودين مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90. وانه لسه الصبح فعندك فرصة كده ان انت ترتب اليوم وتشحن الطاقة بتاعتك وتبقى زي الفل وتمام. لان لما سألتك يعني الطاقة بتاعتك كام في المية، فاللي قال 20 اللي قال 30، محدش معدي 50% يا جماعة. يعني في صباح الفل عليكم، انا رورو وطاقتي 30%، ومحدش قال لي هابي بيرث داي. في يا جماعه، طب كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. كل الناس اللي عيد ميلادها امبارح، بكره، بعده، الاسبوع ده، الاسبوع اللي فات، ايا كان الايام دي كلها، فكل سنه وانتم طيبين. وبتقول ولا حد جاب لي ورد ولا فجله حتى، في ايه؟ طيب في بقى مسج تانية، وهي مش موجهه ليا، هي موجهه لكل الناس اللي سمعانا، حد بياخد راينا كلنا كعيله كده مع بعض. مع ان الفقره دي موجوده يوم الثلاث اكتر، بس ماشي. سؤال للمتابعين: هل الجواز في بيت العيله كويس ولا وحش؟ لان متقدم لي عريس وهو بيت عيله وانا مش عارفه اخد قرار. ماشي، نسيب يعني اللي عنده خبره في القصه او اللي عنده تجارب ممكن يقول لنا بقى على الواتساب على 010 400 90 90 4، واحنا نقرا الرسائل اللي هتيجي بقى. ده من بس مش كاتب اسمه، ماشي، لا مش كاتبه اسمها بقى، لا دي لولي. ماشي، ليه الاسامي النهارده كلها دلع يا جماعه؟ ما تقولوا اساميكم عادي على طول. طيب معايا تليفون من احمد عاطفي. احمد صباح الفل.
2: صباح الفل،
1: ازيك يا ابو حميد، اخبارك ايه؟
2: تمام الحمد لله.
1: ودلعك برضو بما ان في لولي ولولو ورورو، يعني انت كمان ابو حميد عادي معانا.
2: لا في دوحه بقى اهم من الكلام ده
1: كله. ودوحه كمان موجوده معانا سمعانا؟
2: طبعا.
1: ماشي.
2: هو انا ينفع اعمل حاجه من غير دوحه؟
1: ما ينفعش. دوحة دي المدام المستقبلية، صح كده؟
2: ان شاء الله
1: ربنا يتمم لكم على خير كده. يا رب ان شاء الله خير كده ونفرح بيكم على طول. طيب مش هينفع ناخد رأيك انت بقى في المسج لسه جاية بتاعت جواز في بيت عيلة، خلينا ايه بعيد بدل ما نعمل مشاكل.
2: لا،
1: عايز تقول رأيك قول. ماشي، قول نصيحتك للبتس.
2: لا طبعا غلط،
1: بلاش
2: طبعا.
1: طب من حكم خبرات قبل كده مثلا ولا من صحابك الدوائر القريبه؟
2: الناس اللي في العيله. ان هو لا غلط جدا كمان،
1: بلاش
2: دايما يعني. دايما بيقولوا البعيد حبيب.
1: ماشي، فتخلينا بعيد احسن عشان نبقى حبايب اكتر.
2: ايوه، ما هو المثل بيقول كده، البعيد حبيب. طول ما انت بعيد احنا حبايب، انما طول ما انا قريب هتبقى الام بتغير على ابنها والاخت بتغير على اخوها وموال. انما طول ما تعال روح لمرات اخوك وتعال روح نعمل مش عارف ايه الكلام ده كله.
1: في مشاوير كده، عايزين مشاوير في الموضوع.
2: طيب وش بعض هيفضلوا يعملوا في مشاكل
1: ويحصل مشاكل. طيب ماشي، يعني اهو دي اول راي من المستمعين. طيب خليني اسالك على حاجه يا احمد، الشغلانه اللي احنا بنحاول نخمنها عرفتها ولا لا؟
2: لا طبعا.
1: ايه ده ليه؟ دي سهلة يعني، اغير شكل حاجة، اخلي القديم جديد، اشتغل بايدي وفرشتي ولمستي الفنية تبان فورا، الناس تسيب عندي الحاجة ترجع تلاقيها بشكل تاني.
2: ايه ده
1: في ايه بيقولوا ايه الناس دي؟
2: انت قولي على
1: انت قلت ايه؟ قلت ايه؟
2: قلت رسام.
1: لا يعني لا ها؟
2: هلا
1: طب استنى، يعني ازاي؟ طيب عشان فرشتي بقت حلاق يعني خليتها كده. طب وبعدين بيقول لك بنسيب الحاجه عنده، هل احنا بنسيب حاجه عند الحلاق نرجع ناخدها؟ انت بتبقى موجود هناك او احنا بنفسنا نروح هناك؟
2: احنا اللي يعني احنا اللي بندهن ولا ايه؟ مش فاهم.
1: لا لو الاجابه حلاق يبقى مش هتنفع. مش الحلاق.
2: انت قلت بس في مسج بتخلي الواحد من الصبح.
1: لو انت جات لك رساله، ماشي، عايز تقول لي الرساله اللي تفرحك يعني وتخلي الطاقه بتاعتك حلوه، اكيد الرساله رومانسيه طبعا من المدام، اتفضل قول. انا عارف ان الرومانسيه واخده حقها معاك قوي.

0: لا لا مش كده والله. هو
1: طب
0: الموضوع
1: حلو.
0: معايا انا مختلف تماما.
1: ماشي.
0: عارف لما اكلمها الصبح مثلا انزل الشغل وهي نايمه واللي هي بس مجرد رد خلاص انا
1: معلش
0: المود بتاعي اتظبط.
1: لا معلش تاني يا احمد، بس تاني بالراحه، بس يعني دي الرساله او المكالمه اللي تفرحك انه ايه يعني.
0: لما وانا نازل اكلمها مثلا في التليفون اصحيها اللي هي ايه تصحى من النوم كده بس
1: تقول لك
0: انا
1: المود
0: بتاعي اتظبط كده. ام ديت
1: والله
2: الله،
1: ايه الحلاوه دي؟ ايه العلاقه دي؟ هو في ايه يا
2: ايه الحلاوه دي؟
1: مش للدرجات دي ماشي.
0: لا لا لا للدرجات.
1: يعني انت طب افرض بقى انت مثلا كلمت مديرك في الشغل وقال لك
0: لا
1: تفرق بقى
0: دي خالص،
1: تفرق دي دي غير ام دي.
0: طبعا ايه ده، اسمع انا الام ديت من حد تاني غيرها.
1: يعني ما تنفعش.
0: بص هي هي في من امبارح كده هي في مشكله، انا عايز بس ادعمها واقول لها ان انا في ظهرك وانا
1: جدع.
0: معاكي
1: جدع
0: طالبا طالبا. والله العظيم اقسم بالله مش كلام انا بقول.
1: لا لا جدع والله يا احمد، وده دورك اكيد.
0: على فكره فادي انا عامل عمليه امبارح، المفروض ان انا ما اخرجش المستشفى، انا خرجت عشان خاطرها هي.
1: انت بتضحي جامد يا احمد، وربنا يعني يعدي كل الايام اللي مش مظبوطه دي تبقى تمام بالنسبه لكم، هي تبقى تمام وانت تبقى تمام، وتبقى الايام الحلوه كده دايما موجوده ما بينكم. اشكرك جدا يا ابو حميد ونورتني، بشكرك. نرجع نكمل كلامنا تاني ونرجع نشوف ايه المكالمه اللي لو جات لك في بدايه اليوم غير هتبقى حلوه وهتفوقك جدا وهتخليك كويس وزي الفل، او رساله فابعت لي وشارك معانا على رقم الواتساب على 010 490 90 4.

0: إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90 90. لسه الصوت الراديو 90 90. هواها مصري.
1: التأمين في دم المصري وعندي الدليل. أستاذ حافظ من النوع المحافظ، بيحب يأمن على كل حاجة في عربيته، يشد الفرامل، يصغر الدريكسيون، يفرد الشماسة، يحط كرتونة، يقفل المراية، يطلع الغطا، يدحرج الغطا. وزيادة التأمين قبل ما يمشي لازم يبصله، بس اللي ما عملش حسابه إن بشوية هوا كل اللي عمله ممكن يروح في الهوا. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة التأمين أمن الأول مع شركة تأمين.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
3: في حاجات لازم تقف قصادها، تواجه هاب تحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: كبير بسيوني على الراديو 90 90.
1: لسه بنكلم مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90. وسألناك أكتر من حاجة بقى، لعبنا لعبة وسألناك وانتو سألتونا على سؤال للمستمعين كده ناخد رأي بعضينا. فمعنا مكالمة من أحمد. يا أحمد صباح الفل.
2: صباح الخير يا
1: فتاة. إيه الأخبار؟ عامل إيه؟
2: اتصرف مكالمة حضرتك. ربنا
1: من غير حضرتك ومن غير أستاذ من غير أي حاجة، مفيش أي حاجة، فادي على طول بعد منورنا. سمعنا منين النهاردة؟
2: أنا من اسكندرية.
1: من اسكندرية ماشي.
2: من الخميس
1: على راسنا والله، كل الاسكندرانيه دايما كده منورين الراديو 90 90.
2: الله يخليك والله، مش بغير الراديو ابدا، طول النهار بسمعه والله.
1: ده يشرفك
2: جدا محتوى حضرتك وكل زمايلك.
1: يعني يشرفنا دايما كده تكون موجود معانا في كل برامجنا. طيب اللعبه اللي احنا بنلعبها النهارده خمن شغلانتي، بنقول جمله كده بسيطه تحاول تخمن الشغلانه دي هي ايه. انا شغلي اغير شكل الحاجه، اخلي القديم يبان كانه جديد، بشتغل بايدي وفرشتي ولمستي الفنيه بتبان فورا. الناس تسيب عندي حاجة ترجع تاخدها بشكل تاني خالص.
2: بتسيب حاجة وترجع تاخدها شكل تاني،
1: وهي دي الجملة اللي حطينا بصراحة عشان تلخبطك.
2: ايوة ممكن يكون الشغلانة دي ملمع الأحذية او اللي بيكون النقاش الاستورج بتاع الموبايل.
1: بس برافو عليك والله، سقفة كبيرة ليك يا ابو حميد والله. هو كذا حد جاوبها بصراحة، بس انت ايه يعني عشان خلاص نقول الإجابة الصح بقى.
2: ايوه
1: كذا حد قال المنجد مثلا هو يغير شكل الانتريه والحاجات العفش والحاجات دي كلها.
2: بس المنجد ما عندوش فرشه.
1: سلام برافو عليك. ماشي خلينا يعني كل الناس اللي جاوبت صح برافو عليكم والله. طيب انت قلت لي بقى في الرساله كده انك عايز تقول رايك للرساله اللي جات لنا اللي بتاخد راينا. أيوة. في موضوع زواج لو اتجوز. أيوة. في بيت عيله مثلا او كده.
2: في بيت عيله. بص عارفك، هو بيت العيله بيبقى كله مشاكل من ناحيه ان لو هو ابن وحيد بتبقى الام بتغير عليه جدا وبتضايق جدا لما بتشوف اهتمامه بزوجته بتغير. يعني انا ليا تجربه في عيلتي، كذا تجربه كانت الزواج على طول فيه مشاكل وخناقات وكده. وكمان لو هو الابن الصغير مش الكبير برضه بتبقى فيه ممكن قيس الفتحه اللي اكبر منها بتضايقها بالكلام، تعمل فيها مقالب
1: مش هنعمل مقالب في بعض.
2: ايوه تقولها يعني كلام مقلب. تقول صوتها عالي عليا، طريقه كلامها
1: هي يعني من الاخر كده بتبقى مساحه وجود المشاكل او الكلام اللي يضايق اكتر شويه عشان احنا قريبين موجودين طول النهار مع بعض.
2: زي ما المتصل اللي قبلي قال البعيد حبيب. يعني ممكن لو هو مش قادر يبعد عن والدته عشان مريضه او حاجه ممكن يجيب لها شقه جنب بيت والدته في نفس المنطقه.
1: يكون حاجه يعني قريبه. هو يعني ما فيش تفاصيل عن القصه دي، هو بس حد قال لنا متقدم يعني بنت
2: يعتبر يعني بقدم لها نصيحه. ممكن لو هو مش قادر يبعد عن والدته، لو هو شخص مناسب بس مش قادر يبعد عن والدته عشان المريضه او عشان ما عندها
1: للظروف يعني على حسب
2: على حسب الظروف ممكن يجيب لها شقه في نفس المنطقه قريبه لوالدته يطمن عليها لما يرجع من الشغل او قبل ما يوصل البيت.
1: واعتقد برضو يا احمد هتلاقي ان في يعني في ممكن بعض الحالات العائلات اللي موجوده مع بعض والدنيا تمام، لكن بتتكلم بشكل عام يعني ان القاعده انه بلاش علشان ما يبقاش في مساحه للمشاكل. ممكن يكون في عائلات فيها تفاهم والدنيا تمام عادي.
2: ممكن لو التفاهم بيكون لو هم من نفس العيله، لو هي لو البنت بنت
1: فاهم انه احنا كده كده قرايب في بعضينا فتمام خلاص مفيش مشكله
2: مشاكل فاهمين بعض. لكن لو هي غريبه عن العيله مش ممكن ما يتفقوش، الثقافه بتبقى مختلفه، كل عيله ليها ثقافه وليها طريقه تفكير فممكن ما يتفقوش مع بعض.
1: طيب ايه الحاجه اللي لو اتعملت الصبح كده يا احمد هتدي لك طاقه قويه جدا لو انت يعني قايم طاقتك مش احسن حاجه، هتفوقك وتخلي مودك حلو وتمام؟ رساله بقى، مكالمه جات لك، حاجه زي كده. كذا حد قال لي رساله المرتب طبعا، بس يعني تمام لو عايز.
2: لا يعني هو انا اكتر حاجتين بيفرحوني جدا او بيهدوا اعصابي قوي، اولا ان انا اسمع قران كريم الصبح شويه على اذاعه القران الكريم، او ان يجي لي مكالمه من اختي.
1: ربنا يخليكم لبعض يا رب، ودايما كده انت موجود معانا يا ابو حميد ونورتنا. انت اخر مكالمه موجوده معانا النهارده، فصباحك زي الفل. اشكرك جدا جدا.
2: ربنا يبارك
1: لك. اشكرك جدا.
2: انا حليت الفزوره صح كده.
1: ايوه حل... امال سقفنا لمين يا احمد؟ سقفنا لمين؟
2: ايوه يعني النقاش ولا الملامع الاحذيه؟
1: لا
2: النقاش ولا ملامع الاحذيه؟
1: النقاش اهو، بص اهو اهو. الله اكبر عليك.
2: انا قلت كذا اجابه. اشكرك جدا. اشكرك
1: حبيبي يا احمد ونورتنا. يا احمد ما سقفت بتسالني احنا صح ولا غلط؟ صح يا احمد صح على طول. اشكركم جدا جدا نورتونا، ودايما موجودين مع بعض من الساعه 9 لحد الساعه 10 في لسه الصبح على الراديو 90 90. كنت موجود معاك فادي ابراهيم.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه يراجع مقترحا إيرانيا جديدا لإنهاء الحرب، محذرا في الوقت نفسه من أن الولايات المتحدة قد تستأنف الضربات على إيران إذا أساءت التصرف. وكانت تقارير إيرانية قد أفادت بأن إيران أرسلت مقترحا من 14 بندا عبر باكستان ردا على مقترح أمريكي من 9 بنود، ولم تذكر وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أي تفاصيل عن المقترح الجديد. مواقع إخبارية أمريكية أشارت إلى أن إيران حددت مهلة شهرا واحدا في مقترحها لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الاتفاق يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار ووضع حد دائم للحرب. جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على عدة مواقع في جنوبي لبنان بزعم أنها تابعة لحزب الله. وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه دمر نحو 70 مبنى استخدمها حزب الله لأغراض عسكرية ونحو 50 بنية تحتية تابعة للحزب في عدة مناطق. كان الجيش الإسرائيلي قد وجه في وقت سابق إنذارين بوجوب إخلاء 11 قرية في جنوب لبنان تمهيدا لقصفها، مطالبا السكان بالابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر باتجاه مناطق مفتوحة. اقتصاديا، 7 من الدول الأعضاء في تحالف أوبك بلس اتفقت مبدئيا على زيادة إنتاج النفط بنحو 188,000 برميل يوميا خلال يونيو المقبل، وتقترب هذه الزيادة من تلك التي أقرت الشهر الماضي والتي بلغت 2006,000 برميل يوميا بعد خصم حصة الإمارات التي أعلنت عنها بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي قرار خروجها. ورياضي ليفربول يحل ضيفا على مانشستر يونايتد في 5:30 مساء ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع على الراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: عشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.
2: يا صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا مستمع الراديو 90 90 وحلقة جديدة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. الأهلي بيقلب الدوري وبيكسب الزمالك 3-0، فوز مستحق بالتلاتة للنادي الأهلي. الزمالك ما كانش في يومه، الزمالك ما كانش وحش، بس الأهلي فرض رتمه، فرض روحه، فرض اسلوبه، وكسب مش بهدف ولا باتنين لكن بتلات اهداف. الحقيقة انه كلام كتير يتقال في الماتش ده، اولهم ان احنا مستمتعين ببطولة دوري ما شفناش زيها بقالنا سنين طويلة جدا، ان انت تلاقي تلات فرق، التلات فرق دول بيتنافسوا على لقب البطولة، التلات فرق دول بيحاربوا على البطولة، ولغاية اخر جولتين احنا مش عارفين مين اللي يكسب. ده في مصلحتنا، وده يبين لك قد ايه الدوري المصري مع كل الملاحظات اللي احنا بنتكلم فيها ومع كل التفاصيل اللي احنا نفسنا تبقى احسن تبقى افضل، وده حقنا طبعا وحق الكرة المصرية، ولكن في الاخير الدوري المصري والكرة المصرية ليها وضع مختلف تماما عن اي دوري تاني، وليها متعة مختلفة تماما، وان انتظام المسابقة وانتظام البطولة في السنتين الاخيرتين فرق ان انت تلاقي شكل للدوري مختلف. واللي حل الدوري السنة دي بأمانة الله هو نادي الزمالك، لانه قبل بداية الموسم اللي احنا فيه ده ما كانش حد يتخيل ولا توقع ان الزمالك ينافس الاهلي وبيراميدز، عشان الاهلي وبيراميدز الاكثر استقرارا على المستوى الاداري، على المستوى المادي، على المستوى الفني، وهم الاكثر دعما بلعيبه على كواليتي عالي بالنسبه للقائمه بتاعتهم، السكواد بلاننج بتاعهم قائمتهم اتقل. لكن الحقيقه ان الزمالك ضرب كرسي في الكلوب لكل الناس وقال لهم لا، انا ما زلت الزمالك حتى لو لم امتلك قائمه بتمتلك مواهب او اسامي او نجوم على نفس قدر الاهلي والاهلي وبيراميدز، ولكن الزمالك يبقى الزمالك، وانه في الاخر الملعب لا يعترف لا بالاسماء ولا بالنجومية ولا بالملايين، يعترف بالجهد والعرق والشقة في أرض الملعب، وده اللي برهن عليه الزمالك حتى هذه اللحظة. عشان كده احنا شايفين منافسة ثلاثية ما بين الزمالك وبيراميدز والأهلي على الترتيب كما هو ترتيبهم في جدول بطولة الدوري. فدي أول نقطة. تاني نقطة، حاجة في منتهى الحلاوة والجمال لما تشوف استاد القاهرة متزين بجمهور الأهلي والزمالك، لما تلاقي الجمهور ده قافل مدرجاته والجمهور ده قافل مدرجاته، واللون الأحمر على الشمال واللون الأبيض على اليمين، حاجة في منتهى الحلاوة. لما جات الكاميرا اللي هي الهليكوبتر فيو، لما بتجيب اللقطة اللي من فوق دي وتشوف الملعب متقفل من هنا ومتقفل من هنا، حاجة تخليك فرحان وفخور ومبسوط وحاجة حلوة، يعني حاجة حلوة وحاجة جميلة وحاجة تخليك كده ايه مزقطت ان الماتش فول هاوس والملعب متقفل، وحاجه بتدي حلاوه حتى للعين وانت بتتفرج. يعني تيجي بعد كده تبص على الملعب نفسه، ارضيه الملعب، شوف انا بكلمك في التفاصيل لان التفاصيل دي احنا لما بتبقاش موجوده بنتكلم عليها وننتقدها، فلما تبقى موجوده هو ده الطبيعي وده المنطقي، بس لما تبقى موجوده برضو نحب نتكلم عليها وناكد ان هي موجوده، فدي اضافت لشكل وحلاوه الماتش وهو ارضيه الاستاد. فنحيي كل الناس اللي موجوده باستاد القاهرة، الأستاذ وليد عبد الوهاب وكل رجالته، لأن فعلا الاستاد والأرضية الملعب كانت طالعة بشكل حلو جدا. تروح بقى للفنيات، أول حاجة بشوف إنه أول ربع ساعة إذا الزمالك كان استغل فيها الفرصة بتاعت ناصر منسي والضغط النفسي الكبير اللي كان على لعيبة الأهلي، خسروا من بيراميدز لسه من كام يوم ثلاثة، والناس كلها متشككة في قدرة الأهلي إنه يكسب في اللقاء، لو الزمالك كان قدر يستغل الكورة بتاعت ناصر منسي أعتقد إن هي كانت واحدة من الأهداف أو من الكور اللي ممكن تغير شكل اللقاء. ولكن كورة ما فيهاش لو، يعني كورة فيهاش لو. يحسب بقى للأهلي إيه؟ إنه مع أول فرصة جات له خلص، ودي هنا او النقطه دي تحديدا انا برجعها الى الدي ان اي وشخصيه الاهلي على مدار التاريخ. الاهلي لما بيلاقي فريق قدامه مش في حالته مش موفق بيخلص على طول, ما بيديش للفرقه اللي قدامه الفرصه ان هي تشم نفسها, فراح مخلص اول مخلص تاني, راح مخلي الزمالك خلاص الدنيا فكت بقى. مع ان على فكره لغايه قبل الهدف الاولاني بتاع اشرف بن شرقي كان الزمالك واقف على رجله 10 على 10 وحسام عبد المجيد عامل يعني 10 دقايق 10 على 10. اول ما غلط في الكره الاولانيه هبرع غلطان في الثانيه خلاص الفرقه بقى فكت, الدنيا فكت خلاص بقى. وهنا تيجي بقى زي ما اقول لك الشخصيه بتاعت الفريق البطل, شخصيه الفريق البطل اللي هو يقدر يعمل حاجه مختلفه, يقدر يعمل شيء مختلف, يقدر يغير المعطيات اللي موجوده عشان تبقى لصالحه, واول ما الفرقه اللي قدامه بس تقع هو يقدر يستغل الوقعه عنده عشان يقدر يعمل ايه, يقدر يتسيد. وده اللي عمله الاهلي بالحرف, الاهلي استغل الفرصه اللي موجوده واستغل الوقعه اللي حصلت عند بعض من لعيبه نادي الزمالك وراح مخلص على طول. الحاجة اللي فرقت مع الاهلي جدا في الماتش ده واللي انا بشوف ان هي كلمة السر, الجمهور. الجمهور الاهلي عمل ملحمة. ليه؟ لان هو بالرغم من ان فرص الاهلي في الفوز بلقب بطولة الدوري وحتى التأهل لافريقيا على المحك وبعد خسارة تقيلة قدام بيراميدز 3-0, لكنه ملى المدرجات بتاعت استاد القاهرة المخصصة لجمهور الاهلي وتشجيع منقطع النظير. فبشوف ان الجمهور ده هو كان المدرب, الجمهور ده هو اللي خلى اللعيبه تلعب بقلب وروح. وفي الماتش ده تحديدا لو تاخد بالك انت ما تعرفش مين نجم الاهلي, يعني في ماتشات قبل كده تحس ان في خناقه هو مين النجم, تحس في خناقه هو مين اللي ياخد كارت النجوميه لقطه النجوميه, ده ما كانش موجود امبارح, يعني ما كانش موجود, قصدي يوم الجمعه ما كانش موجود اللقطه دي, كان كله عايز الفرقه هي اللي تكسب. تيجي تقول طب هو بن شرقي, اه بن شرقي قدم اداء فردي رائع, تقول طب ومروان, طب وطاهر اللي عمل ماتش عالمي, طب واحمد رمضان بيكهام, طب وفلان, طب وكوكا, طب ما تبقاش عارف مين ولا مين ولا مين ولا مين من كتر ما اللعيبه كلها عملت لقطات فوق الروعه وعملت ماتش جامد جدا. ده بقى اللي كان ناقص الاهلي, ده اللي كان ناقص الاهلي على مدار السيزون كله في لقاءات كتيره وفي افريقيا وي وي وي, هو ده اللي كان ناقص الاهلي, ان تلاقي الفرقه كلها اللعيبه كلها على قلب راجل واحد, ان الفرقه كلها واقفه احنا عايزين نكسب بغض النظر مين ياخد السوكسي بقى, مين اللي يجيب الاجوال, مين اللي يبان هو نجم الفرقه, مين اللي ياخد اللقطه, مش فارق معانا, احنا المهم ان احنا نكسب. دي النقطه اللي فرقت جدا جدا جدا مع الاهلي, ودي اللي بتبين لك ان الاهلي مشكلته مش في الكفاءه, هو عنده افراد اكفاء, شطه في المدرب اللي يعرف يسيطر على اللعيبه دي بشكل عادل, ان اللي مش بيلعب يقعد, مش عشان انت نجم هتلعب بشكل اساسي وهتفرض نفسك على الفريق حتى وانت وحش, ان مدرب يعرف يستنفر ويستفز الامكانيات اللي موجودة عند اللعيبة دي ويطلعها. اللي عمل كده هو الجمهور, هو اللي قدر يستفز اللعيبة ويضغط عليها عشان يطلع احسن حاجة عندها, مش المدير الفني يسترك, مع كل الاحترام والتقدير دي. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد, خليكم معي.
0: يلا نتجمع علشان بنحب الكرة.
1: كرة في التسعين على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: التأمين في دم المصريين وعندي الدليل. أستاذ علام محب للعلام عاشق للفيزياء ده مسمي بقنشطة دخله أحسن مدارس علمه أهم النظريات وزيادة التأمين جاب له كونسلت علماء ومدرسين كان بيحلم يطلعه عالم بس الأيام يخبيها إيه يا عالم لما جه ميعاد الجامعة والتقديم الأرقام صدمته والمصاريف خزنته وحلم أنشطة بقى في القلسطة زيادة التأمين حوش في أمن الأول مع شركة تأمين وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة
2: أمن الأول مش هتبدأ من الأول

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: الشقة من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
2: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، ونتكلم بقى على أشرف بن شرقي. يا جماعة أشرف بن شرقي حدوتة، كواليتي عالي ولعيب جامد، ولعيب بيظهر دايما في الماتشات الكبيرة. دايما بقول إنه اللعيب الجامد هو اللي يبان في الماتشات الكبيرة. يا ما لعيبة يبقوا جامدين جدا وفنيا عاليين جدا، بس تيجي في الماتشات الكبيرة ما تلاقيهمش، تيجي في الماتشات الكبيرة يختفوا. يبقى هو لعيب فنيا جامد، بس مع الضغط الجماهيري مع الضغط الإعلامي يفرط، ما يعرفش يقدم لك لقاء جيد، ما يعرفش يقدم لك مستوى جيد. اللعيبة الجامدة اللي زي أشرف بن شرقي دي، هو بالعكس، ده الماتشات دي هو بيقدم فيها أحسن وأحلى أداء ممكن، لحس تحس إن الضغط بيطلع أحسن ما فيه. وبعدين الجميل في أشرف بن شرقي إن هو تحسه ما بيعرقش، يعني تحس إن المستشور شعره والشعرية حتى ما بتتنكش، تحس كأنه لابس بدلة كده وبابيون ونازل فم حفلة في الأوبرا، مش بيلعب كورة. كورة سهلة وجميلة معاه، وليه شخصية كبيرة. امبارح أو أول امبارح عمل حتة لقاء جولين بتكنيك، وواحد بالدماغ وواحد بالرجل وواحد فاهم، يعني كل جول ليه ستايل وليه شكل وليه مهارة وليه موهبة مختلفة. وأسست لحسين الشحات طبعا رجل المباراة بلا منازع يعني، ولكن أرجع وأقولك إن لعيبة الأهلي كلها أول امبارح كانت نجوم. يعني طاهر محمد طاهر ده يا جماعة ياما اتداس عليه، وياما الناس انتقدته، وياما الناس بتقف له على الواحدة، عمل حتة لقاء عالمي عالمي، عمل لقاء جامد جدا جدا جدا جدا، لقاء حلو، لقاء جميل، لقاء مميز دفاعيا هجوميا. لعب عليه اكتر من جناح، لما لعب عليه اخوان بيتزيرا في الاول لما كان بيرجع، لما كان اخوان بيتزيرا ناحيه الشمال، لما كان سوري عداد دباغ ناحيه الشمال كان بيرجع يعمل الواجب الدفاعي، نزل شيكو بانزا بيعمل واجب برضه دفاعي برضه، راح بيتزيرا نفس القصه بقى بيعمل واجب الدفاعي. فتح هجوميا 10/10، عمل اسيست الجون الاول لاشرف بن شرقي. لا عمل لقاء جامد جدا جدا جدا، وجري كم جري غير طبيعي. فطهر يستحق التقدير بصراحه يا جماعه. وبحس انه واحده من اهم مشاكل الاهلي على مدار الفترات اللي فاتت اللي لسه كنت بتكلم عليها في اللينك اللي فات، ان المدير الفني بحس انه كان يجب عليه انه يبقى عادل في فترات كتيره. لما يلاقي لعيب، حتى لو اللعيب ده يا عم مش جايب بصفقه كبيره، حتى لو اللعيب ده مش الاكثر نجوميه ولا جماهيريه، اديله اديله واعتمد عليه واديله الثقة وخلي رجليه في الملعب، والتاني ده لما يشد في التمرين ويجيب مستواه نزله وخلي فيه منافسة بين الاتنين. فبشوف انه كتير من اللعيبة اللي أخذت الفرصة وودت الكل في الكل زي ما احنا بنقول، لا ظهرت بشكل جيد جدا وظهرت بمستوى جيد جدا وخلت الناس كلها تشيد بيها، زي أحمد رمضان بيكهام، زي طاهر محمد طاهر، زي كوكا، زي حسين الشحات اللي لازم اقف واتكلم عنه. حسين الشحات يا جماعه دايما بيجي من الدار للنار بيتالق، وهو برضه من اللعيبه اللي بتظهر في اللقاءات الكبيره اصحاب الشخصيه. يعني انت تشوف حسين الشحات في اللقاء بتاع الاهلي الدور الاولاني نزل قلب الماتش، يعني نزل قلب الماتش. نفس القصه في اللقاء بتاع اول امبارح برضه قلب الماتش، الجون اللي هو عمل الجون اللي جابه الجون الثاني هو جول أكد بيه تقدم الأهلي، أكد بيه فوز الأهلي، وخلى النتيجة تبقى متصعبة على الزمالك، ونفسيا لعيبة الزمالك تقع. غير إن كل ما الكرة بتيجي في رجليه تحس بالخطورة، تحس بالقلق، تحس إن الراجل ده لا هو مصدر خطورة على فرقة الزمالك، مصدر خطورة على مرمى الزمالك. فطبعا حسين الشحات لا يعني واحد من أهم النجوم اللي بشوف إن كان يستحق من يسترب ومن قبليه ريبيرو انه ياخد فترات اطول في اللعب، انه يشتغل اكتر، انه يلعب اكتر وياخد عدد دقائق اكتر، لانه واحد ليه رصيد، لعيب كبير ليه رصيد كبير جدا جوه فرقة الاهلي، جوه نادي الاهلي في السنين اللي فاتت، عمل بطولات وشارك في بطولات وصنع بطولات وليه رصيد حتى في لقاءات القمة، لعيب كبير كان يجب ان يتم الاستفادة منه بشكل افضل واحسن من اللي حصل خلال الفترات اللي فاتت. وبشوف ان في حالة خروجه مش بالسهل تعوضه، الأهلي من عمره ما هيقف على حد، بس نوعية اللعيبة اللي عندها شخصية مش سهل تعوضها. ولينا في أكرم توفيق ورامي ربيعة أكبر مثال، رامي ربيعه مشي، الاهلي جاب 6-7 مدافعين مش عارف يعوض غياب ربيعه ومحمد عبد المنعم. لانك ان انت تصنع لعيب عنده الدي ان ايه بتاع الاهلي وشخصيه الاهلي ويقدر يطلع لك مستوى فني جيد، ده مش سهل، ده مش حاجه سهله ولا حاجه يسيره. فبشوف انه في محاولات بتتم مع حسين الشحات انه يفضل موجود، لان هو عنده عرضين مهمين جدا من الامارات وليبيا والاقرب الامارات، ولكن في محاولات معاه، لان بالتاكيد المسؤولين في الاهلي ادرى مننا كلنا بمدى اهميه لعيب زي حسين الشحات، وانه مش من السهل تعويضه. بشوف انه كمان واحد من النقط المهمه جدا كانت البنالتي بتاع حسام عبد المجيد. يعني بشوف انه شوبير تألقه في صد البنالتي ده فرق جدا جدا جدا، لان مفيش شك ان البنالتي ده كان ممكن يبقى نقطه تحول كبيره، كان يدخل الزمالك في الجيم في اول 10 دقائق في الشوط الثاني، الجمهور يسخن، يدي دفع معنويه للعيبه، ساعتها يبقى عايز هدف واحد عشان يتعدل، غير لما يبقى الفرق هدفين والوقت بيمر، ده بياخد من نفسيته ومعنوياته ان خلاص الوقت بيجري، مش هقدر اجيب هدفين، وانا اصلا كنت عايز اكسب عشان اكسب البطوله، فبالتالي نفسيتي بتقع، وبالتالي ده فتح الطريق قدام الاهلي ان هو يضيف الهدف الثالث، الهدف اللي خلص بقى تماما على القصه وخلص تماما على اي فرصه لنادي الزمالك ان هو يرجع في اللقاء. نطلع لفاصل ونرجع بقى نتكلم على نادي الزمالك، خليكم معنا.
0: يلا نتجمع علشان بنحب الكوره،
1: كوره في التسعين على الراديو 90 90.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.9 FM.
1: القاهرة درجة الحرارة نهارا 27 ليلا 14. حالة الجو نهارا غائم جزئيا ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 29 كيلومتر في الساعة ليلا 24 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 47% ليلا 54%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: اسكندرية نهارا 20 ليلا 15. شرم الشيخ نهارا 32 ليلا 20. الغردقة نهارا 32 ليلا 19. بورسعيد نهارا 22 ليلا 16. وأسوان نهارا 42 ليلا 25.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.9.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: كورة في التسعين على الراديو 90-90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. نروح بقى لنادي الزمالك. أول حاجة لازم تتكلم عنها جمهور الزمالك يا جماعة ملحمة، قسما بالله ملحمة. جمهور الزمالك أصل اتكلم جمال، اتكلم وفاء، بص اتكلم على أي قيمة وصفة نبيلة، ومعنى نبيل من الأصل للجمال للدعم للمساندة للوفاء للاحترام، لأي حاجة أنت عايز تقولها قولها. لأنك لما تلاقي جمهور مغلوب ثلاثة في ماتش ديربي واقف بيشجع لعبته، واقف في ظهر لعبته، واقف بيحيي لعبته، دي ده جو أوروبي، ده جو ده يعني مش جو أفريقي، ده جو أوروبي تمام. وهنا بتتعمق المقولة الخالدة لجمهور الزمالك، احنا بنشجع الزمالك عشان يكسب، مش بنشجعه عشان بيكسب. الزمالك في اللقاء ده ضيوف، لما يبقى فيه 4-5 لعيبة من عظم الفرقة، من أعمدة الفرقة، مش في مستواهم، خلاص بيبقى ده الدنيا صعبة قوي، بيبقى الدنيا بعدت، فبيبقى صعب ان انت ترجع الفرقة يعني لمستواها مرة تاني او تقدر تدخل في اللقاء. ماتش اول امبارح حسام عبد المجيد بره مستوى، عبد الله السعيد بره مستوى، ناصر منسي بره مستوى، محمد شحاتة، احمد فتوح. فلما يبقى 5 لعيبة عظم الفرقة، واحد مساك، واحد فرود، وثلاثة خط النص اللي هو اللي بيفرق اصلا، او الخط اللي بيضمن لك انت اذا كنت تخش في اللقاء او ما تخشش، او تبقى جامد في اللقاء او لا، يبقوا بعيد عن مستواهم، خلاص يبقى انت كده بالسلامة، مش هتعرف ترجع في اللقاء. غير بقى الاخطاء كمان الكارثية من اللي حصلت من حسام عبد المجيد، اللي انا بقول له حسام ارمي ورا ظهرك. حسام انت واحد من اجمد مدافعين مصر، انت واحد من احسن لعيبة مصر، عامل موسم هايل، ماتش وقعت فيه عادي جدا، وبتحصل مع كل اللعيبة ومع اجمد اللعيبة ومع ادخن اللعيبة، عادي جدا. بالعكس انت استغل ده وحوله حاجة ايجابية وطاقة ايجابية توري للناس كلها في الماتشين اللي جايين قدام سموحة وبعد كده قدام سيراميكا ان ده كان استثناء، ده ماتش عابر راح لحاله واحنا ما كناش موفقين كلنا، وانا ما كنتش موفق، لكن الاساس انا واحد من اهم لعيبة المركز ده في مصر، واحد من لعيبة منتخب مصر، واحد من اهم نجوم الزمالك. الزمالك مازال عنده الفرصة ان يحسم الدوري بايده، لانه عنده ماتشات، ماتش سموحة وماتش سيراميكا، كسبهم بقى بطل الدوري تمام. الماتشات بتاعت يوم الثلاث خلي بالك الرابطة اعلنت ان كلها هتبقى في توقيت واحد الساعة 8 عشان تكافؤ الفرص. فانت عندك الماتش بتاع الزمالك، الاهلي هيلعب امبي، والزمالك هيلعب سموحة، والسيراميكا هيلعب بيراميدز، الثلاثة يوم الثلاث 5 مايو الساعة 8 خلاص. بعد الخسارة بتاعت الاهلي كابتن معتمد جمال قال ان خلاص كله هيخش معسكر مغلق بداية من النهاردة عشان مواجهة سموحة اللي هي بعد بكرة. فده يبين لك قد ايه ان كابتن معتمد جمال قفل الصفحة وخلاص يا جماعة نبص على اللي بعده، احنا عندنا ماتشين كسبناهم بين ابطال الدوري، وفي الدور الاول الزمالك كسبان سيراميكا 2 في بداية الموسم خلاص لو تفتكروا، وكسبان سموحة 1-0 بهدف ناصر منسي. فده معناه ان انت تقدر تكسب الفرقتين دول وتقدر تبقى بطل الدوري، هم ماتشين تكسبهم بقيت بطل الدوري. وهنا لازم احيي كابتن معتمد جمال يا جماعة، كابتن معتمد جمال عامل شغل جامد جدا، عنده اخطاء، مين ما عندوش اخطاء، بس هات لي حد كان يتوقع الموسم ده من نادي الزمالك، كان يتوقع ان الزمالك يبقى عامل موسم بالتميز ده، ما كانش حد متوقع ده. فلازم تدي لكل واحد حقه، مش معنى ان حد لم يوفق انه كده خلاص بقى كخة ولا وحش ولا تهيل التراب على كل اللي هو عمله، لا طبعا. كابتن معتمد جمال عامل شغل جامد، مازال هو متصدر البطولة، مازال هو أول الدوري بفارق المواجهات المباشرة عن نادي بيراميدز. الزمالك عنده 50 نقطة، بيراميدز عنده 50 نقطة، الأهلي 47. منافسة جديدة، منافسة قوية، مفيش شك إن كل واحد بيحاول إن هو يجتهد ويشتغل ويعمل اللي عليه ويتألق عشان يقدر يعمل أحسن حاجة عنده. خلي بالك الماتشات اللي جاهت الماتشات كلها ضرب نار، لان سيراميكا خلي بالك سيراميكا الفتره فاتت دي نتائجه مش كويسه، فالمصري قرب بقى فرق بينه وبين سيراميكا 3 نقط، فالمصري ممكن هوب لو سيراميكا وقع يلاقي المصري يروح داخل يبقى مركز رابع، فبالتالي المنافسة على مركز الرابع قوية جدا. وفي نفس الوقت بيراميدز لو حصل له حاجة قدام سيراميكا كده بيسهل القصة على الأهلي وعلى بيراميدز، على الأهلي سوري وعلى الزمالك. الزمالك لو وقع حب الأهلي هنقضه، والمواجهات المباشرة بين الأهلي والزمالك في صالح الأهلي. فكل ماتش من الماتشات اللي جاية، سواء الجولة اللي جاية الجولة السادسة أو الجولة اللي بعديها الجولة السابعة، هتبقى ماتشات ضرب نار، ماتشات ضرب نار بمعنى الحرفي للكلمة، وده في مصلحتنا. في الأخير ماتش حلو، ماتش جميل، ماتش كلنا استمتعنا بالمنظر بتاع الجمهور، بشكل التنظيم، بقيمة وحلاوة الكرة المصرية. ألف مبروك للأهلي، استحق الفوز. أرض لك نادي الزمالك، ما كانش يومهم، ما كانوش موفقين، لسه الدوري فيه كتير، ولسه الدوري ممكن يحصل فيه أكتر. إحنا المستمتعين بالإثارة، بالمتعة، بالندية، بالتنافسية العالية اللي ما بين كل الفرق. وكل ما الدوري بيسخن، كل ما الدنيا بتحلو، وبتلاقي الهجمة يعني ممكن تبقى بتأثر في نتيجة الدوري كله. فنستنى ونشوف. طبعا كل الناس بتحسب بقى حسب بيرما، طب لو الزمالك خسر، طب لو الأهلي خسر، طب لو بيراميدز مش عارف اتعادل، طب لو مش عارف مين كسب مين. هنستنى ونشوف. وأعتقد أن يوم التلات ممكن يبان لنا نوعا ما، نوعا ما الدنيا رايحة فين. وإن كان أعتقد أن الجولة الأخيرة هي هتكون الجولة الحاسمة إن شاء الله، زي ربنا أحيانا وكلينا عمر، في مصير وتحديد من هو بطل الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي. خلصت حلقتنا النهاردة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. نشوفكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد على الراديو 90 90، ودايما هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع وفاء شهبور.
1: قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت تصعيدها العسكري على مناطق الجنوب اللبنانية، حيث شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف وإنذارات بالإخلاء طالت 11 قرية جنوبية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه يرجع مقترحا إيرانيا جديدا لإنهاء الحرب، محذرا في الوقت نفسه من أن الولايات المتحدة قد تستأنف الضربات على إيران إذا أساءت التصرف. وكانت تقارير إيرانية قد أفادت بأن إيران أرسلت مقترحا من 14 بندا عبر باكستان ردا على مقترح أمريكي من 9 بنود، ولم تذكر وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أي تفاصيل عن المقترح الجديد. وزير خارجية كوريا الجنوبية تشو هيون بحث في اتصال هاتفي مع نظير الإيراني عباس عرقجي تطورات الوضع في منطقة الشرق الأوسط، كما استعرض وزير خارجية إيران خلال الاتصال موقف بلاده من المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة. السلطات السعودية جددت اليوم تحذيرها من مخالفة أنظمة وتعليمات الحج بأداء أو محاولة أداء حج دون تصريح. وذكرت وزارة الداخلية السعودية أنه سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى 20,000 ريال بحق من يضبط مؤديا أو محاولا لأداء الحج دون تصريح، فضلا عن ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين إلى بلادهم مع منعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات. اقتصاديا، 7 من الدول الأعضاء في تحالف أوبك بلس اتفقت مبدئيا على زيادة إنتاج النفط بنحو 188,000 برميل يوميا خلال يونيو المقبل، وتقترب هذه الزيادة من تلك التي أقرت الشهر الماضي والتي بلغت 206,000 برميل يوميا بعد خصم حصة الإمارات التي أعلنت بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي قرارها من الخروج. رياضي ليفربول يحل ضيفا على مانشستر يونايتد في 5:30 مساء ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: الجهاز الفني لمنتخب مصر يدرس تعديل مواد انطلاق معسكر الفراعنة الأخير قبل كأس العالم إلى 21 من مايو بدلا من يوم 16 كما كان مقرر. منتخب مصر الناشئين يبدأ المرحلة الأخيرة من استعداداته لكأس أمم الأفريقية بالمغرب المقرر انطلاقه في 13 من الشهر الحالي. حرس الحدود يواجه طلائع الجيش ويلعب زيد مع الجوني في 5 مساء ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الممتاز لكرة القدم. في 8 مساء يستضيف غزل المحلة فريق الإسماعيلي ويواجه مودرن نظيره البنك الأهلي. الأهلي يغلق صفحة القمة ويبدأ الاستعداد لمواجهة إنبي الثلاثاء المقبل بالجولة 6 من مرحلة التتويج بالدورية. الزمالك يدخل معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة سموحة بعد غد في الدورية. ليفربول يحل ضيفا على مانشستر يونايتد في 5:30 مساء ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم. ريال مدريد يواجه إسبانيول في 10 مساء بالدوري الإسباني. وأخيرا الأهلي يتوج بلقب بطولة إفريقيا للكرة الطائرة ويحقق خماسية تاريخية للموسم الحالي بعد حصوله على بطولة السوبر المحلي ودوري السوبر وكأس مصر ودوري المرتبط.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

0: إسعاد يونس زي ما بقول لك كده على الراديو 90 90.
1: أي حاجة تخص الإنسان تنفع تبقى مادة للسخرية، لونه، وزنه، طريقة كلامه، هدومه، لحظاته الحميمية، صوره، معتقداته، أفكاره، فساده، نزاهته، انضباطه، فوضى، اختياراته، ميوله، أسلوب كتابته، اهتماماته، تعبيراته، لزماته، سرحانه، تركيزه، انتماءاته، 100,000 هاتو باتو ناتو فاتو تاتو. والسخرية حلوة فيش كلام، ومصر عرفت في تاريخها مجموعة من الساخرين العظماء ما كانوش يقلوا أهمية عن غيرهم من الجادين: الرائد محمد عفيفي، الرائع بهجت قمر، العظيم أحمد رجب، عمنا الكبير محمود السعداني، حسام حازم، جلال عامر. خايفة كر القايمة كلها اخد وقت الحلقة. وبرضو حنسى ناس كانوا سبب في رسم البسمة على وشوشنا، وبرضو كانوا سبب في اننا بنفكر ونواجه مشكلتنا وناخد بالنا من ظواهر وتفاصيل مهمة قوي في حياتنا. احمد رجب مثلا، كانت مصر كلها بتستنى مقاله في الاخبار نص كلمة. هو ما كانش مقال، كان كام كلمة كده، كام كلمة قصيرين، ويمكن جملة واحدة، وأحيانا كان بيكتب كلمة واحدة ما فيش غيرها، لكنها كانت بتبقى كلمة بألف كلمة. المقال ده كنا بنقراه ونقعد نقول لبعض: قريت أحمد رجب النهاردة؟ شفت أحمد رجب النهاردة؟ وبسبب اللي بيكتبه ممكن تتفتح نقاشات في السياسة والفن والتاريخ والاقتصاد والعلاقات الدولية والرياضة وكل حاجة. محمود السعداني حكى تاريخ مصر وكتب مقالات وكتب في كل الموضوعات اللي ممكن تتخيلها، وكان واحد من مثقفين مصر المعدودين على الصوابع الحقيقة. صيته كان في كل البلاد العربية، وكل ده بالسخرية، والسخرية وحدها. أو الله، زي ما بقولك كده، زي ما بقولك كده.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. الراديو 90 90 هواها مصري.

إنما دلوقتي حال السخرية بقى إزاي؟ ما بقتش صعبة السخرية، القلش والنكتة والإفيه والكوميكس وخلافه مش محتاجين أكتر من شوية تكنيكات ممكن تكتسبهم إما بالملاحظة أو حتى بالتعلم. مش بس كده، ده كمان سرقتها سهلة، والقلشة الواحدة بيكتبها 1,000,000 على إنهم اخترعوها، ما هي البجحة فن. السخرية السهلة دي اللي موضوعها متوافر وجاهز عاملة زي السلاح، نصل السكينة بالتحديد. نصل السكينة ده سهل استخدامه سواء في قطع قالب زبدة أو في جز رقبة، والفرق مش في صعوبة الاستخدام، الفرق في الجرأة والقرار. انت هتستخدم السكينة في ايه؟ في المعارك السخرية بتبقى سلاح الضعفاء والعاجزين، وأوقات كتيرة بيبقى سلاح ناجع. وياما السخرية قلبت موازين معارك، خصوصا لو في مجموعات كبيرة بتستخدمها بشكل موحد وفي نفس الاتجاه. إنما ده ما يمنعش إن أي حاجة تزيد عن حدها بتنقلب لضدها، وإحنا برضو لازم نفكر في اللي حاصل واللي بيحصل، وناخد بالنا وإحنا بنستخدم السلاح الرهيب ده. وحكاية إن سلاح السخرية ده بقى في إيد أي حد يستخدمه ضد أي حد في أي اتجاه على أي موضوع، كل دي حاجات لازم نفكر فيها كويس. وبقى عادي جدا إنك تلاقي ناس بتسخر من ناس من غير أي هدف ولا أي حاجة، ولا في حتى معركة بينهم ولا حتى معارك تافهة. بقينا نشوف سخرية ونقرأ سخرية من غير أي ضوابط، وفي كل الموضوعات وعلى كل الحاجات، بما في ذلك حاجات ما ينفعش نسخر منها أو عليها. ومش عايزة أسمي حاجات عشان ما بقاش أنشر اللي خايفة أنه يتنشر. السخرية حلوة لما تبقى من أهلها، متوجهة في مكانها وفي حدودها عشان تأدي دورها، وما تتحولش من ابتسامة حلوة لحالة هستيريا. والله زي ما بقول لكم كده.

إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل صباح اليوم الدكتور مصطفى المدبولي رئيس مجلس الوزراء لاستعراض عدد من الملفات السياسية الاقتصادية والاجتماعية، حيث استعرض رئيس الوزراء في هذا الشأن ما يتعلق بزيادة إجراءات الحماية الاجتماعية ورعاية المواطنين الأكثر احتياجا وملفات تطوير التعليم والصحة والتنمية الشاملة والاستثمارات وزيادة الصادرات وتوطين الصناعات ضمن مخطط ورؤية مصر 2030. هذا وأكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع ضرورة تغطية احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية لمدد كافية في ظل ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من تطورات، مشددا سيادته على مواصلة وتكثيف جهود الحد من التضخم مع الاستمرار في زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. كما أكد السيد الرئيس ضرورة متابعة ضبط حركة الأسواق وتوافر السلع الغذائية. كما تابع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي الاستعدادات الجارية لافتتاح الحرم الجامعي الجديد لجامعة سنغور بمدينة برج العرب خلال الشهر الجاري، في ظل ما يجسده المشروع من عمق التعاون بين مصر وشركائها الدوليين ويسهم في دعم جهود التنمية وبناء القدرات في القارة الأفريقية من خلال توفير بيئة تعليمية متكاملة تستوعب طلاب من مختلف الدول الأفريقية والدول الفرنكوفونية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي استقبل اليوم النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب. وخلال اللقاء أكد الوزير عبد العاطي على الدور الهام الذي يطلع به البرلمان المصري ولجنة حقوق الإنسان في صياغة وتطوير التشريعات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة. كما استعرض وزير الخارجية نشاط وفد مصر في مجلس حقوق الإنسان في ضوء عضوية مصر في المجلس للفترة من 2026 إلى 2028، وجدد الحرص على مواصلة التنسيق والتعاون مع اللجنة بمجلس النواب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر. قوات الاحتلال الإسرائيلي وصلت تصعيدها العسكري على مناطق الجنوب اللبناني، حيث شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف وإنذارات بالإخلاء طالت 11 قرية جنوبية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه يراجع مقترحا إيرانيا جديدا لإنهاء الحرب، محذرا في الوقت نفسه من أن الولايات المتحدة قد تستأنف الضربات على إيران إذا أساءت التصرف. وكانت تقارير إيرانية قد أفادت بأن إيران أرسلت مقترحا من 14 بندا عبر باكستان ردا على مقترح أمريكي من 9 بنود، ولم تذكر وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أي تفاصيل عن المقترح الجديد. اقتصاديا، الدكتور مصطفى المدبولي رئيس مجلس الوزراء يتفقد اليوم الحفار المصري القاهر 2 بالبحر المتوسط عقب تحقيق كشف دينيس قبالة سواحل بورسعيد بتقديرات تصل الى تريليوني قدم مكعب من الغاز. ورياضيا، ليفربول يحل ضيفا على مانشستر يونايتد في 5:30 مساء ضمن منافسات الدوري الانجليزي لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

النجمة صفاء أبو السعود، النجم أحمد صيام في يوميات صفاء.

أشهد أن محمدا رسول

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل الدكتور سيدي ولد التاه رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي والتي تضم بنك التنمية الإفريقي وصندوق التنمية الإفريقي. تناول اللقاء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك سواء من خلال الدعم المصري لضمان الاستدامة المالية للبنك والصندوق أو عبر المشروعات الجارية والمخططة ضمن محفظة التعاون المشتركة. كما تناولت التطورات المتعلقة باستضافة مصر بمدينة العلمين في يونيو 2026 للنسخة الأولى من منتدى الأعمال الإفريقي. وفي مستهل اللقاء أكد الرئيس السيسي دعم مصر الكامل لمجموعة بنك التنمية الإفريقي مشيرا إلى ما تشهده المرحلة الراهنة من تحديات اقتصادية وجيوسياسية تنعكس على جهود التنمية في الدول الإفريقية. كما شدد الرئيس السيسي على أهمية مشروعات البنية الأساسية للقارة الإفريقية وكذا المشروعات محل التوافق العابرة للحدود. وخلال استقباله رئيس الوزراء أكد الرئيس السيسي ضرورة تغطية احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية لمدد كافية في ظل ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من تطورات، مشددا على مواصلة وتكثيف جهود الحد من التضخم مع الاستمرار في زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. كما أكد الرئيس ضرورة متابعة ضبط حركة الأسواق وتوافر السلع الغذائية. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أكد أهمية الدور الذي يطلع به البرلمان المصري ولجنة حقوق الإنسان في صياغة وتطوير التشريعات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة. تصريحات وزير الخارجية جاءت خلال استقباله النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه يراجع مقترحا إيرانيا جديدا لإنهاء الحرب، محذرا في الوقت نفسه من أن الولايات المتحدة قد تستأنف الضربات على إيران إذا أساءت التصرف. وكانت تقارير إيرانية قد أفادت بأن إيران أرسلت مقترحا من 14 بندا عبر باكستان ردا على مقترح أمريكي من 9 بنود. هذا ولم تذكر وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أي تفاصيل عن المقترح الجديد. اقتصاديا، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يتفقد اليوم الحفار المصري القاهرة 2 بالبحر المتوسط عقب تحقيق كشف دينيس قبالة سواحل بورسعيد بتقديرات تصل إلى 1 تريليون قدم مكعب من الغاز. ورياضيا، ليفربول يحل ضيفا على مانشستر يونايتد في 5:30 مساء ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27. الدقيقة الأولى.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: على الراديو 90 90.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اللي جاي
1: لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا. الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد دعم مصر الكامل لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، مشيرا إلى ما تشهده المرحلة الراهنة من تحديات اقتصادية وجيوسياسية تنعكس على جهود التنمية في الدول الإفريقية. كما شدد الرئيس السيسي على أهمية مشروعات البنية الأساسية للقارة الإفريقية، وكذا المشروعات محل التوافق العابرة للحدود. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال استقباله الدكتور سيدي ولد التاه رئيس بنك مجموعة بنك التنمية الإفريقي لبحث الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك، وكذلك التطورات المتعلقة باستضافة مصر بمدينة العالمين في يونيو 2026 للنسخة الأولى من منتدى الأعمال الإفريقي. وخلال استقباله رئيس الوزراء أكد الرئيس السيسي ضرورة تغطية احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية لمدد كافية في ظل ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من تطورات، مشددا على مواصلة وتكثيف جهود الحد من التضخم مع الاستمرار في زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. كما أكد السيد الرئيس ضرورة متابعة ضبط حركة الأسواق وتوافر السلع الغذائية. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أكد أهمية الدور الذي يطلع به البرلمان المصري ولجنة حقوق الإنسان في صياغة وتطوير التشريعات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة. تصريحات وزير الخارجية جاءت خلال استقباله النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه يراجع مقترحا إيرانيا جديدا لإنهاء الحرب، محذرا في الوقت نفسه من أن الولايات المتحدة قد تستأنف الضربات على إيران إذا أساءت التصرف.

وكانت تقارير إيرانية قد أفادت بأن إيران أرسلت مقترحا من 14 بندا عبر باكستان ردا على مقترح أمريكي من 9 بنود، ولم تذكر وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أي تفاصيل عن المقترح الجديد. اقتصاديا، وزير المالية أحمد كوجر أكد أن الاتحاد الأوروبي شريك أساسي، مشيرا إلى أهمية مواصلة الحوار معه لا سيما في ظل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة. وأعرب كوجوك عن تطلع مصر لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي. تصريحات كوجوك جاءت خلال جولة جديدة من الحوار الاقتصادي المصري الأوروبي بالقاهرة. ورياضيا، حرس الحدود يواجه طلائع الجيش، وزاد يلعب مع الجونة في 5 مساء ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27. الدقيقة الأولى صوت

0: محمد علي خير على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: أهلا بكم. من فترة أعلنت الوزارة عن طرح مشروع كبير سكن كل المصريين، واللي تحته بيجي مشروع الإسكان الاجتماعي. وفي البرنامج ده من حوالي شهر عرضت لحضراتكم بعض التفاصيل. طيب، جايب لكم النهاردة معلومات جديدة عن 19,000 وحدة سكنية هتطرحها الوزارة في 8 مدن جديدة. سميه مشروع سكن مصر، بس هو الإسكان الاجتماعي اللي يتضمن نوعين من السكن: شقة 75 متر وشقة 90 متر. التسعين متر في الإسكان الاجتماعي اللي هي الثلاث أوض وصالة. وزارة الإسكان تستهدف بناء 19,000 وحدة سكنية وتسليمهم بعد 3 سنين من الآن. طيب، لكن في جديد بقى المرة دي في مشروع الإسكان الاجتماعي. إيه هو الجديد؟ الجديد إن الوزارة في السابق هي اللي كانت بتبني وهي اللي كانت بتسلم. المرة دي الوزارة قالت أنا ليا في الآخر طاقة، هبني كام يعني 50,000 وحدة، 20,000 وحدة في 10 سنين 7 سنين أنا مستهدفة، يبقى في وحدات سكنية كتير. فقالت أنا هطرح أراضي، قطع أراضي في 8 مدن، ويتقدم لي مطورين عقاريين ياخدوا الأرض دي، أنا هدلهم الأرض بالمرافق، ثم هم يبنوا المشروع وفق نماذج الإسكان الاجتماعي اللي أنا هديها لهم، ويسلموها متشطبة وينتهوا منها خلال 3 سنين. حلو قوي يا وزارة. تعالي بقى يا وزارة نسأل شوية أسئلة ليكي وتجاوبين عليها. ده مشروع إسكان اجتماعي؟ أيوة. 90 متر 3 أوض وصالة؟ نعم. 75 متر أوضتين وصالة؟ نعم. هل أسعار الإسكان الاجتماعي في الشقق الجديدة اللي هيبناها مطورين عقاريين هتختلف عن الأسعار السابقة؟ لا، بنسبة 99%. طب 1% إيه؟ الوزارة قالت قد تكون هناك زيادة بسيطة أو طفيفة لتغير الأسعار، لكن مش زيادة كبيرة. طيب، متعودين ناخد الإسكان الاجتماعي على تقسيط لحد 20 سنة، هل ده موجود في النظام الجديد؟ أيوة. طيب، أنا كشاب عايز دلوقتي أخد شقة، المطلوب؟ الوزارة قالت المطلوب أن تنطبق عليك الشروط: 1- أن تكون مصري الجنسية، يكون سنك من 21 سنة ل50 سنة، ما يكونش سبق ليك الحصول على وحدة سكنية مدعومة، أو إن أنت بتمتلك شقة تمليك، ماشي كده؟ طيب، وما كنتش خدت شقة من شقة الإسكان الاجتماعي قبل كده، طبيعي. قالت هي دي الشروط الأساسية. طيب يا وزارة، هيتم الإعلان إمتى؟ هيتم الإعلان لما كل مطور عقاري يبني 20% من العمارات اللي هو خدها. مين اللي هيعلن يا وزارة؟ قالت المطورين العقاريين هم اللي هيعلنوا، وادخلوا على صفحة هيئة المجتمعات العمرانية هتلاقوا التفاصيل. الإعلان ممكن يبدأ خلال قد إيه يا وزارة؟ قالت في حدود 3 شهور، يعني من الآن. طب الاستلام بعد 3 سنين بالظبط؟ الاستلام بعد 3 سنين بالظبط، لان احنا حددنا كوزارة للمطورين العقاريين انهم ينتهوا من هذه الشقق بعد 3 سنين بالظبط، 36 شهر. ايه المدن اللي هتيجي فيها؟ هما 8 مدن، منها العاشر من رمضان، العبور الجديدة، المنيا الجديدة، حدائق العاصمة، حدائق اكتوبر. طيب، المقدمات قالت مقدمات بسيطة زي الإسكان الاجتماعي اللي فات. طيب، هنبدأ بقى نشوف، طب هدفك ايه يا وزارة؟ ليه انت اللي ما تعمليش؟ قالت والله المطورين العقاريين هيقدروا يبلوا الدفعة الأولى دي أسرع. أنا طالبة منهم 19,000 شقة في 3 سنين. لو المشروع ده مشي هنجيب أراضي تانية وهنرفقها ونسلمها للمطورين العقاريين. خلي بال حضرتك وانت بتسمعني، أصبح الإسكان الاجتماعي هو الملاذ الوحيد لكل مواطن في مصر يقدر أو عاوز يجيب شقة، لأنه مش هيقدر يجيب شقة من القطاع الخاص بالأسعار المعروضة، يعني أسعار القطاع الخاص ملايين. فالإسكان الاجتماعي هو فعلا مشروع قومي بحق وبيكفل حياة كريمة للشباب. علشان كده أنا بدعو شبابنا وولادنا واللي تنطبق عليه الشروط من سن 21 لسن 50 ان هو ينتظر الاعلان خلال 3 شهور من الان ويسجل على طول، فرصة لن تتكرر. بقالي 10 سنين بقول لحضراتكم قدموا على شقق الاسكان الاجتماعي، لان الواحد كان شايف المشهد ان العقار رايح في حتة تاني خالص واسعار مرتفعة تماما بشكل كبير. طيب تبقى بقى ايه؟ المتأخرات، اعلان 14 واعلان 15، اخبرهم ايه؟ خلينا شوقك كده برضو واشرب شوية شاي على بال ما ارجع لك بعد الفاصل.
0: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر، وبرعاية

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل. أستاذ حافظ من النوع المحافظ، بيحب يأمن على كل حاجة في عربيته، يشد الفرامل، يصغر الدريكسيون، يفرد الشماسة، يحط كرتونة، يقفل المراية، يطلع الغطا، يدحرج الغطا. وزيادة التأمين قبل ما يمشي لازم يبصله، بس اللي ما عملش حسابه إن بشوية هوا كل اللي عمله ممكن يروح في الهوا. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة التأمين، أمن الأول مع شركة تأمين.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
3: في حاجات لازم تقف قصادها، تواجه هاد تحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90.
1: التأمين في دم المصريين وعندي الدليل. أستاذ علام محب للعلام عاشق للفيزياء، ده مسمي ابنه أنشطة، دخله أحسن مدارس، علمه أهم النظريات، وزيادة التأمين جاب له كونسلت علماء ومدرسين كان بيحلم يطلعه عالم، بس الأيام مخبية إيه يا عالم. لما جه ميعاد الجامعة والتقديم الأرقام صدمته والمصاريف خزلته وحلم أنشطة بقى في القلسطة. زيادة التأمين، حوش وأمن الأول مع شركة تأمين وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: سعيد.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
2: بجدد التحية لحضراتكم. كنت بتكلم قبل الفاصل عن شقق الإسكان الاجتماعي اللي النهاردة وزارة الإسكان هتوقع عقد مع عدد من المطورين العقاريين عشان يبنوا شقق الإسكان الاجتماعي على أن ينتهوا من بنائها بعد 36 شهر بالضبط، وتسلم مشطبة ويتم الإعلان كمان 3 شهور بنفس النظام الإسكان الاجتماعي السابق. طيب، طالما جبنا سيرة وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات والإسكان الاجتماعي، عدد كبير من حضراتكم عمال يكلمني على الإعلان رقم 14 والإعلان رقم 15. ما علمته من مصادر في وزارة الإسكان إن إعلان 14 سيسلم في، مش عايزين نذكر تاريخ، بس هنقول في الربع الأخير من هذا العام، بداية من شهر سبتمبر يعني، بس كان في تأخير مع بعض المقاولين. طب الإعلان 15 بعده مباشرة، يعني ممكن للإعلانين يتسلموا لن ينتهي هذا العام إلا وهم مسلمين بإذن الله. ده إعلان 14 و15. خلينا أقول لحضراتكم إن السيد رئيس الجمهورية كان التقى بالسيد رئيس الوزراء من حوالي 3 أسابيع وطلب منه أن تنتهي وزارة الإسكان سريعا من تسليم كافة المشروعات المتأخرة للمواطنين. يعني الوزارة بتبني حاجات كتيرة، بتبني إسكان اقتصادي واجتماعي وفاخر ومتوسط، بس في تأخر بشكل كبير في الاستلام. فالسيد رئيس الجمهورية طلب من السيد رئيس الوزراء انه فورا لازم يتفق مع وزيرة الإسكان ويحطوا جدول ويسلموه ويعلنوه للسادة المواطنين الحاجزين. الموضوع ده كان مهم جدا، كان شاغل بال عدد كبير جدا من المواطنين. انت حضرتك باصص لإعلان 14 و15، في ناس شاريين في المنصورة الجديدة، في ناس شاريين في العالمين، يعني حاجات كتيرة جدا لكن كلها متأخرة. يعني حتى القطاع الخاص عايز أقولك بقى بيأخر دلوقتي التسليمات، يعني بدل ما كان يسلمك في 4 سنين ممكن 6 سنين، في بعض المطورين العقاريين في القطاع الخاص بقى بيسلموا كل 7-8 سنين حاجة يعني. وطبعا الحجج معروفة، أصل كان في كورونا، أصل تحرير سعر صرف الجنيه، أصل مقدر الأسباب، بس تؤدي إلى كده مرة واحدة. ما علينا، المهم نحن أمام تكليف رئاسي للحكومة بوضع جدول يحدد فيه مواعيد تسليم الوحدات السكنية المتعاقد عليها المواطنين مع الوزارة، أيا كان نوعها بقى، اجتماعي اقتصادي فاخر متوسط يعني. واعتقد دي حاجة يعني بداية صفحة جديدة بين وزارة الإسكان وبين المواطنين الحاجزين. أنا يهمني في الجزء ده تحديدا من الحلقة إن أنا أشير إلى الإعلان 14 و15 اللي بإذن الله تعالى لن ينتهي هذا العام إلا وهم مسلمين، لكن أيضا يهمني الطرح الجديد بتاع سكن لكل المصريين، ومن ضمنه السكن الإسكان الاجتماعي، وإن خدوا مطورين عقاريين قطاع خاص هيبنوا الوحدات، هيبنوا 19,000 وحدة كمرحلة أولى على أن يتم التسليم بعد 36 شهر. النهاردة حفل التوقيع داخل وزارة الإسكان. كل بقول ده لحضراتكم ليه؟ لأنها فرصة طيبة لحضراتكم للي تنطبق عليه الشروط وعايز يحصل على هذه الشقة. هقول الشروط تاني: أن تكون مصري الجنسية، عمرك من 21 ل50 سنة، لم يسبق لك الحصول على شقة متعمة مدعومة من الإسكان الاجتماعي أو من أي حتة، أنت لا تسكن أو لا يوجد شقة تمليك باسمك. هذه هي الشروط. طبعا الإسكان الاجتماعي بتدفع مقدمة وتستطيع أن تقسط الباقي على فترات لمدة 20 سنة حسب طبعا عمرك. نطلع فاصل ونكمل.
3: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90-90.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: التأمين في دم المصريين وعندي الدليل. أستاذ بدري أدرك إن الأيام بتجري وقرر يجهز بنته 20 سنة بدري وابتدى بطقم الصيني والكاسات، وبعدها دخل على الحلل والطاسات والفوط والملايات، وزيادة التأمين جاب البيجامات أوسع مقاسات. بس اللي ما عملش حسابه مين هيكمل مشواره لو فرولايه وقفت في زوره. زيادة التأمين، حوش وأمن الأول مع شركة تأمين، وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.

0: حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل. أستاذ حافظ من النوع المحافظ، بيحب يأمن على كل حاجة في عربيته، يشد الفرامل، يصغر الدريكسيون.

احيانا واحنا بنتصفح مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا الفيسبوك، فممكن نلاقي ما نسميه اخبار، يعني الخبر عندي بيبقى خبر لما ينشره موقع موثوق فيه، موقع مسجل في المجلس الاعلى للاعلام، مش اي حد، ومش اي كل حاجة تكتب على الفيسبوك انت بتصدقها، فين تحرر الاخبار يعني. فالمهم اوقات نلاقي فيديو مثلا مثير فروح مشيره وغير يشيره حتى يبدو ان هذا هو الحقيقة. نلاقي حد كاتب بوست وانا شفت وقلت وعملت والناس عمالة تتداول دون القدرة على التحقق هل ده صحيح ولا لا. تعال نبدأ كده. مصر دولة بتصدر بما يزيد عن 12 مليار دولار سنويا محاصيل زراعية وتصنيع غذائي. محاصيل زراعية معروف، خضر وفاكهة، تصنيع غذائي بصل في علب، طماطم، فول مدمس، ايا كان. طيب الرقم ده بادئ من اقل من كده، وعشان توصل لرقم 12 مليار دولار ده رقم كبير. يكفى اقول لك مثلا ان مصر هي الدولة الاولى في العالم في تصدير البرتقال قبل اسبانيا مثلا، اسبانيا كانت تحتل الصدارة سنوات طويلة. يكفى اقول لك ان انت علشان تدخل منتج زراعي بطاطس بس لدولة زي اليابان احتجت 15 سنة تقدم تقارير وابحاث، ويجوا يابانيين ويشوفوا الارض ويحللوا، تخيل يقول لك برولاش حاجة، ما علشان اول ما هديك الاستمارة ضن يبقى خلاص كمل بقى 15 سنة. يبقى الدخول من الاسواق صعب جدا عشان تصدر محاصيل. طب الخروج منها سهل، بشائعة بحاجة بالكلام ده، بمرة وديت طرد مضروب. طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان في فيديو تم تداوله عن الطماطم والحق وشوفها دي بايظة وفيها ايه وابصر ايه. طبعا ناس كتير شافته، هتلاقي هنا سفارات في الداخل بترصد دبة النملة وما يتم تداوله ينشره، يبعتوا لوزارات الخارجية بتاعته، ما هو السفير برضو عايز يعمل شغل. ومين اللي عمل ده؟ احنا. يبقى احنا ضرينا التصدير في مصر، ضرينا دخل قومي، ضرينا 12 مليار دولار بيقولنا. هذا الفيديو رد عليه المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء وأرى أن هذا غير كافي. كم واحد هيقرأ بيانات المركز الإعلامي؟ الفيديو انتشر. إيه هدف الفيديو مباشرة؟ الفيديو أنظر له بسوء نية وليس بحسن نية. الفيديو يهدف إلى ضرب الصادرات الزراعية، ضرب عمود رئيسي لمورد من أكبر مواردنا الدولارية. متخيل 12 مليار دولار بيقولنا سنويا من التصدير المحاصيل الزراعية قابلة للزيادة بيتم ضربه في فيديو. طيب هنعمل ايه؟ لا، لازم نعمل كتير، لأن الصادرات الزراعية دي بقول لك مصدر رئيسي للعملة الصعبة. أنا شايف إن وزارة الزراعة عليها دور كبير، شايف إن وزارة الدولة للإعلام، شايف في

0: مؤتمرات السيد رئيس الوزراء يتعرض لذلك. أرجو من أجهزة الأمن المعنية الوصول لصاحب هذا الفيديو، لأنه فيديو مفبرك غير حقيقي، هدفه غير وطني، هدفه ضرب السلاح. طيب، لازم نتعامل بعنف مع الحاجات دي وبقوة وبحسم. انت بتضرب اقتصاد بلد، بتضرب عمالة شغالة في هذه الغيطان ومواردها الأساسية من ده، فلا ينبغي أن يترك ذلك. وبعدين احنا عايزين هنا درجة من الوعي يا اخوانا، ليس كل ما ينشر أو يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي احنا نشيره على طول كده، يعني نوع من العقل شوية. احنا كده بنضر بلدنا وبضر مصدر رئيسي للعملة الصعبة، وبضر قريبي اللي شغال في هذه المزارع والمصانع. فانا ارجو التعامل معها بجدية وبحسم وكلام. طيب، هل الطماطم هي الوحيدة اللي تم ضربها هذا الاسبوع؟ لا، لان هدخل لك على حاجة تاني خالص. احنا دخلنا كمان على الفراخ. في 48 ساعة تم على طول نشر شائعة الفيديو بتاع الطماطم، ثم شائعة الفراخ المهربنة اللي بتاخد هرمونات. نطلع فاصل ونكمل.
1: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، وبرعاية

0: قطاع الدواجن. قطاع الدواجن حجم الاستثمار فيه يتجاوز 200 مليار جنيه، حجم العاملين فيه، عدد العاملين 3 مليون عامل، يعني 3 مليون أسرة، متخيل؟ يعني حوالي 15 مليون مواطن ومواطن. بينتج مليار و600 مليون دجاجة سنويا، يحقق اكتفاء ذاتي ويفيض للسوق المصري، ماشي، ويحقق الاكتفاء الذاتي من الانتاج البيض. مؤخرا نجحنا في ان احنا نبدأ في تصدير الدواجن بتاعتنا للخارج، لان لقوا عندنا فائض حوالي 30%، فتم توقيع اتفاقية مع دولة قطر. ده بداية، هيجيب لك عملة صعبة، يشغل عمالة الى اخره. وظهرت في القصة ايضا ان دولة الكويت ومملكة البحرين طلبوا ايضا دواجن مصرية. خير وبركة، عندنا فائض، ده بالعكس نعمل مشاريع جديدة ونصدر فراخ. ثم ظهرت بعض الدول الأفريقية اللي طلبت أيضا تصدير الدواجن. حلو جدا ورائع جدا وممتاز، كده بنزود صادراتنا وبنفتح نافذة جديدة للعملة الصعبة، وأيضا هنفتح مزارع جديدة ونشغل ولادنا. طيب لما احنا وصلنا بقى للقصة دي، ايه اللي حصل؟ أخبار حلو، راحوا داخلين لك يا عم على مواقع التواصل الاجتماعي ناس، وقال لك الحق الفراخ اللي في السوق واخده هرمونات. جملة كده رماها ومشيت دون تحقيق، واحنا طبعا ولا خبرة ولا حاجة، لكن بندلو بدلونا ومبين ان احنا خبراء. طلع الناس والشعب الدواجن وخبراء قالوا اولا عشان نجيب هرمونات ونحقن بيها الفراخ، الهرمونات دي غالية جدا جدا جدا، يزود سعر الفراخ اضعاف وضعفة، واحنا اساسا كمنتجين بنسأل الله حق النشوق، يبقى هنجيب هرمونات ليه؟ الحاجة التانية، مفيش هرمونات اساسا في الدواجن، مدة دورة الفرخ على طول هي 45 يوم. طب ايه هدف هذه الشائعة؟ واحد، تضرب لك السوق المصري، المصريين ما يكلوش، تضرب الصراعة فالعملات السرح، ويضرب لك التصدير. خلي بالك الشائعة جاية امتى؟ جاية بعد مرور يومين ثلاثة على اتفاق مع قطر على تصدير الدواجن. اربط الشائعة دي بشائعة الطماطم. ما انا قلت لك انا مش واخد الحاجات دي بحسن نية، انا واخدها بسوء نية، عشان كده عايزين نتعامل معها كمواطنين بوعي جديد، ولا يتم تداول مثل هذه الأخبار كده على إنها يعني حاجات عادية. أنت بتضرب اقتصاد بلدك وبتضرب قريبك اللي شغال في هذه الأماكن. طب إيه الفايدة؟ يعني ما ده جهل برضو يعني، وهتلاقي لوكلوك كتير. كمان لازم المسؤولين في الحكومة، وزارة زراعة، وزارة إعلام، لازم يبدأوا يردوا على الحاجات دي، ولازم السيد رئيس الوزراء في مؤتمر الأسبوع كل يوم أربعاء، مؤتمر الصحفي، يرد على ده. ثم أيضا الأجهزة المعنية اللي مسؤولة عن الإنترنت لازم يجيبوا لنا الناس دي، مين اللي بيروج مثل هذه الأخبار الكاذبة. عايزكم بس ألفت انتباهكم وانتباه حضراتكم الى مثل هذه الامور. ربنا يحفظ بلدنا من كل سوء. حلقتنا انتهت، سلام عليكم.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد دعم مصر الكامل لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، مشيرا إلى ما تشهده المرحلة الراهنة من تحديات اقتصادية وجيوسياسية تنعكس على جهود التنمية في الدول الإفريقية. كما شدد الرئيس السيسي على أهمية مشروعات البنية الأساسية للقارة الإفريقية، وكذا المشروعات محل التوافق العابرة للحدود. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال استقباله الدكتور سيدي ولد التاه رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي لبحث الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك، وكذلك التطورات المتعلقة باستضافة مصر بمدينة العلمين في يونيو 2026 للنسخة الأولى من منتدى الأعمال الإفريقي. وخلال استقباله رئيس الوزراء أكد الرئيس السيسي ضرورة تغطية احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية لمدد كافية في ظل ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من تطورات، مشددا على مواصلة وتكثيف جهود الحد من التضخم مع الاستمرار في زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. كما أكد السيد الرئيس ضرورة متابعة ضبط حركة الأسواق وتوافر السلع الغذائية. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن الدولة تعمل على إتاحة وتوطين التكنولوجيا الحديثة التي تسهم في رفع إنتاجية البترول والغاز على غرار التجارب العالمية والإقليمية الناجحة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه بضرورة وضع آلية لتطوير أعمال البحث والاستكشاف والتنمية بما يسهم في تلبية الاحتياجات المحلية وتقليل الاستيراد. تصريحات مدبولي جاءت خلال جولته التفقدية للحفار البحري المصري القاهر 2. الجيش الإسرائيلي أعلن أنه دمر نفقا تحت الأرض لحزب الله اللبناني، مشيرا إلى أن العملية جاءت ضمن جهود رصد وتحييد البنية التحتية لحزب الله التي يعتبرها تهديدا أمنيا على الجبهة الشمالية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه يراجع مقترحا إيرانيا جديدا لإنهاء الحرب، محذرا في الوقت نفسه من أن الولايات المتحدة قد تستأنف الضربات على إيران إذا أساءت التصرف. اقتصاديا، وزير المالية أحمد كوجوك أكد أن الاتحاد الأوروبي شريك أساسي، مشيرا إلى أهمية مواصلة الحوار معه لا سيما في ظل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة. وأعرب كوجوك عن تطلع مصر لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي. تصريحات كوجوك جاءت خلال جولة جديدة من الحوار الاقتصادي المصري الأوروبي بالقاهرة. ورياضيا، حرس الحدود يواجه طلائع الجيش وزاد يلعب مع الجونة في 5 مساء ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: أمجد على الراديو 90 90.
1: يا مساء الفل والسعادة، وأهلا أهلا أهلا بكل مستمعينا. أهلا بيكم في حلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي، حلقة بداية الأسبوع 3 مايو 2026. ساعة دلوقتي 3:08. أظبط ساعتك دايما على ساعة الراديو 90 90. يومكم لذيذ ورايق، طمنوني عليكم عاملين إيه. معكم شيماء حافظ ومع بعضينا لغاية الساعة 5 على الهواء مباشرة. هنقول أخبار كتيرة جدا وهنحكي في حاجات كتيرة جدا، وكمان هتسمعوا كل الأغاني اللي انتوا نفسكم تسمعوها. فلو حد عايز يسمع أغنية من دلوقتي ابعتلي على الواتساب 010-490-904، اطلب الاغنية اللي انت عايز تسمعها، ابعتلي على الاسمس على 199، كلمني على 218-10-866، او على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي كلها الراديو 90 90. وعمرك كده اعترفت بخطأك عادي، ولا بتحاول تتملص من هذا الموضوع ولما يحصل حاجة تعمل نفسك مش واخد بالك؟ قولي، لانه يمكن فاكرين كان في اعلان في وقت كده كان موجود انه بنت صغيره كانت مع مامتها في محل فكسرت حاجه، فالراجل بيقول لها بنتك كسرت ايه؟ هتلاقي انت كسرتي دي؟ لا يا ماما، يبقى بنتي ما كسرتش. عارف لو بيعترفوش بالخطا، انت شايف ان انت بتعترف بالخطا عادي؟ هل عندك هذه الشجاعه انك تعترف بالغلط ده حتى لو كان يحطك في موقف محرج شويه ولا لا؟ ابعتوا لنا فورا ودلوقتي على الواتساب بتاعنا 010-490-904. أول أغنية معروفة صاحب أول رسالة، قلبي يا محتاس.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.

كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. النجمة صفاء أبو السعود. النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5:10 مساء على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: لسه مكمل معاكم علشان الزحمه تعدي مره تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا ويكون ضمننا من جديد. وقبل ما نبتدي نقول لكم كل الاخبار الموجوده معانا، تعالى الاول نطمن على الحاله المروريه من زميلنا محمد صابر. مساء الفل يا محمد.
1: مساء الفل يا شيماء، اهلا بيكي واهلا بالساده المستمعين الكرام.
2: دلوقتي بقى تعالى اقول لك ازاي توصل.
1: ازاي توصل النهارده؟ نبتدي نستعرض فقرتنا من داخل محافظه القاهره وابرز ما شهدته بعض الكثافات المريه واعلى كوبري حميه الزيتون اللي جاي دلوقتي من مناطق المحكمه ومصر الجديده ومتجه لمناطق المطريه ومناطق الكابلات، واعلى كوبري حدائق القبه بعض الكثافات المريه اللي جاي من مناطق المنصه ومدينه نصر ومتجه لمناطق سكه الويل والزاويه الحمراء. ازاي توصل بعيد عن الزحمه؟ تروح تستخدم النهارده كوبري سرايا القبه هيكون بديل، او شارع ترعه الجبل هيكون افضل في هذا التوقيت. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه منطقه مدينه نصر عند منطقه النادي الاهلي؟ كوبري الجنزير بعض كثافات شارع النزهة النهارده هيكون بديل، وبعض الكثافات في حسن المأمون عند منطقه المنهل. هتروح تستخدم النهارده شارع مصطفى النحاس. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه شارع شبرا؟ لو انت بتتجه لمناطق وسط البلد تروح تستخدم شارع امتداد احمد حلمي، كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو احجامهم النهارده متوسطه. هنستخدم باقي الكباري الاخرى اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه، او هنروح نستخدم نفق الازهر. لو انت خارج من مناطق مصر الجديده ورايح مناطق وسط البلد تروح تستخدم محور روكس الجديد. لو انت جاي من مناطق التجمع والرحاب ومدينه والقاهرة الجديدة، أو جاي من مناطق الحي السابع الحي السادس ومناطق مصطفى النحاس مدينة نصر ورايح مناطق وسط البلد، على طول دلوقتي تروح تستخدم محور جيهان السادات. بعض الكثافات لكورنيش النيل اللي جاي من مناطق جاردن سيتي داخل لمناطق المعادي وحلوان. ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمة؟ تروح تستخدم كوبري الحضرات ومحور الاوتوستراد، وده هيكون بديل أيضا عن محور حسب الله القفراوي المتجه إلى مناطق المقطم ومناطق الأسمرات. وياسر رزق هيكون أيضا بديل في هذا التوقيت. وكده طمنا حضراتكم على الحركة المرية داخل محافظة القاهرة.
0: طب وبتوع الجيزة ازاي يوصلوا؟
1: الكثافات في الجيزه النهارده اللي اتقابلنا في اللي جاي دلوقتي من كورنيش العموزه وجاي من التكات ومسرح البالون وداخل على اشاره ميدان الجيزه مستخدما شارع مراد. وبعض الكثافات اللي دارت عندنا اعلى كوبري الدق اللي جاي من البطل احمد عبد العزيز وداخل على جامعه القاهره، بترجع ترد معانا الكثافات في مطلع ومنزل محور صفت. ازاي توصل النهارده ما بين اللي جاي من مناطق المهندسين والدق ورايح مناطق فيصل الهرم؟ تروح تستخدم شارع جامعه الدول العربيه وتطلع منه على شارع السودان. ولو انت متجه للطريق الدائري تروح تستخدم النهارده محور احمد عرابه يكون بديل عن محور صف. لو انت جاي من اعلى مناطق الدائري ورايح مناطق فيصل الهرم ممكن تروح تستخدم دلوقتي محور عمرو بن العاص. ولو انت جاي من مناطق الوراق ورايح مناطق المنيب والبحر الاعظم تروح تستخدم محور الفريق كمال عامر. وبعض الكثافات اللي زارت عندنا في منطقه حدايا الاهرام في طريق الواحات، بصل الدخشور هيكون بديل، او محور 26 يوليو هيكون بديل. وكده طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه الجيزه.
0: طمنا على اهالينا في المحافظات هيوصلوا ازاي؟
1: قطاعات الطرق الدائريه المقدمه داخل ومخارج القاهره الكبرى ما زالت حتى الان بتشهد انفراجه وانسيابه مريه في نطاق الطريق الزراعي. بعض الكثافات في اليوب اللي خارج دلوقتي من شبرا الخيمه ومدن المؤسسه متجه لمحافظات الاقاليم هروح نستخدم محور بنها الحر. في نطاق محافظه اسكندريه بعض الكثافات في محور ابو قير منطقه كفر عبد ومدن الوزاره ومنطقه جينكليس. وبعض الاحجام اللي ظهرت عندنا في شارع محمد فوزي معاذ، عشان كده شارع البرت الاول هيكون بديل هو ومحور المحموديه الجديد. وبعض الكثافات في محور قناه السويس عند منطقه محرم بيك هروح نستخدم ده محور التعمير. في نطاق مدينه الاسماعيليه الكثافات في شارع السادات وبعض الاحجام في شارع السكه الحديد هنروح نستخدم شارع الجمهوريه. في نطاق مدينه الزقازيق بعض الكثافات اللي ظهرت عندنا في ميدان العبور وبعض الاحجام في شارع المحافظه وشارع سعد زغلول هنروح نستخدم النهارده شارع احمد ماهر. في نطاق مدينه بورسعيد الاحجام بتقابلنا في شارع اوجينا وبعض الكثافات اللي ظهر عندنا في شارع عبد الرحمن شكري مع منطقه الاستثمار وشارع الابوتي هنروح نستخدم النهارده شارع اشاره الشاحنات. من نطاق مدينه دمياط بعض الكثافات في طريق كفر البطيخ اللي داخل على ميدان الشهابيه وجاي من شارع جامع ادم ومتجه الى شارع ابو الوفا وشارع فكر زاهر هنروح نستخدم الشارع الحربي. في نطاق مدينه المنصوره بعض الكثافات في شارع جهان السادات المتجه لحي الجامعه وبعض الاحجام في طريق ميت غمر طلخه المتجه للدائري وشارع المشايه السفليه بعض الكثافات، عشان كده شارع الجلاء النهارده هيكون بديل. في نطاق مدينه طنطا بعض الكثافات في شارع المديريه وشارع الجانبيه وشارع الجلاء وبعض الاحجام في شارع الجيش هنروح نستخدم شارع النحاس هيكون بديل، او شارع طه الحكيم. من محافظات الوجه القبلي ومحافظه الفيوم بعض الكثافات في شارع النبوي المهندس اللي داخل على ميدان المسله وشارع جمال عبد الناصر هنروح نستخدم الفاروق عمر او شارع سعد زغلول. اما في نطاق مدينه اسيوط بعض الكثافات اللي ظهرت عندنا في كورنيش الابراهيميه وشارع الثوره وبعض الكثافات اللي ايضا في شارع الجلاء وشارع يسر راغب هنروح نستخدم النهارده شارع 23 يوليو. وكده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل كافه المحافظات. متمنين لحضراتكم السلامه على الطريق. محمد صابر.
2: ها وصلت؟ أنا كده اطمن.
0: خبر حزين جدا جدا طبعا، الأمة العربية كلها فقدت من شوية أمير الغناء العربي هاني شاكر، وده بعد صراع لشهور مع المرض، وجت وفاة هاني شاكر في العاصمة الفرنسية باريس. وأكيد هنقول لكم بعد شوية مواعيد الجنازة والعزاء. والفنان هاني شاكر طبعا من النجوم الكبار، واللي اكتشفت موهبته سنة 72 على يد الموسيقار الراحل محمد الموجي، واللي قدمه للإذاعة بأغنية احكي يا دنيا عشان تبتدي رحلته الفنية، واللي كانت مليئة بالأغاني الخطيرة والعظيمة. ربنا يرحمه يا رب، ويصبر أهله، وأكيد يصبر جمهوره الكبير.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: حرس الحدود يواجه طلائع الجيش وزاد يلعب مع الجونة في 5 مساء ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الممتاز لكرة القدم. غزل المحلة يستضيف الإسماعيلي ومدن يلعب مع البنك الأهلي في 8 مساء ضمن منافسات الدوري. النصر يبحث عن الحفاظ على صدارة الدوري السعودي أمام القادسية في 9 مساء. ومواجهة نارية بين مانشستر يونايتد وليفربول في غياب محمد صلاح بالدوري الإنجليزي. توتنهام يحل ضيفا ثقيلا على أستون فيلا في 9 مساء ضمن منافسات الجولة 35 بالدوري الإنجليزي. ريال مدريد يخشى مفاجآت إسبانيول في الدوري الإسباني الليلة. وأخيرا يوفنتوس يستضيف فيرونا في 7 مساء ضمن منافسات الدوري الإيطالي.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 إلا تلت الظهر، 10 إلا تلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

مرة تانية مساء الفل والسعادة على كل بيسمعونا وكل ضمنا من جديد، واهلا اهلا بيكم في على شاد الزحمة تعدي. عايزة اقول لكم ان وزارة العمل اكدت انه مع كل مناسبة بيتم خلالها صرف منح او اعانات للعمالة غير المنتظمة، بتنشط بعض الصفحات الوهمية والرسائل المضللة اللي بتستهدف المواطنين في محاولة للنصب عليهم والحصول على مبالغ مالية بزعم تسهيل اجراءات الحصول على هذه المنح. وفي الاطار ده بتوضح الوزارة انه من ايام قليلة اعتمد معالي وزير العمل حسن رداد منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا في قاعدة بيانات الوزارة من خلال الشركات والمقاولين المعتمدين، وده في إطار دعم الفئات الأولى بالرعاية. وبتشدد الوزارة على أنه إجراءات التسجيل والصرف بتتم وفق ضوابط محددة وواضحة، ولا يوجد أي تسجيل إلكتروني مباشر من جانب المواطنين، وأن التسجيل يتم حصريا من خلال الشركات والمقاولين المعتمدين أو عبر لجان الحصر الميداني التابعة للوزارة. كما يتم صرف المنح فقط للمسجلين رسميا في قاعدة بيانات الوزارة ومن خلال منافذ البريد باستخدام بطاقة الرقم القومي للمستفيد. وبتهيب الوزارة بجميع المواطنين ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء المحاولات الاحتيالية وعدم التفاعل مع الصفحات أو الروابط الإلكترونية المشبوهة أو إدخال البيانات الشخصية على أي موقع غير رسمي مع سرعة الإبلاغ عن أي صفحات أو جهات وهمية للجهات المختصة، والتأكد من صحة المعلومات من خلال مديريات العمل بالمحافظات. وكمان بتؤكد وزارة العمل استمرارها في تكثيف جهود التوعية لحماية المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون أي استغلال أو تلاعب. رجعنا على طول نكمل علشان الزحمة تعدي، أغنية طلبتوها نسمعها لشيرين ونرجع على طول.

0: الو
1: الو يا قلبي.
0: ايوه
1: هاتي نفس طلبي وزود لنا حاجتين كده.
0: ايوه
1: هات لنا طبلة وفوقيها قبلة.

0: على الراديو 90.90.
1: مرة تانية مساء الفل على كل بيسمعونا وكل اللي بنضموا لينا من جديد. اهلا اهلا بيكم في علشان الزحمة تعدي معاكم. شهماء حافظ ومع بعضينا ساعتين علاوة وخبر عجيب غريب. صدق او لا تصدق، ست صينية صحت من النوم ما بتسمعش صوت الرجالة، بس يعني بتسمع كل حاجة الا صوت الرجالة. يا خبر ابيض، ايه حكاية الموضوع ده؟ تعالوا اقول لكم بالساوي والستات تقلد. ها دي حاجة غريبة حصلت في الصين، مالناش دعوة. بيقول لك في يناير 2019 تصدرت قصة امرأة صينية اسمها تشين عناوين الاخبار كلها لما صحيت لقت نفسها مش قادره تسمع صوت حبيبها، لكن كانت قادره تسمع صوت الدكتوره اللي بتعالجها بوضوح جدا جدا. تم تشخيص حالتها بمرض نادر يعرف باسم فقدان السمع للترددات المنخفضه. طب ايه التفسير العلمي للحاله دي؟ قالوا لك فقدان الترددات المنخفضه على عكس حالات ضعف السمع الشائعه اللي بيفقد بيها الشخص القدره على سماع الاصوات الحاده اللي هي عاليه التردد. الحاله دي بتتسبب في انك ما بتسمعش الاصوات العميقه اللي ترددها منخفض. ليه اصوات الرجاله تحديدا بقى؟ بيقول لك بقى اصوات الرجاله بتميل انها تكون اعمق واقل ترددا مقارنه باصوات النساء والاطفال، وده بيخليها تقع ضمن نطاق الترددات اللي بيعجز المريض عند سماعها في الحالات دي. النادره بقى انه الحاله دي نادره جدا، انها بتصيب شخص واحد ما بين كل 12,000 حالة فقدان سمع. فعزيزتي اللي بتسمعني دلوقتي، اوعي تروحي تعملي كده في البيت علشان جوزك هيقولك انت مش اكيد الحالة الواحد من 12,000، فايه ركزي معايا. بيقولك ايه الاسباب اللي ممكن توصلك للحالة دي؟ الحالة دي بتحصل فجأة، وغالبا ما يعتقد انه الاجهاد الشديد او العدوى الفيروسية او مرض منير اللي بيصيب الاذن الداخلية او العوامل الوراثية هي اللي بتلعب دور في الاصابة بيها. وفي حالة الست الصينية دي تشين، رجح الاطباء انه ده بيكون بسبب الارهاق والضغط اللي كان ناتج عن اسباب ان هي كانت بتشتغل ساعات طويله جدا جدا، هو ده السبب اللي خلاها تفقد سماعها، ولكن الحمد لله خفت وبقت تسمع صوت حبيبها عادي جدا جدا. بدنا نروح نسمعها ونرجع على طول.

كل شيء مفيد؟ لا ايه بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق. لا لا لا بدنا نروح بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد دعم مصر الكامل لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، مشيرا إلى ما تشهده المرحلة الراهنة من تحديات اقتصادية وجيوسياسية تنعكس على جهود التنمية في الدول الإفريقية. كما شدد الرئيس السيسي على أهمية مشروعات البنية الأساسية للقارة الإفريقية، وكذا المشروعات محل التوافق العابرة للحدود. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال استقباله الدكتور سيدي ولدتاه رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي لبحث الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك، وكذلك التطورات المتعلقة باستضافة مصر بمدينة العلمين في يونيو 2026 للنسخة الأولى من منترى الأعمال الإفريقي. وخلال استقباله رئيس الوزراء أكد الرئيس السيسي ضرورة تغطية احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية لمدد كافية في ظل ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من تطورات، مشددا على مواصلة وتكثيف جهود الحد من التضخم مع الاستمرار في زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. كما أكد السيد الرئيس ضرورة متابعة ضبط حركة الأسواق وتوافر السلع الغذائية. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن الدولة تعمل على إتاحة وتوطين التكنولوجيا الحديثة التي تسهم في رفع إنتاجية البترول والغاز على غرار التجارب العالمية والإقليمية الناجحة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه بضرورة وضع آلية لتطوير أعمال البحث والاستكشاف والتنمية بما يسهم في تلبية الاحتياجات المحلية وتقليل الاستيراد. تصريحات مدبولي جاءت خلال جولته التفقدية للحفار البحري المصري القاهر 2. وفي السياق ذاته أكد رئيس الوزراء أن الدولة تسعى بكل جدية لسداد كامل مستحقات الشركات الأجنبية ذات الصلة العاملة في مصر، إلى جانب تكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة بما يضمن تحقيق مستهدفات قطاع البترول. الجيش الإسرائيلي أعلن أنه دمر نفقا تحت الأرض لحزب الله اللبناني، مشيرا إلى أن العملية جاءت ضمن جهود رصد وتحييد البنية التحتية لحزب الله التي يعتبرها تهديدا أمنيا على الجبهة الشمالية. اقتصاديا، البورصة المصرية أنهت تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي من المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع وسط تداولات بلغت 10 مليارات و500 مليون جنيه، وربح رأس المال السوقي 49 مليار جنيه. ورياضيا، غزل المحلة يستضيف الإسماعيلي ومودرن يلعب مع البنك الأهلي في 8 مساء ضمن منافسات الدوري. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.

نكمل معاكم علشان الزحمه تعدي مره تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا وكل انضمونا من جديد. وعايزه اقول لكم ان يوتيوب يعني عملت حاجه جديده، لان هم هيتيحوا تشغيل الفيديوهات فوق التطبيقات الاخرى مجانا حوالين العالم. دي ميزه جديده اسمها PIP، مجانا هتكون موجوده لجميع المستخدمين حوالين العالم، وده بعد اطلاقها في الولايات المتحده. فيتمكن المشتركون المجانيون اللي هم مش مشتركين في يوتيوب بريميوم ان هم يستخدموا ميزه صوره جوه صوره للمحتوى الطويل غير الموسيقي على تطبيقات اندرويد واي او اس خلال الشهور الجايه، وده وفقا للي اتذكر في مواقع كتيره جدا. هتقدر تفعل ميزه صوره جوه صوره وتشغل فيديو بعدين تخرج من تطبيق يوتيوب عشان تواصل استخدام تليفونك اثناء تشغيل الفيديو، وهتظهر لك يعني نافذه مشغل صغير كده هتقدر من خلاله تغير حجم وتحرك الصوره وتضغط الوصول لعناصر التحكم في التشغيل، سواء توقف تعمل بوز ترجع تاني للتطبيق، ومش هيكون في اي تغييرات للمشتركين المدفوعين. والمشتركين بريميوم لايت هيستمروا في استخدام الميزه دي جوه المحتوى الطويل بتاعهم، اما مشتركون بريميوم هيستمروا في الاستمتاع بميزه صوره جوه صوره المحتوى الموسيقي حصري لمشتركي بريميوم، وده غير الموسيقى، وده هيوفر تجربه مشاهده سلسه بدون اي انقطاع لعشاق اليوتيوب. تامر حسني يا مالي عيني هنسمعها ونرجع على طول.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: التأمين في دم المصريين وعندي الدليل. أستاذ حافظ من النوع المحافظ، بيحب يأمن على كل حاجة في عربيته، يشد الفرامل، يسجر الدريكسيون، يفرد الشماسة، يحط كرتونة، يقفل المراية، يطلع الغطا، يدحرج الغطا. وزيادة التأمين قبل ما يمشي لازم يبص لها، بس اللي ما عملش حسابه إن بشوية هوا كل اللي عمله ممكن يروح في الهوا. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة التأمين، أمن الأول مع شركة تأمين.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اسمع الراديو 99 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 99. نزل الأبليكيشن.

0: شيماء حافظ على الراديو 90 90.
1: بنتكلم معاكم علشان الزحمه تعدي. وانا تاني مساء الفل على كل بيسمعونا وكل انضمونا من جديد. وخبر هام جدا جدا لكل الستات، بيقول لك دراسه حديثه بتقول انه الرجاله لما بتنام وبتبتدي تشخر اثناء النوم، ده بيفقد المراه نحو 4 سنوات من نومها على مدى العمر، لانه الشخير الصاخب او المستمر بيؤدي انه المراه بتصحى اوقات كتيره جدا متكرره اثناء الليل، تقليل ساعات النوم العميقه المريح، الشعور بالارهاق والتعب المزمن والنعاس اثناء النهار، هتبقى عندها مشاكل في التركيز والمزاج، وهيزيد من التوتر في العلاقه بين الشريكين. فعشان كده بيقول لك انه عادي جدا انك تنامي مع الولاد عادي في الاوضه وتريحي نفسك علشان تبقي صاحيه تاني يوم فايقه ورايقه وقادره تمارسي حياتك الطبيعيه. مع الدراسه دي ولا لا؟ ابعتوا قولوا لنا على 199 او كلمونا على 2 18 10 8 66. عمرو دياب نسمعها وراجعين.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل، أستاذ عبده بيته أهم حاجة عنده، عشان كده مأمنه بكلاب حراسة ومكهرب الدواسة، وعنده أجهزة إنذار وحركات وزيادة تأمين طقمه بديجاردات. بس اللي ما عملش حسابه إن البيت اللي تعب فيه من زمان ممكن يروح في فردة سلك عريان. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة تأمين، أمن الأول مع شركة تأمين.
4: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: قصعي.
1: تمام يا وصلنا لختام حلقتنا النهارده من علشان الزحمه تعدي بكره قبل دلوقتي بساعتين. استنونا وحلقه جديده. كنت معاكم شيماء حافظ. هسيبكم دلوقتي مع اغنيه طلبتوها كتير جدا جدا من اول الحلقه. انا عندي سؤال اسال ولا بلاش؟ بكره نكمل الاسئله والاجابات كلها. باي باي.

0: في اسكندرية وفي كل مكان اسمع الراديو 90-90 الراديو 90-90 هواها مصري. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد القصب، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية.
3: أما إنك يا حاتم ولد مش متربي صحيح، مش كنت تسكن يا ولد أنت في شقة دور أرضي أو بدروم مثلا، بدل ما أطلع السلم صاروخ صاروخ صاروخ أنا وشهك هان مراتي.
4: عم أنت ما بطلش كدب، ده غريب جدا. أولا أنت جاي لوحدك، الحاجة شاكي هنا بقالها يومين. سنين بقى انت طالع في الاسانسير مش على السلم يا جدو.
3: هو الاسانسير ده شويه، الاسانسير بتاعكو ده متعب جدا ولا ايه يا صفصف هانم؟
2: حضرتك طبعا بتتعب علشان تدوس على الزرار بتاع الدور اللي انت طالع له.
5: اقفلوا الابواب كويس، ما تفتحوش الباب لحد ما تعرفوش. ما سمعتوش عن العصابه اللي بتخطف البنات الصغننه؟
3: باي الهانم خايفة وأنا معها. ما يصحش، ما تعرفيش إني غضنفة.
5: مال عليك
3: مال، يا ما وقعت حرامية وأبط على مجرمين.
2: طبعا طبعا يا أنكل طبعا. أنت اللي كشفت لغزة رايا وسكينة من 100 سنة. قرن يا عوة الله
4: عكزت. أنت شفت رايا وسكينة بحق وحقيقة جدو؟
3: وعبال وعبال، انا شفته وحصب على كمان
4: والله العظيم.
3: ابط على عصابه ريا وسكينه يا سيدي
2: بجد،
3: بعد ما راقبتهم.
4: راقبتهم ازاي؟
3: راقبت الرسائل بتاعتهم على الواتساب.
2: الواتساب؟ ده ما كانش على ايام ريا وسكينه يا انكل شكيب.
5: عشان تعرفوا انه بيكذب، انه كبر وخرف. ريا وسكينه كان على ايامهم الفيسبوك بس.
4: الفيسبوك بس؟ ده حتى ولا ريا وسكينه بتاعت شاديه وسور البابلي.
6: شفت يا حتومي لومي؟ شفت يا شيكو؟ ما عملتش لايف على التيك توك بقالي كتير.
4: صح عليك يا سرسورة، كده يا أمورة تحرمينا من طلتك.
3: يا سرسورة يا أمورة، انت كده بتتجني على الشباب المراهق الصغير اللي في سني.
4: مراهق مين يا جدو؟ مراهق مين ده انت يا دوب؟
3: ولد
4: يا راجل، ده انت لو دوست لايك على الشاشة ممكن تجيلك أزمة قلبية.
3: فشر وألف فشر، أنا صحتي ليكم في علمك يعني زي البوم. زي البوم، أنا أقدر أدوس لايك وأعمل شير كمان.
6: يحميك لشبابك وعافيتك يا شيكو.
3: يا سرسورة
6: النهاردة هطلع لايف جديد من التيك توك.
3: أنا عاوز أطلع معاك يا سرسورتي.
4: تطلع فين يا عم؟
3: في الأسانسير.
4: ده أنت بتطلع على السلم بتبقى هتموت يا رجل. تطلع فين انت لايف ازاي يعني؟
3: انا صاروخ
5: اموت واعرف فين حاتم وشكيب، سابونا لوحدنا ليه؟
2: يا طنط يا طنط ما تخافيش وتطميني، انا معاكي. بيني وبينك انا اشجع من حاتم ومن جده شكيب كمان.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
5: سمع سمع يا صفصف سمع.
2: إيه؟
5: في صوت جاي من المنور، اكيد السفاح جاي يقتلني.
2: لا لا لا لا لا لا لا لا، ولا سفاح ولا حاجه، ده تلاقيها قطه كده في المنور. استني انا هفتح الشباك المنور ده واشوف. حرامي حرامي، الحقوني يا حاتم الحقني.
4: ايه ده ايه ده
2: حاتم؟
4: ايه ده في ست بتصوت؟ ايوه شبه صوت صفصف بالظبط، الصوت طالع من شقيت انا. تكونش صفصف
6: انت لسه هتشبه؟ هي صفصف، بينا نشوف في ايه
4: فيها. صفصف مالك مالك بتصوتي ليه؟
2: يا سلام، جاي دلوقتي تقول لي مالك مالك؟ هكون بشتغل ايه، سوبرانو؟ حرامي حرامي يا حاتم، حرامي متشعلق في المنور.
3: حرامي حرامي حرامي يا حاتم، انت قوي يا حاتم، انت فيك عنفوان، اتصرف انت يا حاتم. انا هستخبى تحت الكنبة يعني خطة.
4: يا سلام اسمك اسمك مكانك حرام انت. اوعى تتحرك اوعى تتحرك لغاية ما تصل بالنجدة.
7: اتصل بيهم بسرعة يا باشمهندس. انا مش عارفة مش عارف انزل من العماوسين وخايف اقع. هموت هموت هموت هموت. اتصل بالنجدة قول لهم علي موتى الحرامي هيموت هيموت هيموت.
2: اثبت اثبت مكانك يا استاذ موتى. انت فعلا ممكن تقع من فوق. حاول تدخل من شباك اي شقة.
7: لا انا خايف تمسكوني وتضربوني.
4: يا عم ما تخافش. ده احنا شايلين نفسنا بالعافية يا عم. امسك انت بس كويس لغاية ما اطلب النجدة يجوا ينقذوك.
6: على مهلك يا حتومي لومي. عاوزة اطلع لايف مع الحرامي صرصورة الأمورة مع حرامي متشعلة.
2: هو ده وقت لايف يا ست صرصورة مش أمورة؟ انت في حرامي بيطلع لايف يا عالم ياهو.
8: انا ليا قناه على التيك توك خلي بالك يا استاذه بطلع منها لايف.
6: بجد؟
8: ايوه. لو فاضيه خلي بالك يعني تعالي نطلع تحدي انا وانتي ونشوف مين هيجيب تكبيسات اكتر. بس خلي بالك انا لو جبت تكبيسات اكتر هطلع من الماسوره من فوق. انا
4: بقول اسمع على موتى اسمع.
8: ايوه
4: اقسم بالله العظيم كلمه كمان وهسيبك متعلق في اللايف بتاعك ده واي حد هيجي ينقذك همنعه.
8: لا لا لا لا, لا خلاص.
2: والله انا خايفه يا حاتم خايفة على الحرامي.
4: شعب غريب جدا. ايه ده؟ انا اول مرة اشوف ناس يصعب عليهم حرامي متشعلة. لا وكمان يحاولوا ينقذوه. دي غريبة والله.
6: او نعمل معاه لايف على التيك توك.
2: انا بس مش غيظني غير ان اونكل شكيب اللي قبض على رايا وسكينة يستخبى تحت السرير.
3: انا كنت مستنيه تحت الكنبة.
4: ايوه شفتي بقى هتلخبطي الناس اللي بيدوروا عليه.
0: كنتم مع يوميات صفصف النجمة صفاء أبو الصعود

يوميات صفصف بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد دعم مصر الكامل لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، مشيرا إلى ما تشهده المرحلة الراهنة من تحديات اقتصادية وجيوسياسية تنعكس على جهود التنمية في الدول الإفريقية. كما شدد الرئيس السيسي على أهمية مشروعات البنية الأساسية للقارة الإفريقية، وكذا المشروعات محل التوافق العابرة للحدود. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال استقباله الدكتور سيدي ولدتاه رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي لبحث الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك، وكذلك التطورات المتعلقة باستضافة مصر بمدينة العالمين في يونيو 2026 للنسخة الأولى من منتدى الأعمال الإفريقي. وخلال استقباله رئيس الوزراء أكد الرئيس السيسي ضرورة تغطية احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية لمدد كافية في ظل ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من تطورات، مشددا على مواصلة وتكثيف جهود الحد من التضخم مع الاستمرار في زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. كما أكد السيد الرئيس ضرورة متابعة ضبط حركة الأسواق وتوافر السلع الغذائية. مصر أعربت عن تضامنها ودعمها للإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين الشقيقة لحماية أمنها وصون سيادتها واستقرارها، مؤكدة وقوفها مع مملكة البحرين فيما تتخذه من خطوات وإجراءات لمواجهة أي محاولات للمساس بأمنها أو ترويع مواطنيها والمقيمين فيها. كما شددت مصر على رفضها القاطع لأي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للمملكة، وجدلت مصر التأكيد على موقفها الثابت والراسخ بأن أمن واستقرار مملكة البحرين وسائر دول الخليج العربي الشقيقة يعد امتدادا وجزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أكد عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين مصر وسوريا، مشددا على دعم مصر للتطلعات المشروعة للشعب السوري بكافة مكوناته. كما شدد وزير الخارجية خلال استقباله نظيره السوري أسعد الشيباني على الاحترام الكامل لسيادة سوريا ووحدتها واستقرارها وسلامة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية في شؤونها الداخلية، معربا أيضا عن رفض مصر القاطع لانتهاكات إسرائيل السافرة للسيادة السورية، مجددا إدانة مصر التامة لهذه الانتهاكات. من ناحية أخرى التقى وزير الخارجية مع المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات تطوير الصناعة وجذب الاستثمارات. كما تناول اللقاء مناقشة آليات دعم القطاع الصناعي المصري والعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بما يتماشى مع أولويات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. كما تم استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات والعمل على توطين الصناعات والترويج لها عبر البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج. اقتصاديا، وزير المالية أحمد كوجوك أكد أن الاتحاد الأوروبي شريك أساسي، مشيرا إلى أهمية مواصلة الحوار معه لاسيما في ظل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة. وأعرب كوجوك عن تطلع مصر لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي. تصريحات كوجوك جاءت خلال جولة جديدة من الحوار الاقتصادي المصري الأوروبي بالقاهرة. ورياضيا، نازل المحلة يستضيف الإسماعيلي ومودرن سبورت يلعب مع البنك الأهلي في 8:00 مساء ضمن منافسات الدوري. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.

مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده واسبوع جديد وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصر. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام من الحد للاربع من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا من يوم الجمعه. يا رب يكون النهارده كده كان يوم حلو عليكم، وان شاء الله بكره وبعده كل الايام اللي جايه هتكون احلى بكتير عشان ربنا هيستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. اهم حاجه نقول امين. زي ما انتم عارفين يوم الاحد هو اليوم المخصص للموضوع، بنعتبر ان احنا طبعا بدايه الاسبوع في لسه 10% في الدماغ فيها نسبه يعني فاضيه، يعني في مساحه في الميموري عندنا، فممكن نقعد نتكلم في موضوع. بقيه الاسبوع بقى بنقعد نعمل حاجات تانية كتير بعيدا عن المواضيع وعن الرغي وعن الحكايات والروايات، والموضوع دايما اللي بنتكلم فيه هو موضوع يناسبنا كلنا. هقول لكم ايه هو الموضوع، وطبعا هنروح للرسائل اللي يعني بدات من بدري من قبل الحلقه بحوالي ربع ساعه. هروح اقرا كل الرسائل وكل حاجه، بس خلوني معلش في البدايه في بدايه الحلقه كده عايز اتقدم بخالص العزاء باسمي وباسره اسم اسره الراديو 90 90 لعائله وكل محبي امير الغناء العربي الفنان هاني شاكر اللي يعني توفي منذ ساعات قليله. ربنا يا رب يرحمه ويغفر له، دعنا له كتير وهنفضل طول عمرنا بندعي له. فنان قدم كتير جدا جدا جدا لمصر، رفع اسم مصر لسنوات وسنوات وسنوات. لما حصل او حصل على لقب امير الغناء العربي ده مش من فراغ، ده لان هو فعلا اسم على مسمى، كلمه امير لسموه واخلاقه، ولان هو فعلا من الناس اللي عمر ما الواحد سمع عنه كلمه وحشه، ولا عمره شاف له تصريح مسيء، ولا عمره شاف له تعامل غير مظبوط مع حد. طول عمره ابتسامته الجميله، اغانيه الجميله، فنه ورقيه واخلاقه هيفضلوا عايشين، هتفضل الناس تتكلم عنها لسنوات وسنوات وسنوات، وهنفضل دايما نستمتع بأغانيه وبكل الفن اللي قدمه على مدار السنين اللي جاي، وهنفضل دايما ندعي له. وعشان كده انا حبيت ان اول اغنيه هتكون للاستاذ الكبير هاني شاكر، واخترت اغنيه طويله مش بهدف اي حاجه غير ان عايز ان احنا طول مده الاغنيه ندعي له ونقرا له الفاتحه. ربنا يا رب يرحمه ويغفر له، والحمد لله ان ربنا ما طولش عليه اكتر من كده، ان هو كان تعبان جدا جدا جدا. ربنا يا رب يرحمه ويحسن له ان شاء الله، ويعني خلص العزاء لينا جميعا مش لاسرته بس، لان هو بجد الفنان الكبير هاني شاكر هو يعني جوه اسره كل واحد فينا، هو جزء من ذكريات كل واحد فينا. ربنا يا رب يرحمه ويغفر له. هنسمع الاغنيه دي، هنرجع بعدها على طول اقول لكم بقى الموضوع ونقرا الرسائل ونعمل كل حاجه. راجعين ومكملين الساعتين الجامدين، هتبعتوا لي طبعا على صفحه الراديو 90 90 وكمان على الواتساب وهو 010 400 90 90 4.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
1: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
4: التأمين في دم المصريين وعند الدليل. أستاذ علام محب للعلام عاشق للفيزياء ده مسمى ابن أنشطة دخله أحسن مدارس علمه أهم النظريات وزيادة التأمين جاب له كونسلت علماء ومدرسين كان بيحلم يطلعه عالم بس الأيام مخبية إيه يا عالم لما جه ميعاد الجامعة والتقديم الأرقام صدمته والمصاريف خزلته وحلم أنشطة بقى في القلسطة. زيادة التأمين حوش وأمن الأول مع شركة تأمين وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
5: أمن الأول مش هتبدأ من الأول.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
1: وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام. هنقول حالا دلوقتي الموضوع باعتبار ان احنا الحلقه بتاعتنا النهارده كلها بتكون موضوع بس ما عندناش اي فقرات تانية. بس معلش يعني خلوني في البدايه اقول رسائل كتير يعني من يوم الجمعه الحقيقه الرسائل متحوش. فسريعا كده مساء الخير وهنا والسرور. حلقه مميزه كالعاده كلها ابداع واغاني ومكسات. وانا وبدات اشارك في الموضوع على طول دي عبير شميس. حالا دلوقتي هقول رايي بس اول ما اشرح الموضوع. غدا منصور من اسماعيليه كمان بتقول منور كالعاده ربنا يسعدك وربنا يرحم ولي يرحم الفنان هاني شاكر ويصبر اهله. فنان جميل من صغرنا واحنا بنحبه والله يرحمه ويغفر له. كمان مساء الفل عليك يا رب تكون بخير النهارده وتكون الحلقه حلوه وجميله. على فكره انا اخترت اغنيه من اغانيه وحضرتك ما جبتهاش. ممكن اطلب من حضرتك اغنيه لكاظم الساهر وبهديها لاولادي هنا وفرحه ومحمد وزوجتي العزيزه ولحضرتك واسره البرنامج. ومرسي على الدعوات الحلوه. ده حازم ابو غزاله. حاضر هجيب لك. عايز حاجه لكاظم يعني؟ حاضر عينيا الاثنين. في كمان جيهان وروز انتوا بقالكوا سنتين ما جيتوش بقى منورين الدنيا كلها. وبتقول بنعزي كل اهله ومحبينه وربنا يرحم جميع امواتنا يا رب اللهم امين. كمان عندي يسرى عمران منور الدنيا كلها مساء الفل. مرسي طبعا على الدعوات الحلوه. وبتقول طبعا كان خبر حزين علينا جميعا كل محبين الفنان هاني شاكر ربنا يا رب يرحمه ويغفر له. وفي مساء الفل الله يرحم الفنان هاني شاكر وعايز اسمع اغنيه مجد القاسم. ده محمد عبد المقصود. انت طلبتها مني كذا ما استنى اكتبها بقى عندي عشان الواحد بينسى. كمان ريم منور الدنيا كلها مساء الفل. مرسي على كل الكلام الحلو. بتقول لي حلقه يوم الجمعه كانت فوق الروعه واحلى حاجه ان حضرتك جبت البوم المولد. انت بتحب طبعا الاغنيه دي تحديدا. ربنا يرزقك ويسعدك. حلقه النهارده وحلقه يوم الجمعه كانت فوق الروعه. ودي منى يوسف. مرسي جدا جدا يا منى على كلامك الحلو. كمان معلش انا بقول الرسائل بسريعا كده. مساء الفل. فعلا من احلى اغاني الله يرحمه ويغفر له ويجعل مرضه في ميزان حسناته. دي رقم اخره 115. كمان مي عصام منور الدنيا كلها بسلم عليكي طبعا وعلى ياسر ولارا والولاد ووالدتك الغنيه. وبتقول لي سهره يوم الجمعه كانت حلوه جدا جدا ومرسي على كل الكلام الحلو. طبعا بتقدم برضو التعازي في الفنان هاني شاكر. كمان الله يرحمه ويغفر له رب العالمين. ده اسلام رقم اخره 67. ميرا كمان انتوا كمان وحشتوني جدا جدا منور الدنيا كلها مساء الفل. وبسلم على ميزو وبسلم عليكي طبعا وعلى سيد منورين الدنيا كلها. اميره كمان بتقول رب يكون بخير ويسعدك ويفرحك يا رب. وتعازينا طبعا لكل محبي الفنان هاني شاكر. ونفسي تجيب اغنيه نسيانك صعب اكيد يا اميره. والله كنت عايز اعمل كده بس يعني الموضوع كان هيبقى اصعب واصعب. فيعني انت عارفه الاغنيه اللي انا لعبتها دي من الاغاني العظيمه بتاعته. يعني تعالوا نتكلم في الموضوع بتاع النهارده. موضوع النهارده من المواضيع الداخليه الانسانيه. يعني ايه؟ في حاجة اسمها مراحل سنية أو مراحل عمرية اللي هي إيه؟ مرحلة الطفولة مثلا، مرحلة الشباب، مرحلة الكبر، مرحلة الشيخوخة، مرحلة الكهولة. في مراحل كتير عمرية الواحد بيعدي بيها. ولكن في مراحل زي ما في مراحل عمرية في حاجة تانية كمان اسمها مراحل دماغية. دي من وجهة نظري أنا يعني في مراحل دماغية. في مرحلة دماغية اللي هو إيه؟ الواحد بيحرق بنزين على الفاضي. يعني عارفين اللي هو بيبقى عارفين اللي مدور العربية ولكن مكانه يعني ممكن يقعد ساعة مثلا قاعد ساعتين قاعد في العربية هو بيحرق بنزين بس مش أكتر من كده. فدي اسمها مرحلة حرق البنزين. في مرحلة تانية اسمها مرحلة يعني اللي هو ايه شوية كده وشوية كده رايح جاي على ان انا حاجات تضايقني وحاجات ما تضايقنيش، حاجات تعصبني حاجات ما تعصبنيش، ساعات وساعات. وفي مرحلة عظيمة تم استحداثها مؤخرا ودي مش بناء على وجهات نظر علمية او طبية او نفسية او اي حاجة ولكن ليها علاقة بوجهات نظر نفسية انسانية. ان الناس اخترعت مرحلة جديدة من مراحل التفكير اسمها مرحلة سلامتك يا دماغي. اسمها مرحلة ايه؟ سلامتك. ايوه بالظبط، سلامتك يا دماغي. سلامتك يا دماغي دي اللي هو انا هضايق نفسي ليه يعني؟ طب وانا هستفيد ايه من طب وجاي عليا بايه القصه دي كلها؟ طب ومين اللي هينفعني لما هيعمل؟ فالمهم بدات الناس تستحدث الفكره دي او تطور الفكره دي اللي هي مرحله سلامتك يا دماغي، يا اما بيحاولوا ان هم يروحوا لها لسه في مرحله المحاوله، يا اما هم رايحين جايين عليها، يا اما هو قاعد هناك وعارفين الكرسي بتاع زمان اللي هو بتاع البحر يعني ما اعتقدش بقى موجود قوي دلوقتي الا في بعض شواطئنا العظيمه زي مثلا اسكندريه وبورسعيد ودمياط وراس البر والحته اللي هو كرسي الخشب اللي كان بيبقى فيه قماش كده، فاهمين ازاي؟ اللي هو الكرسي الخشب بتاع البحر بتاع زمان ده. هو انا دايما بشوف مرحله سلامتك يا دماغي دي، هو في واحد قاعد على الكرسي ده، قاعد بقى على الكرسي ده في البحر، قاعد بيه في البيت، قاعد بيه في الشغل، قاعد بيه في العربيه، قاعد بيه في المواصلات، قاعد بيه في اي حته، المهم هو في المرحله دي. فانا النهارده بتكلم على مرحله السلام النفسي اللي اسمها سلامتك يا دماغي، المرحله دي. السؤال بقى، انت شايف من وجهه نظرك ان المرحله دي كفلان او كفلانه المرحله دي لسه بدري عليها؟ لا يعني انا لسه مش عارف اروح لها بصراحه، يعني عندي وعندي وعندي وعندي وما بعرفش اعمل كده، فلسه بدري عليها. يا اما ممكن تقول لي بمنتهى الصراحه انا فيها، انا قاعد فيها بقالي فتره ومبسوط ومستريح وبقالي اصحاب هناك وبقالي معارف وعملت علاقات وشويه حاجات كده حلو ماشي. يا اما تقول الاختيار الثالث اللي هو يعني والله انا رايح جاي عليها، يعني اللي هو ايه شويه بعرف اعيش في مرحله سلامتك يا دماغي وشويه ما بعرفش اعمل الحكايه دي، يعني بحرق في دمي وبحرق في اعصابي وبحرق في كل حاجه. ففي ناس شايفين ان هم لا يعني هو نفسه يروح بس مش عارف، وفي واحد قاعد هناك ومستكانيس، وفي واحد رايح جاي يعني شويه كده شويه كده حسب الموقف حسب الحاله حسب النظام. هو ده السؤال النهارده، انت في انهي مرحله من مراحل سلامتك يا دماغي؟ يلا هنسمع الاغنيه اللي جايه، هنرجع نكمل قرايه الرسائل، وابدا كمان اقول الرسائل بتاعتكم اللي جات على موضوع النهارده هتبعتوا لي على صفحه الراديو 9090، وهتبعتوا لي كمان على رقم الواتساب وهو 010 400 9090 4. راجعين مكملين الساعتين الجامدين.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.

0: التسعين هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين على الراديو 90-90 هواها مصري. لسه معاكم حسام عصام ودايما موجودين مع بعض من الحد للأربع من الساعة 5 ولغاية الساعة 7. النهاردة بنتكلم على مرحلة عظيمة جدا من مراحل السلام النفسي. مش هقدر اقول البعض، هقدر اقول الكل بيتمنى ان هو يوصل للمرحلة دي، اللي هي مرحلة بيطلق عليها ما بين قوسين تم تسميتها مؤخرا، اسمها مرحلة سلامتك يا دماغي. سلامتك يا دماغي دي بتيجي يا اما بعد مجموعة كبيرة قوي قوي قوي من التجارب والمآسي والزهق وكل حاجة ممكن حد يتخيلها، فبيوصل لمرحلة اللي هو طب وبعدين، يعني خلاص انا هروح اقعد مع الناس اللي قاعدين على الشازلونج اللي هناك دول وهقعد زيهم ويحصل زي ما يحصل، تضرب تقلب بقى، هتمشي حرقت دمي مشيت، ما حرقتش دمي مشيت برضه، خلاص او يوم ويعدي موقف وحصل قصة وخلصت. ففي ناس عرفت ان هي تاخد القرار ويروح يلم شنطته ويسيب الحتة اللي هو قاعد فيه ويروح يقعد ايه مع الناس اللي قاعدين تحت الشمسية والشازلونج. وفي ناس تانية يعني رايحين جايين، اللي هو يعني يوم هنا يوم هنا، صد رد كده شوية كده شوية كده. وفي ناس قاعدين بيبصوا عليهم من بعيد بقى، اللي هو نفسي ابقى مع الناس دول، نفسي اقعد معاهم، يعني والله شايف قاعدين، شوف قاعدين بيضحكوا مبسوطين ازاي وانا قاعد عمال اجيب من قلبي واحرق في دمي. طب وعلى ايه ما اروح اقعد معاهم، هيحصل ايه، جالي ايه غير المشاكل والحاجات اللي مش لطيف؟ ما اروح اقعد معاهم، في كرسي فاضي ممكن اروح اقعد معاهم، مفيش حاجه يعني، هم هيرحبوا اكيد بوجودي. انا بحاول انقل لكم صوره بتهيألي انتوا ممكن تكونوا متخيلينها دلوقتي. نشوف بقى أرأكم عاملة ازاي في الموضوع بتاع النهاردة. الأول أحمد يسري اللي بيبعت لنا من السعودية، منور الدنيا كلها. محمود بشكرك جدا جدا على رسالتك طبعا، وبيقول لو هنتكلم على المراحل بالنسب، أنا زمان كنت أقل من 40% دلوقتي 90% وممكن أكتر، عملا بالمثل اللي قاله أستاذ عمرو عبد الجليل، إن جالك الطوفان ما تلحسوش كله. بالظبط، يعني أستاذ عمرو عبد الجليل ده من أكبر الأمثلة اللي موجودة في الدنيا عن مرحلة سلامتك يا دماغي. يعني هو حتى في اي انترفيو ليه او اي حاجه، هو تحس الراجل مش يعني الراجل والله قاعد في الحته دي مستريح ومبسوط وبتاع، صحفي ولا مذيع ولا بتاع يقول له سؤال بقى اللي هو المفروض يعني حطه في خانه الياكل، يروح رايح منه في حته تانية خالص ولا الدموع. يعني اعتقد ده هناك استاذ مساعد او استاذ يعني بيدرس ماده سلامتك يا دماغي. في بالنسبه لموضوع الحلقه، انا بانيه 5 ادوار هناك ومرتاحه جدا. ده مين العظيمه اللي بعتها دي شوشو شيراز، رقمها اخره 805. انت بقالك كتير قوي قوي قوي ما بعتيش، منور الدنيا. وبتقول طبعا الله يرحم الفنان الكبير هاني شاكر. كمان عندي شهد علي بتقول مساءك فل يا رب تكون بخير على طول، اتمنى او اوصل لمرحله السلام النفسي دي، او عايز امسي على الاستاذه رانيا نبيل واميره سيد. اهو زي ما انتم شايفين كده، في ناس قاعده هناك وبنيين ومستريحين وبنوا لعيالهم وبتاع، وفي ناس لسه يعني عندهم طموح وامل واحلام ان هم يروحوا للمرحله دي. ام روجي منوره الدنيا بتقول لي ميرسي على حلقه مفيش نوم، كانت عظيمه، ربنا يخليك يا رب، اشكرك. وطبعا بعت التعازي لكل محبي الفنان هاني شاكر. وبتقول لا يا حس انا بكلمك من هناك بعد اللي مريت بيه وشفته من الناس قليله الاصل، ومفيش حاجه تستاهل الزعل، اتعلمت اكبر دماغي واقول يلا مع السلامه وسلامتك يا دماغي. طبعا انا في شويه حاجات ممكن تلاقوني بغيرها في الكلام، عشان بس في حاجات ينفع تتقال وفي حاجات ما ينفعش تتقال. طيب في كمان حد بعت لي بيقول لي مساء بس، يعني حتى لا مساء الخير ولا فل ولا نور ولا سرور، مساء بس اللي هو بيقص الكلى يعني، فمش يعني حتى ما مش هقول بقى طبعا اكتب لي اسمك وبتاع، هو حتى ما كملش مساء الخير. المهم منور يحس حلقه حلوه كالعاده، ربنا يخليكي. ميرنا وسوفا بيمسوا على تيتا نوجا، منام نجلاء هي اللي بعتها وبتقول عايز اقول لك بتمنى اوصل للسلام.

تاني عشان عايز اوصل فعليا لمرحلة سلامتك يا دماغي، يا رب اوصل لها مش هفضل رايحة جاية عليها. وعايز اغنية يلا مع السلامة كريم محسن دي مية عصاب. حاضر. كمان عندي غزل مرسي على التورتية الحلوة اللي انت بعتها لي دي، عظيمة طبعا لو دي عمال ايدك فهي عظيمة. وبتقول لي بص يا حس يا اخويا، طول ما انا مش متعصبة ومفيش حاجة بتعصبني انا في روقان طول الوقت، لكن في ساعات لو حد قالي صباح الخير بيكون مزاجي مش صفر، لا تحت الصفر بكتير. ما هي دي مرحلة عادية، اللي هو شوية رايق شوية نص نص شوية متعصب، دي مرحلة عادية. لكن في ناس والله لو عارف يعني والله العظيم، في ناس مثلا لو حد كلمه الصبح قال له استاذ فلان ايوه حضرتك اترفدت، طيب ماشي عدي عليكم بقى خد ورقي وحاجة. يعني في ناس والله العظيم وصل للمرحلة دي بجد. يعني هو مش موضوع ان هو هادي او فيري كولد يعني، لا يعني عشان بس لا, لا لا لا لا هو في مرحلة ده بقى استاذ يعني مساعد في مرحلة سلامتك يا دماغي، اللي هو ماشي خلاص يعني ما اصل هيعمل ايه يعني هيغير ايه طيب. وبرضه خدوا بالكم الموضوع ساعات بيرتبط بالسن، يعني في ناس تبقى في المرحلة دي ممكن هو في اعدادي هو مدي الدنيا كلها طناش ولا دموع، وفي واحد طبعا عادي بياخد بقى المراحل الطبيعية بقى يعني يبدأ مثلا على التلاتينات والاربعينات والخمسينات يبدأ يهدى شوية. في ناس طبعا عادي مفيش حاجة خالص. مساء الخير يا حسومة، احلى برنامج ده ولا ايه؟ انت ايه؟ انا انت هتزعلني انا ونسرين ليه ما بقتش تقرا الرسائل بتاعتنا؟ المهم احنا شويه نشتري دماغنا ونطنش وشويه بنحسبها ونتعكنن يعني شويه كده وشويه كده وهي ماشيه. وبهدي اغنيه يا نجا بنور، يا نجا بنور اجيبها لك منين دي؟ بس حاضر. بس عامه يعني معلش لو انت حضرتك بعتي رسائل يوم الجمعه انا ما قريتهاش، هو الواتساب كله ما كانش شغال يوم الجمعه فمعلش غصب عني الحقيقه. في كمان انت كنت زعلان مني بس انا بهديك الاغنيه دي بس انت مش فاكرني، دي شيماء شوشو. ربنا يخليك. لا انا ما بزعلش من حد، انا حتى لو قلت لحد انا زعلان ولا بتاع ولا قفشتك ولا كده ببقى بهرج يعني مفيش حاجه، ما تاخدوش الموضوع بجد قوي كده. اني احمد بتقول انا في مرحله تكبير الدماغ بصراحه، بس مش مع كل الناس، في حاجات ما بقدرش ولا بعرف فيها بتستفزني اداء تفاصيلها. لا مرحله تكبير الدماغ دي بتبقى لسه مرحله الاعدادي بتاعه سلامتك يا دماغ، يعني لسه اللي هو يعني في حاجات اعرف اعديها في حاجات ما اعرفش اعديها وهي ماشيه، لكن سلامتك يا دماغي دي مفيش. لو بتضرب بالصواريخ وبالطيران ولا دموع. يلا بينا ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010-400-9904. هنرجع ونكمل الساعتين الجامدين النهارده، بنتكلم على مرحله السلام النفسي اللي اسمها سلامتك يا دماغي. السؤال، انت شايف ان لسه بدري عليها ولا انت قاعد هناك فيها ولا رايح جاي عليها؟

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه معاكم حسام عصام ولسه بنتكلم على مرحلة عظيمة جدا من مراحل السلام النفسي. مش هقول مراحل التفكير ولا مراحل النضوج ولا مراحل، لان هي ساعات ما بيبقاش ليها علاقة بالنضوج وساعات ما بيبقاش ليها علاقة بالمرحلة السنية او المرحلة العمرية. لا، هي نية، يا انت ناوي يا مش ناوي، يا رايح يا عايز يا مش عايز، اللي هي مرحلة السلام النفسي اللي اسمها سلامتك يا دماغي. وبنشوف بقى كل واحد فيكم بيعمل فيها ايه. دلوقتي عندي رانيا نبيل اللي منوره الدنيا كلها، بتقول مساء الورد، الموضوع النهارده حلو قوي، تسلم ايدك، ربنا يخليك يا رب. انا بقى لي سنه ونص اعيش في هذه المرحله، مرحله السلام النفسي، بعد ازمه صحيه جامده جدا جات لي بسبب ناس ما تستاهلش، فقدت فيها النطق شهرين، وبعدها ربنا شفاني وقررت اعيش السلام النفسي. اهو اتفضل. يعني بصوا، الواحد ممكن يتضايق لغايه، وطبعا انا بقول لنفسي اول واحد، يعني ممكن يتضايق لغايه ما يوصل لاني مرحله فقدت النطق شهرين. طبعا التانيين بياكلوا ويشربوا ويخرجوا ويضحكوا، ما فيش حاجه. ساعات في ناس يعني برضو بيوصلوا للمرحله دي بعد ما ياخد ايه اللي هو زي ما بيقولوا، بعد ما ياخد الضربه بجد فيقدر. وفي ناس عادي اللي هو لا انا لسه هروح واتضرب ليه. السلام عليكم. في عندي نجاين الساعي منورة الدنيا وبتقول بقى كتير مش بشارك في ساعتين جامدين بس غصب عني والله، ومسيل على أميرة سيد وميزو سيد ورانيا نبيل وأماني سعيد وعايشة صابر وأم روجي وبني طبعا الفنان الكبير هاني شاكر، ربنا يرحمه ويغفر له يا رب يا رب، اللهم أمين. منورة الدنيا كمان إيه رحب الحاجات الجميلة دي، إيه الحاجات العظيمة دي، بتقولي بعتلك جلاش حلو بالمكسرات، اتفضل. ده بسم الله ما شاء الله مسطرة، ده معمول بمسطرة، تسلم ايدك، ربنا يخليك يا رب. في كمان مساء الجمال، مساء الورد، حسام اجمل حاجه لما تكون عندك سلام نفسي وراحه نفسيه، مش شاري دماغك، تفرق. بالظبط. ليه؟ لان شاري دماغي دي اللي هو انا ملتفت للي بيحصل واخد بالي من اللي بيحصل وممكن اكون بفكر في اللي بيحصل بس بحاول اشتري دماغي او بحاول اعمل نفسي مش واخد بالي يعني. ولكن مرحلة سلامتك يا دماغي لا طبعا، دي مرحلة مختلفة جدا. ده رقم اخره 72. عندي بقى يونس منور الدنيا بيقول مساء الخير والانوار، احلى ساعتين في اليوم، اول شيء بقدم التعازي لعائلة الفنان ومحبي الامير هاني شاكر الله يرحمه، وبقترح مني تورنيدو ليه. ده يونس طبعا ان شاء الله باذن الله اكيد هنعمل كده، احنا بدأنا طبعا الحلقة باغنية لي. في مساء الخير، انا حاليا رايحه جايه بس بعد ما كنت بعيده كل البعد عنها، بس انا شايفه ان اللي بيوصل للمرحله دي لازم يكون تعب كتير جدا عشان يوصل لها، مستحيل حد يوصل لها من غير ضغط كتير. وعايزه اهدي اغنيه اتفضل قهوه لاحمد جوزي بمناسبه افتتاح مشروعه الجديد، ربنا يقويه يا رب ويجعله فتحه خير عليه. هي كمان بعتلي صوره المشروع، ربنا يا رب يجعله ان شاء الله فتحه خير فعلا عليها. ومين بقى اللي بعت رقم اخره 74؟ هي تقريبا لولي، بس يعني ده الاسم اللي موجود على الترو كولر لحسن حد يفتكر ان انا بدلع ولا حاجه. المهم، في عندي ابتسام محمود منوره الدنيا وبتقول لي يا ده انا هناك من زمان، قاعده بص دي واخده كرسي وقاعده اول صف في مرحله سلامتك يا دماغي. وبتقول لي يعني هي بالنسبه لي مش موضوع استراحه محارب، لا انا بالنسبه لي انا قاعده هناك ومبسوطه ومستقنيصه على الاخر. كمان عندي عائشه بتقول مساء الخير والعسل، غالي كنت وحشنا وعايز اسمع هاني شاكر انت السبب، وتسلم ذوقك الجميل على اغنيه عمرو دياب، ربنا يخليك يا رب، تسلمي. منال برغش كمان منور الدنيا، هي اللي كبعت الرساله من شويه، منور الدنيا كمان. مساء الخير، انا ليالي وما اعرفش الحلقه بتتكلم عن ايه عشان لسه فاتحه بصراحه، كنت بمسي عليك عشان نازله التمرين وبحب الراديو بتاعك قوي، ربنا يخليك منور الدنيا كلها يا ليالي. هقول الموضوع حالا دلوقتي. محمد علام بيمسي علينا بيقول لي من مدينه السادات، منور الدنيا كلها يا محمد يا علام. عندي كمان الجرحبي بيقول انا ما بعرفش اكبر دماغي خالص مع اي حد غير مع حد واحد بس، بحس ان انا قاعد في تلج و... واكيد عرفت الكلام، عرفت مع مين الكلام ده؟ لا انا هعرف منين، قول لي هعرف منين يعني ليه احتمالات كبيره قوي انا هعرف منين؟ قول لي انت، وضح، عايز توضح وضح، مش عايز توضح انت حر. في كمان ميرا سعيد بتقول والله حس بالنسبة للموضوع، أنا شايفة أن في ناس بتكون شاغلة بالها بحال غيرها وقاعدة في حياتهم، إزاي بقى دول هيعيشوا في سلام نفسي من كتر سفرهم؟ أنا عن نفسي عايشة في سلام نفسي من زمان عشان القافلة تسير والجبهات بتعمل مشاكل. وهنا بتقول لو سمحت رسالتي وسلامي ليك طبعا، وتسلم على مفيش نوم يوم الجمعة وجمال الحلقة، وسلام الحبيبة قلب رانيا نبيل والبنوتي الحلوة لجين، وبقول لها ربنا معاكي وتكسفي كل الشام تانين، وكمان وإيمي أحمد الجميلة يا رب إن شاء الله تكسفهم كلهم إن شاء الله بإذن الله. مرحلة السلام النفسي اللي اسمها سلامتك يا دماغي، دي مرحلة عظيمة جدا كلنا بنتمناها، في ناس قاعدة هناك مستريحة ومبسوطة وما بيشغلوش دماغهم بأي حاجة، وفي ناس رايحين جايين على المرحلة دي، وفي ناس نفسهم يروحوا يقعدوا. والله عارفين أنا بتخيلها عاملة زي إيه؟ عارفين الاماكن اللي هي الساحليه اللي هي مش يعني مش اللي هو مثلا محافظات فيها ناس عايشه بتشتغل زي اسكندريه وبورسعيد، لا لا لا، انا بتكلم على اماكن ساحليه اللي هو مثلا عين السخنه، ساحل اللي مش عارف الحته دي، خلاص راس صدر اللي هو يعني هو هناك في ما فيش شغل، خلاص هو اللي قاعد هناك ده قاعد كده بمزاجه، ففي ناس قاعده في الحته دي طول السنه، ده بيكون بقى خلص شغل خلاص ويعني الامور ارتاحت وبتاع وخلاص بقى يحصل اللي يحصل في المدينة. فهي دي بقى الناس اللي هي أعتقد إن هم في مرحلة سلامتك يا دماغي. يا رب إن شاء الله نروح نقعد معهم كلنا. يلا هنسمع الأغنية اللي جاية، هنرجع بعدها على طول ومكملين. هتبعتولي على صفحة الراديو 9090، هتبعتولي كمان على رقم الواتساب 010 490 90 4. راجعين ومكملين الساعتين الجامدين.

ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد دعم مصر الكامل لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، مشيرا إلى ما تشهده المرحلة الراهنة من تحديات اقتصادية وجيوسياسية تنعكس على جهود التنمية في الدول الإفريقية. كما شدد الرئيس السيسي على أهمية مشروعات البنية الأساسية للقارة الإفريقية، وكذا المشروعات محل التوافق العابرة للحدود. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال استقباله الدكتور سيد والدته رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي لبحث الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك، وكذلك التطورات المتعلقة باستضافة مصر بمدينة العلمين في يونيو 2026 للنسخة الأولى من منتدى الأعمال الإفريقي. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا مع مسؤولي شركة إين الإيطالية، وذلك خلال جولته لتفقد الحفار البحري المصري القاهر 2. وفي مستهل الاجتماع أكد مدبولي على الأهمية البالغة التي يمثلها قطاع الطاقة في مصر، مشددا على أن هذا القطاع يحظى بأولوية قصوى نظرا لدوره الأساسي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. وأشار رئيس الوزراء إلى التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة تهدف إلى تحفيز الشركات العالمية على توسيع أنشطتها في السوق المصرية. تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بالتوسع المدروس في مشروعات الطاقة المتجددة، شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع بروتوكول اتفاق بين شركة تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية وكل من وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والمالية لتمويل عدد من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. مصر أعربت عن تضامنها ودعمها للإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين الشقيقة لحماية أمنها وصون سيادتها واستقرارها، مؤكدة وقوفها مع مملكة البحرين فيما تتخذه من خطوات وإجراءات لمواجهة أي محاولات للمساس بأمنها أو ترويع مواطنيها والمقيمين فيها. كما شددت مصر على رفضها القاطع لأي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للمملكة، وجددت مصر التأكيد على موقفها الثابت والراسخ بأن أمن واستقرار مملكة البحرين وسائر دول الخليج العربية الشقيقة يعد امتدادا وجزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي أكد عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين مصر وسوريا، مشددا على دعم مصر للتطلعات المشروعة للشعب السوري بكافة مكوناته. كما شدد وزير الخارجية خلال استقباله نظيره السوري أسعد الشيباني على الاحترام الكامل لسيادة سوريا ووحدتها واستقرارها وسلامة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية في شؤونها الداخلية، معربا أيضا عن رفض مصر القاطع لانتهاكات إسرائيل السافرة لسيادة سوريا، مجددا إدانة مصر التامة لهذه الانتهاكات. اقتصاديا، وزير المالية أحمد كوجك أكد أن الاتحاد الأوروبي شريك أساسي، مشيرا إلى أهمية مواصلة الحوار معه لا سيما في ظل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة. وأعرب كوجك عن تطلع مصر تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي. تصريحات كوجك جاءت خلال جولة جديدة من الحوار الاقتصادي المصري الأوروبي بالقاهرة. ورياضيا، غزل المحلة يستضيف الإسماعيلي ومودرن يلعب مع البنك الأهلي في 8 مساء ضمن منافسات الدوري. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
0: الدقيقة الأولى صوت الخ

محتواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190-190 دعمك إنقاذ حياة.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على راديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

ورجعنا عشان نكمل ساعتين جامدين على راديو 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام ولسه هنكمل كلامنا في موضوعنا النهارده واللي ممكن نقعد نتكلم فيه حلقات وحلقات وحلقات وحلقات والموضوع ما يخلص والكلام ما يخلص. ليه؟ لان احنا النهارده بنتكلم على حاجه جميله قوي، وزي ما قلت لكم كده في بدايه الحلقه، في حاجه اسمها مراحل عمريه كلنا عارفينها، صغير، شباب، يكبر، يبقى شيخوخه، كهوله، يعني كده. وفي مراحل تطور دماغيه اللي هي ايه؟ اللي هي والله انا لسه بحرق دمي واعصابي، في مرحله اللي هو يعني رايح جاي كده شويه كده وشويه كده وهي ماشيه، وفي مرحله بقى اللي هو التبلد، اللي مفيش سلامتك يا دماغي جدا. فاحنا النهارده بنتكلم على المرحله العظيمه دي اللي كلنا بلا استثناء سواء احنا هناك او رايحين جايين او ما عتبناهاش بنتمنى ان احنا نوصل لها. وده مش لا مبالاه ولا تكبير دماغ ولا عدم مسؤوليه، لا بالعكس خالص والله، بس لان كل اللي جربوا ان هم بيضايقوا نفسهم وبيحرقوا اعصابهم وصلتوا لحاجه. هل هاتلي بني ادم على وجه هذا الكوكب يقول لك والله انا عملت وبتاع ويقعد يحرق ويجيب من قلبه بتاع ووصل لحاجه؟ مفيش. هي اللي هيحصل هيحصل، الموضوع هيتم هيتم، او مش هيحصل مش هيحصل برضو. سلامتك سلامتك يا دماغي. السؤال بقى، حضرتك او حضرتك شايف ان المرحله بتاعت سلامتك يا دماغي دي لسه بدري عليها؟ يعني شايفها من بعيد وعندك الامل انك توصل ان شاء الله، اللي هو متبقي 61 كيلو حاجه كده مثلا في الطريق، ولا انت قاعد هناك ومبسوط وبتحكي لاصحابك عن اللحظه دي، ولا رايح جاي عليها؟ هو ده السؤال، هو ده الموضوع. طيب عايز اروح للفان بيج. احمد علي بيقول انا عامل اشتراك هناك، كويس برافو علي. شريف عشري بيقول لي مساء الفل، السلام النفسي لسه ما جاش من كتر الضغوطات، وسلام البخيت اللي مريح دماغه، ولسطى الجمل، وابراهيم وخلف ودوي العاشق، وسمعنا حاجه بقى لإيهاب توفيق. حاضر، منورين الدنيا يا رجاله. ماشي رانيا نبيل اللي منور الدنيا وعامله مجهود خطير، كمان ميرا مشكورك جدا على المجهود الحلو، شهد علي كمان بتقول مساءكم فل ومرسي على مجهودك الحلو برضو. كمان كمان كمان عندي نسمة بتقول لي يا كريم محسن يلا مع السلامة، عارف لما تسمع أغنية وتقول الأغنية دي وحشاني. مساء مساء حسام يا غالي، منور الدنيا كلها، مساء الفل. ولا ده لسه اللي جاية بقى هتكتشف ان هي وحشاكي اكتر بكتير، فانا هبدأ اجيب شوية اغاني حلوة كده يعني في حتة لوحدها. عندي الأستاذ عطوفة بيقول انا بدأت مرحلة سلامتك يا دماغي من وانا عندي 37 سنة وست شهور. كاتب اسم تاني للمرحله مش هينفع نقوله. بيقول لي جرب محشي الخاص مش هتندم، حاضر اوعدك. وبيقول لي من الاخر كده اللي اكتشفته بعد العمر ده حرق البنزين للشخص اللي يستاهل، انما اللي ما يستاهلش هو ده اللي يستاهل ان انت تكبر دماغك وما تعبروش. انت بقى حسن وصلت لمرحله ولا لسه؟ انا في مرحله سيبني في حالي، دي مرحله جديده هنبقى نتكلم عليها بعد كده. والله انا في مرحله تانية خالص، انا في مرحله بقى يعني بعيده شويه او موازيه لمرحله سلامتك يا دماغي، اسمها سيبني في حالي. والله انا في المرحله دي، مره برضو نبقى ان شاء الله نعمل لها حلقه. مساء الفل يا حس، البقاء لله في الفنان هاني شاكر، مشكور جدا. دي نورهان احمد، وحشتنا اليومين دول، ورب دايما تكون بخير ويومك حلو. احسن حاجه والله ان الواحد يركز مع نفسه يوصل لسلام نفسي داخلي، بس للاسف غصب عنك كده في حاجات حواليك هي اللي بتعكر صفو مزاجك. وبتقول لي انا في نص المرحله، اعتقد اتمنى ان في عيد ميلادي 34 الموافق 5/5 كمان يومين اوصل للمرحله دي تماما واقول يلا مع السلامه وهي ذكريات. دي نورهان احمد. اول طبعا كل سنه وانت طيبه وقبال مليون سنه، وتحياتنا لكل مواليد برج الثور. النهى من اسكندريه منوره الدنيا بتقول لي والله يا حسام انا كنت باخد في نفسي وعلى نفسي مشاكل كتير قوي واتعب وازعل، في الاخر لا شيء، وفي الاخر اخر حاجه قلت كده فعلا سلامتك يا دماغي. كويس، يعني انت لسه منضمه حديثا لنادي سلامتك يا دماغي. طيب عندي كمان اميره بتقول انا وصلت لها بعد معاناه،
كنت الاول بحاول اروح ما كنتش بعرف، دلوقتي وصلت. بس بعد ما حصل مشكلة كبيرة مرضية من انسان كنت مرتبطة بيه لدرجة اسمه او اتصاله كان بيرعبني دلوقتي، بقول دلوقتي ولا يهمني، اهم حاجة عندي ليان وسلامي النفسي ودماغي. وعايز اغنية مهرجان لعمرو دياب واغنية وزير السعادة، ودي ليك لانك فعلا وزير السعادة، ربنا يخليك يا رب، اشكرك. وبتقول لي ايموز اللي اختها بقى، بتقول لي دي ما شاء الله وصل لها من زمان قوي في الروقان جدا جدا جدا. يا رب دايما عقبال ما تروح لها كده ان شاء الله وتفضلي قاعده معاها هناك وانتوا اختين حلوين هناء وشيرين تسلوا بقى. مساء الورد اجمل مذيع، ربنا يخليك منور الدنيا. دي هاله هنداوي وبتقول بص يا حسام، انا احنا هنقعد قعده عرب بقى عشان انا زعلانه منك، بس عشان تعبانه ناجلها شويه. ايوه انا هتقعدي ولا لا؟ وزعلانه مني ليه؟ انا بقى عندي حاله نفسيه من موضوع زعلان منك ده، والله العظيم تلات بقيت بنام بحلم بيه، يعني بنام بحلم ان في ناس بتقول ان انا زعلانه منك. مش عارف اعمل ايه تاني اكتر من كده، يعني اعمل ايه؟ المهم بتقول بالنسبه لموضوع الحلقه تحفه وجاي في وقته، وربنا بحاول اعيش السلام النفسي ده، وكل ما اقرب نتصدم بالناس المريضه نفسيا تخليك تخرج عن شعورك اصلا، ودينا بنحاول والله المستعان. عايز اغنيه علاء عبد الخالق بحبك باستمرار لو سمحت، ويومك جميل يا حسومه. ماشي يا استاذه هال، عينيا الاثنين، عينيا الاثنين. بصوا الدخله دي، ياه دول بقى ايه؟ دول بقى الناس اللي هم قاعدين هناك في الحته اللي هي الكونتاوند بتاع سلامتك يا دماغي ده، دول قاعدين هناك خلاص. فانت وانت داخل عليهم البوابه بيغنوا لك الاغنيه دي، تخيلوها كده. معلش انا عندي شويه استعارات مكنيه النهارده واجواء تخيليه كتير شويه، معلش يعني استحملوني شويه النهارده، معلش. يلا اسمعوا الاغنيه دي، هم قاعدين جوه واحنا داخلين من البوابه، ها هم بيغنوا لنا بقى. يلا ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، وابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 90 4. والنهارده بنتكلم وبنقول مرحله السلام النفسي اللي اسمها سلامتك يا دماغي، لسه بدري عليها ولا انت فيها ولا رايح جاي عليها؟

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: تسعين هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه معاكم حسام عصام ولسه بنتكلم في الموضوع النهارده اللي اعتقد ان هو يعني نال اعجابكم حتى هذه اللحظه. النهارده بنتكلم على مرحله السلام النفسي اللي اسمها سلامتك يا دماغي. وانا بسال بدون اي تفاصيل او صفصطه او اي حاجه، انا بسال انت شايف المرحله دي لسه بدري عليها ان انا عارفها وجالي خبر وقريت عنها وبتاع والناس بيشكروا قوي قوي قوي قوي فيها، ناس زي الفل، ناس محترمه، بس لسه بدري عليها. يعني انا عايز اروح والله بس مش عارف، يعني مش لاقي مواصله، ما معيش بنزين، ما مش قادر اقوم، يعني لسه مرحله ما متكون من حاجه مضايقاني فقاعد على جنب، فنفسي اروح والله بس لسه ما روحتش. او في حد يقول لك لا والله ده انا قاعد هناك ومبسوط الحمد لله وخدمه هنا زي الفل. مرحله السلام النفسي دي سلامتك يا دماغي، انا قاعد هنا مبسوط وما شاء الله السيرفيس عندهم هايله هايله. وفي واحد بقى ايه رايح جاي، يعني صد رد كده، يوم هنا يوم هنا يوم هنا يوم هنا ورايح زي اللي كده ايه شغله كل يوم مثلا ما بين يعني وسط البلد واكتوبر، فاهم؟ هو رايح كده وكده كده وكده. انا ميرنا عايز اقول لك احس ان جوزي معدي مرحله سلامتك يا دماغي، بحسه ما شاء الله عنده هدوء اعصابها، خليها هدوء ها وتحكم في النفس ما شاء الله، بينرفزني بصراحه اللي هو ايه يا حبيبي مش فارق معاك حاجه خالص كده، اتمنى اكون زيه. طب ميرنا ما تسألنا زوجك العزيز، قولي له دلوقتي في الراديو برنامج اسمه كذا، مذيع اسمه كذا، بتاع عامل موضوع اسمه كذا، فانا حسيت ان هما بيتكلموا عليك. فالراجل يقول له المذيع دلوقتي عايز يعرف انت وصلت للمرحله دي ازاي، يعني كيف توصلت الى هذه المرحله العظيمه. يمكن يدينا مواصفات او يدينا طريقة، مش كل حاجة ليها طريقة ومقادير، مش يمكن يدينا المقادير يقولك اعمل كذا 1 2 3 4 توصل على طول. يعني نشوف بس حد قاعد هناك ومبسوط ونسأل في حد، انا مش هقول اسمه او مش هقول اسمها عشان ما تتحسدش، هو رقمها اخره 128، هي عارفة نفسها بقى، بتقول انا معاك هناك بتقول انا قاعدة هناك ومبسوطة وبسمع عمرو دياب حمد لله على السلام. هي قاعدة مع الناس اللي هناك بتاعت سلامتك يا دماغي دي، مش هقول انت مين بقى عشان ايه لحسن الحاجات دي بتتحسد اليومين دول وانت مش ناقصة. في رانيا بتقول بتمسي من هناك ومرحرحة قوي ومستجمة، مرحلة الروقان بقى بتاعت سلامتك يا دماغي دي. رانيا رقمها اخره 37. طب الحمد لله، واضح ان بعد اغنية هلا يا هلا في حاجات كتير اتغيرت وفي ناس كتير قالت ان هي قاعده هناك. تحفه قوي اغنيه هلا هلا دي عائشه، ربنا يخليكي عائشه تسلمي لي. كمان عندي هند حمدي منوره الدنيا ومرسي على الصوره الحلوه، وبتقول بالنسبه لموضوع الحلقه انا في المرحله دي مش مركزه خالص في اي حاجه واللي يحصل اللي يحصل. ايام الكورونا كان عندي كورونا وكنت قاعده بقشر قصب عادي جدا، والله دي احسن حاجه كانت تتعمل في التوقيت ده لان الناس اللي خدوا الموضوع على اعصابهم قوي يعني ما الاغنيه دي جميله وكانت وحشانه فعلا، وكل الاغاني النهارده تحفه. دي اميره، ربنا يخليك يا اميره تسلمي لي. في كمان مساء الفل، احس رجوعك بعد غياب طويل حبتين ثلاثه بالنسبه لشوقي. شوقي هو اللي بقى شوقي السيسي، بيقول بالنسبه لموضوع الحلقه يكش يحصل اللي يحصل. هو كاتب حاجه تانية انا هخليها يكش يحصل اللي يحصل. وبيقول لي واحده تامر عاشور بقى هيجي لي موجوع، ومرسي كتير على اغنيه عمرو دياب والترحاب كتير حبيبي منور الدنيا كلها. في كمان في حد يزعل من حسام، والله العظيم اكتر حد جابر بخاطر ان كل الناس دي مي عصام. والله هنعمل ايه يا مي، والله هنعمل ايه، تخيلي يعني تخيلي والله يعني في ناس في ناس يعني بيبداوا معايا الحلقه ويختموا معايا الحلقه وهم بيقولوا ان هم زعلانين. بس طب زعلان من ايه يا بابا؟ ما اعرفش، انا زعلان، مقموصه زعلان، انا مقريفه النهارده، مش عايز، مش عارفش، مش قادره، مش عايزه، مش فاهمه. فانا خلاص بقى نوصل لمرحله طيب. اه والله طيب طيب هنعمل ايه؟ الاول ازيك بس انا قاعد مع الناس بتاع اللي باعنا خسر دلعنا ده بابا العيلي هو اللي باعت وبيقول لي دول احسن الناس اللي قاعدين. انت لسه قاعد بتبكي على اللبن المسكوب وبتبص النص كوبايه الفاضي مش المليان. ماشي يا بابا نايل منور الدنيا والله كلها يا غالي. عندي كمان مروه مكارم منور الدنيا مرسي طبعا على الدعوات الحلوه بتقول لي ممكن اغنيه محمود العسيلي مش زي الافلام. حاضر والله انت طلبت مني الاغنيه دي كتير. حاضر. مساء الانوار على صاحب السعاده ربنا الحمد لله وصلت لهذه المرحله ربنا يديمها عليا. دي محدثتكم شي محدد هي اللي بعد. اجمد سلام لدماغي ولا يهمنا ابو اسر. اجمد سلام عليك يا حسن منور الدنيا كلها ابو اسر والله برافو عليك شاطر عقبالنا حبيبي خد لي مكان جنبك. انا مي مصطفى صديقه البرنامج بعت لك يوم الجمعه اهداء عشان فرحتنا طبعا بمكسب الاهلي وعايز اقول لمحمد سمير مبروك يا حبيبي عشان الاهلي طبعا وسمعنا اي حاجه لعمر دياب وبيقول بتقول انا في السلام عاشر يا حسن ما بقتش اسمع او اشوف حد. سلام عشر ده ايه ده موقف ده ولا ايه لو على السلام السلام السلام اللي هي دي ولا على السلام السلام السلام ولا ايه. ماشي طيب دلوقتي مرحلة السلام النفسي لسه ما جاتش معايا سبب ضغوطات الحياة ادعي لي بقى. ودي ام ادهم وبراء وعايدة من اسكندرية منور الدنيا كلها ومرسي على تعزيكي كمان بشكرك جدا جدا. طب انا لسه عندي رسائل كتير معلش اقول اخر رسالة. اي اشرف تقولي مساء الفل يا حس يا ملك الروقان. انا وصلت مرة من زعلي ان جالي جلطة في رجلي وكنت لسه حوالي 20 سنة بس كتمت الزعل بس خلاص ما بقاش زي الاول. بزعل بس مش زي الاول. مامتي برضو من الزعل جالها الضغط هي دلوقتي مكبره دماغها تماما. والغدا النهارده ملوخيه ورز لبنتي الصغيره ومحشي بتنجان لينا وعايزه اغنيه همتي كتيكا تيكا هم. حاضر انا يا الاثنين طلبت الاغنيه دي بقى انا مصدقك في اللي انت قلتيه والله اللي يطلب الاغنيه دي هو في الحته دي هو قاعد في مرحله سلامتك يا دماغي. حاضر كل اللي انتوا عايزينه عينينا الاثنين. يلا تبعتولي على صفحة الراديو 9090 هتبعتولي كمان على رقم الواتساب 010-400-9904 مرحلة السلام النفسي اللي اسمها سلامتك يا دماغي لسه بدري عليها ولا حضرتك قاعد هناك واخد استوديو كده اوضه وصاله ولا رايح جاي صد رد عليها ده السؤال.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

ساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه معاكم حسام عصام ولسه مكملين كلامنا في الموضوع بتاع النهارده اللي محتاج مرحله من مراحل الاستقرار الفكري عشان تقدر توصل لمرحله السلام النفسي اللي اسمها ما بين قوسين. وانا مصر جدا على الموضوع ما بين قوسين ده اسمها سلامتك يا دماغي. سلامتك يا دماغي. هتضايق عشان كذا؟ سلامتك يا دماغي. هحرق دمي عشان كذا؟ سلامتك يا دماغي. فلان قال عليا كذا؟ سلامتك يا دماغي. طب فلان ما قالش عليا والمفروض كان يقول سلامتك يا دماغي برضه. يعني بص كده جاي كده جاي كده رايح كده رايح. مفيش مشكله. وده مش كلام مبالاه او هدوء او عدم تحمل مسؤوليه خالص. بالعكس ده قمه تحمل المسؤوليه. يا رب انا وانتوا يا رب نروح نقعد هناك بحق جاي النبي واهل بيته وبدع ليا وليكم يعني مع بعض. عندي صفية منور الدنيا من اول دقيقة. الحقيقة معلش انا بعتذر ان انا اتأخرت في قراءة الرسائل. وبتقول انا وصلت لمرحلة السلام النفسي دي من سنتين بعد اللي شفته من اقرب الناس اللي جوه الناس يخض للأسف بجد. وطبعا معلقة تقريبا على كل الاغاني اللي اتلعبت. منور الدنيا بتقولي بلاش تامر عاشور حاضر. ومرسي على دعواتك الحلوة ربنا يخليك يا رب. في بقى عندي والله حسام انا لسه داخله في مرحله سلامتك يا دماغي امبارح بالليل. طب حاجه ده لسه طازه ده واتمنى انها تستمر لان شخص حساس جدا وبياخد المواضيع على قلبه قوي. وممكن اغنيه تامر عاشور ما شفناش من وراهم خير او رامي صبري بياع دي مش جايه النهايه اللي بعد. وطالما طلبت الاغنيتين دول يبقى انت لسه ما يعني انت رايحه في فيزا فاهمه. لسه ما عملتيش الاقامه. عارف لو عملت الاقامه ما كنتش طلبت الاغنيتين دول. كنت طلبت اغنيه يلا هل لبل لبل يعني حاجه كده. فاهم طالما طلبت الاغنيتين دول يبقى انت رايحه في فيزا. فيزا شهر شهر بالكتير هترجعي تاني. لازم ترجعي الدوله خلال شهر. مدام سحر من اسكندريه بهدي سلامي للعريس شهر 6 حسام ابني وخطيبته اميره وربنا يجيبه بالسلامه ونسرين بنتي ربنا يقومها بالسلامه وجوزها محمد الشباسي وجوزي البشمهندس السيد مهنا وطارق ابني برضو. وقول لي بقى اغنيه فريحه على ذوقك اللي جاي على طول على طول. وبص بقى انا هطلب اغنيه مع السلامه للي يمشي تبقى لايقه على المرحله بتاعت سلامتك يا دماغي. ما في ايه سلامتك اللي مين اللي بيغنيها دي قولي لي. منوره الدنيا كلها. دي مين اللي بعت دي؟ مدام سحر من اسكندريه. كمان مساء الفل عليك يا حس. انا بعد معاناه وصلت لمرحله انت صح وانت صح وانت صح وسلامتك يا دماغي. ده تقريبا يا محمد جابر يا ام جابر يعني هو ام جابر رقم اخره 505. هي على فكرة انت صح دي اللي هي بتوصل لها بعد سلامتك يا دماغي. يعني دي بتبقى مرحلة اللي هي بتبقى ماجستير بتاع سلامتك يا دماغي. مساء الخير عليك. انا في مرحلة سلامتك انا مع مرحلة سلامتك يا دماغي وعايز اسمع اغنية طيبة تاني لأ لأحمد سعد وايه الجمال ده. واغنية تعالى حلوة قوي. ده مين اللي باعت دي؟ مريم هي اللي باعت. منور الدنيا يا مريم. حاضر والله فعلا صح طيبة تاني لأ فعلا. كمان عندي نهد يوسف بتقول مساء الورد والفل والياسمين احلى حسام صوت البهجه والفرح ربنا يخليكي. كل لما الواحد يقول هريح دماغي من كل حاجه بس غصب عن الواحد بيجيله لحد عنده هموم. بس على العموم اعتزل ما يؤذيك وربنا يرحم الفنان هاني شاكر. ويا ريت نسمع عن نسيانك صعب اكيد. وانا بكون قاعده هناك واخده قيلوله من السلام النفسي بس لازم اجي من هنا برضو عشان هما بيخرجوني عن شعوري لكن انا من جوايا ست مؤدبه. دي مدام ناهد يوسف. في كمان مساء الخير عليكم على احلى برنامج. انا شيماء من اسكندريه بجد نفسي اعمل زي ما بتقول سلامتك يا دماغي بس انا شغاله مدرسه والتعامل مع الطلبه صعب اشقيه جدا وكنت عايزه اغنيه لإيهاب توفيق قديمه. حاضر والله. بصي يا استاذه شيماء لو الواحد ما هو اصل ما فيش حد بيشتغل شغلانه تخليه يقول انا والله بس لما كنتش بشتغل الشغلانه دي كان زماني دلوقتي يعني عارف اروح اقعد في سلامتك يا دماغي بس كان زماني واخد حته ارض هناك وباني عليها وبتاع بس للاسف مش عارف شغلتي ما. والله اللي عايز يعمل كده بيعمل. يعني انا شايف ان الموضوع هو موضوع اراده شخصيه. عايز مش عايز مش عايز ان شاء الله تكون شغال ايه بقى ما تفرقش. في عندي حسام عمران منور الدنيا كلها صديقي بيقول لي مساء الهنا والسعاده ملك السعاده. انا وصلت لمرحله سلامتك يا دماغي وبقيت ماشي بمبدا اربط زي ما يحب وانا عيد ميلادي كان امبارح شهر مايو شهر العظماء بقى. تحياتي ليك يا اكسلنس منور الدنيا كلها حس وكل سنه وانت طيب.

صديقي العزيز وقبل مليون سنة. والله الموضوع حلو قوي، انا نفسي اخد الكورس واقعد بيه بعيد واشتري دماغي، بس ما بعرفش، برجع بسرعة، مش برتاح غير لما اجلد نفسي على حاجات انا ما عملتهاش اصلا. نفسي اشتري دماغي بس ما بعرفش. وعاوزه اسال على يسرية صديقة البرنامج، يا ريت تبقى بخير، متغيبة وعايزة حاجة الأنغام. لا مش متغيبة ولا حاجة، دي غدا منصور هي اللي بقى موجودة معايا، موجود منورة الدنيا من أول الحلقة والله. طيب عندي دانيال هادي منورة الدنيا كلها، بتقول الأغنية ماشية على الموضوع قوي، عايزين وصفة بس ازاي نروح ما نرجعش من هناك، وانا رايحة جاية ولسه اخر رحلة كانت امبارح، حد بقى يقول لي اثبت هناك ازاي. حتى الاشواجندا جربتها وبكتم جوايا مش بتعصب، وعايزة بقى اغنية، عايزة ايه، عايزة بقى الطراوة، في ناس بشوفها في الطراوة لذالي يا لادي. وبتقول لي معلش حسام كلمة انت صح دي بتبقى مصيبة، لان سنين بقولها وللأسف الناس بتصدق انها صح فعلا، وانت اللي غلط وبيحاسبوك كمان، وانا بتشل في الاخر. والله داليا انت عندك كذا حاجة محتاجين نتكلم فيها، بس طب ما اقولك على حاجة، ما هو طالما انت وصلت لمرحلة انك تقولي انت صح خلاص، يعني ما هو لازم هيبقى فيه توابع، خلاص دي ضريبة الشهرة يعني. دلوقتي احنا يعتبر جبنا اغاني للناس اللي هي نفسها تروح ومش عارفة عشان تقعد في الجزيرة بتاعت سلامتك يا دماغي، وجبنا اغاني للناس اللي هي ايه قاعدة هناك ومستقرة في جزيرة سلامتك يا دماغي. قلت بقى اجيب اغنية للناس اللي هم مين رايحين جايين عليها، يعني شوية يروح شوية يجي، نفسه يستقر بس مش عارف. فالاغنية دي عشان خاطر الاساتذة اللي رايحين جايين على الطريق. يلا بعتولي على رقم الواتساب 010-490-904، راجعين مكملين ساعتين جنبين.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ.

سلامتك يا دماغي، هو ده الموضوع اللي بنتكلم عنه النهاردة. احنا بنعتبر او تصورنا او تخيلنا مع بعض من بداية الحلقة ان مرحلة سلامتك يا دماغي دي هي جزيرة كلنا نفسنا نروح نعيش فيها. في ناس يعني شايفة ان لسه بدري على ما تروح الجزيرة دي، وفي ناس يعني قاعدة هناك ومستقرة ما شاء الله ومدخلين عيالهم مدارس وبتاع وقص حكاية يعني، وفي ناس رايحة جاية ياخد الفلوكة يروح شوية ويرجع تاني، يبقى نفسه يقعد هناك بس يروحوا ندهين عليه يقولوا تعالى في نكد، تعالى حبيبي في نكد مستنيك، تعالى بابا. طيب دلوقتي عندي مدام نجلاء وميرنا، بتسلم على ميرنا وسوفا، منورين منورة الدنيا طبعا، مرسي طبعا على رسالتك الحلوة. وبتقول يعني هي نفسها انها والله تبقى هناك بس يعني مشاكل وحاجات حاجات بتجي لها لغايه عندها وكده، وبتقولي كل مواضيعك حلوه ربنا يخليك يا رب، اشكرك جدا جدا. عندي كمان اميره بتقول الاغاني تحفه ويا ريت تختم وزير السعاده، حاضر. وبتقول لي دي ليك، ما اعرفش ازاي حد يزعل منك، انت اكتر حد بيفرحنا. بعت لي اغنيه كده لعمرو دياب اللي هي بتاعت اكتر حد يفرحني، ربنا يكرمك يا رب. بتقول فعلا في ناس فاهمه الموضوع مش صح، مش معنى انك انت اشتريت سلامك النفسي ان اللي قدامك صح، لا هو غلط، بس انت بدل ما تحرق دمك معاه وتضيع عمرك واعصابك وسلامك كبرت دماغك منه نظام امشي حرفيا. خليها امشي بس عشان مش هينفع نقول الباقي. مساء الفل احلى مذيع، معلش جيت متاخره. لا ولا يهمك، ده انا بختم بس. دي مريوم هي اللي بعتها، بتقول الحلقه بتاعت يوم الجمعه كانت تحفه ربنا يخليكي. بالنسبه لسلامتك يا دماغي، كنت في الاول باخد كل حاجه على اعصابي واي موقف ينرفزني، دلوقتي بقيت اللي عايز يعمل حاجه يعملها، ما بقتش اعلق على حاجه خالص، بقيت مرتاحه قوي، ولو دخلت في نقاش مع حد بقول له انت صح وانا اللي غلط عادي جدا. وعايز اغنيتها توحشنا لتامر عاشور، حاضر. انا لسه مخلص شغل وفاتني الحلقه. ده احمد سيد هو اللي بعت، يعني معلش يعني والله انا يعني مبسوط ان انت جيت برضو حتى لو في اخر الحلقه، بس معلش. شيف سحر منور الدنيا كلها، بتقول موضوع نريح دماغنا ونفصل ونشد الفيشه ده بنعمله كل فتره من الضغوط اللي حوالينا من ازمات الحياه عشان نعرف نكمل ونطلع على البحر ونسميه ونكلم البحر لانه هو الصديق فعلا، ونروح سعاده ونروح يعني نقعد معاه في سعاده غامره. والله نفسنا كلنا هنعمل ايه. مي عصام بتقول لي الحلقه خلصت كالعاده بسرعه جدا، والله ما ينفع احنا عايزين كمان ساعتين، ربنا يخليك يا رب. بكره ان شاء الله اجي لكم نقعد بقى من بدري، بكره عندنا الفلاشه وحاجه عظيمه ان شاء الله. الحلقه باذن الله تعجبكم جدا بكره. ام ادم وبراء وعايده بتقول لي ممكن اغنيه عيد ميلاد لابني براء، كل سنه وهو طيب وبخير. طيب انا معلش بس عشان انا لازم اختم فورا، فانا اوعدك بكره معلش بعتيلي وحاضر هكون مجهز لك والله اغنيه على طول. انا بحيي اسره البرنامج وبحيي اخويا مصطفى النجم وشريف ابو رديمه اللي قصاد مني. حبيت اقول لك بس ان انا خلاص وصلت لمرحله سلامتك يا دماغي، الراجل بيكلمني وانا مش معاه اصلا. دي مرحله جميله، دي مرحله عظيمه. معلش انا بقول بس شويه رسائل بسرعه جدا. محمد شعراوي بيقول وحشنا جدا البرنامج، والله احسن الواحد ما بقاش يعيش مرحله واحده في نفس الوقت، مسؤوليات الواحد بقت مخلياه مهتم ومتواجد في حياة اللي حواليه لدرجة صعبة وضغط كبير، وفي نفس الوقت عايش بينه وبين نفسه مرحلة هروب من الدنيا كلها. ما هو ده الطبيعي، ده الطبيعي بتاعنا كلنا الحقيقة. كمان أحمد يسري بسرعة جدا اللي بيبعت لنا من السعودية بيقول أنا في رأيي إن مرحلة سلامتك يا دماغي بتيجي بعد خبط ورزع، خصوصا اللي سافر واتحط تحت ضغط. كمان لو كنت محاسب بتبدأ تعدي على كل المراحل في نفس اليوم لحد ما تاخد مناعة من الإحساس أصلا، وتبقى عامل زي الممرضين والممرضات بيجيهم حالات حوادث ووفاة وما بيفرقش قوي او ما بيتحس يعني ما بيتأثروش قوي باللي بيحصل. هم اكيد بيتأثروا طبعا بس يعني ايه شغلهم برضو. وبيقول فعلا انت صح، مرحلة سلامتك يا دماغي انا باذن الله هوصل لها او وصلت لها بس ما كنتش واخد بالي. محمود جابر منور الدنيا كلها، انا والله عايز اقول لكم لسه في رسائل بس ايه. منور من اسكندرية كمان منور الدنيا اخر رسالة، وبتقول ما بقاش يفرق معايا حد، واخد قرار ان انا اللي يسأل عليه يسأل عليه، اللي ما يسألش ما يسألش، ولا ما بقيتش لا بعاتب ولا ببرر. طيب هو واضح ان ايه اللي احنا كنا بنتكلم عليه النهاردة ده هي حاجة مهمة جدا. ليه؟ لان مثلا ما فيش حد ممكن يجي يقولك في يوم من الايام لا لا لا لا
سلامتك يا دماغي ايه ده غلط، ما يصحش انك تعمل كده، عيب انك تعمل كده، ده انت كده بتأذي نفسك. لا لا لا خلص. كل الناس اجمعت النهارده ان هي مرحله صح جدا، بس لقينا ان النهارده مثلا في نسبه يعني ممكن نقول 50% ممكن يكونوا شايفين ان لسه بدري عليها، عايزين يوصلوا للمرحله دي مش عارفين، وفي نسبه 40% رايحين جايين على الموضوع، شويه كده شويه كده شويه هنا شويه هنا، وفي نسبه 10% قال لك انا قاعد هناك واخد كرسي ومستريح ومستكانيس وتمام التمام، وتعالى اقعد جنبي في مكان وجايب لك عصير اناناس. المهم ايا كان المرحله وايا كان ان انت قدرت توصل لده، هو انا في رايي ان ممكن توصل له بعد مرحله عمريه معينه او مجموعه تجارب معينه، بس في ناس بيكون عندها في الاول وفي الاخر قرار، في ناس واخده قرار بتاع سلامتك يا دماغي فبيقدروا ينفذوه ان شاء الله يكون عنده 10 سنين، وفي ناس يعني ممكن يبقى عنده 60 70 80 90 داخل على 100 بس مكسوف شويه ومش عارف مش عارف يروح، يا اما مسؤوليات يا اما هو مهتم بشؤون اللي حواليه زياده عن اللزوم، يا اما خلاص اتعود على كده ما بقاش عارف يغير. ولكن شئنا ام ابينا اردنا ام لم نريد، هي مرحله صح، مرحله صح نفسيا ومرحله صح صحيا. نتمنى انتم وانا انا وانتم ان احنا نوصل لها. قولوا يا رب، قولوا اللهم امين، وانا اقولكم والله نبي نفسي اروح اقعد هناك النبي. انا بقى مش اللي هو حتى رايح جاي عليه مش عارف، انا من الناس اللي للاسف ببص لها من بعيد ونفسي راح اقعد هناك، عشان الناس كتير كانت بتسال انت ايه من اول الحلقه، ما كنتش عملت الحلقه يا بابا. يلا بينا، اسيبكم على خير، بكره نتقابل ان شاء الله حلقه جديده من ساعتين جامدين. عايز اشكر جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا، وانا موجود معاكم على هوا مصري الراديو 90 90. بكره ان شاء الله قبل دلوقتي بساعتين حلقه جديده من ساعتين جامدين. كنت معاكم حسام عصام، خدوا بالكم من نفسكم ان شاء الله، النهارده يوم حلو تسمعوا فيه اخبار حلوه، ونختم بقى بدي تلخص الليله كلها ماشي. بكره حلقه جديده وساعتين جامدين.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بخالص العزاء إلى الشعب المصري ومحبي الفن الأصيل في وفاة الفنان هاني شاكر. وأكد الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي أن الفنان الراحل أثر الغناء بأعذب الإبداعات الفنية في جميع المناسبات الوطنية والاجتماعية والإنسانية بصوته المميز وأدائه الراقي، داعياً الله أن يرحم الفقيد الكبير ويسبح على أهله ومحبيه الصبر والسلوان. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد دعم مصر الكامل لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، مشيرا إلى ما تشهده المرحلة الراهنة من تحديات اقتصادية وجيوسياسية تنعكس على جهود التنمية في الدول الإفريقية. كما شدد الرئيس السيسي على أهمية مشروعات البنية الأساسية للقارة الإفريقية، وكذا المشروعات محل التوافق العابرة للحدود. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال استقباله الدكتور سيدي والدتاه رئيس مجموعة البنك التنمية الإفريقي لبحث الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك، وكذلك التطورات المتعلقة باستضافة مصر بمدينة العالمين في يونيو 2026 للنسخة الأولى من منتدى الأعمال الإفريقي. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا مع مسؤولي شركة إين الإيطالية، وذلك خلال جولته لتفقد الحفار البحري المصري القاهر 2. وفي مستهل الاجتماع أكد مدبولي التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة تهدف إلى تحفيز الشركات العالمية على توسيع أنشطتها في السوق المصرية. مصر أعربت عن تضامنها ودعمها للإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين الشقيقة لحماية أمنها وصون سيادتها واستقرارها. كما شددت مصر في بيان لوزارة الخارجية على رفضها القاطع لأي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للمملكة، مجددة التأكيد على موقفها الثابت والراسخ بأن أمن واستقرار مملكة البحرين وسائر دول الخليج العربية الشقيقة يعد امتدادا وجزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين مصر وسوريا، مشددا على دعم مصر للتطلعات المشروعة للشعب السوري بكافة مكوناته. وخلال استقباله نظيره السوري أسعد شيباني، أعرب وزير الخارجية عن رفض مصر القاطع لانتهاكات إسرائيل السافرة لسيادة سوريا، مجددا إدانة مصر التامة لهذه الانتهاكات. اقتصاديا، وزير المالية أحمد كوجاك أكد أن الاتحاد الأوروبي شريك أساسي، مشيرا إلى أهمية مواصلة الحوار معه لا سيما في ظل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة. وأعرب كوجاك عن تطلع مصر تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي. تصريحات كوجاك جاءت خلال جولة جديدة من الحوار الاقتصادي المصري الأوروبي بالقاهرة. ورياضيا، غزل المحلي يستضيف الإسماعيلي ومودرن يلعب مع البنك الأهلي في 8 مساء ضمن منافسات الدوري. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24. الدقيقة الأولى.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: مساء الخير، مساء السعادة ومساء الجمال على أحلى سميعة في الدنيا، سميعة الراديو 90 90. بنسلم عليكم واحد واحد من اللي بيسمعنا على 90 90 أو اللي بيشوفنا على كل منصاتنا على السوشيال ميديا. سالي سعيد ورامي الحلواني بدأ معاك من دلوقتي ولمدة ساعتين في رايح ولا جاي. اللينك الأول رايح معاك رامي، ومعانا فيه ضيف غالي على القلب علشان بشاشته، طبته، تلقائيته، العفوية الحلوة اللي بتظهر في كل دور بيأديه سواء في السينما أو في الدراما. تقديمات كتيرة وشخصيات كلها أقدر أقول عليها بسيطة ولكنها مؤثرة وليها بصمة في كل عمل بيشارك فيه. عبد الرحمن محمد، منورنا على 90
2: والله سنة. شكرا على كلامك جميل رامي، والله أنا مبسوط قوي، يعني مش عارف أقول لك إيه. لا كلام يا رب أكون استحقه يعني، شكرا والله.
1: وأكتر كفاية بشاشتك ورقيك بجد يا عبد الرحمن،
2: ربنا يخليك والله. رامي
1: منورنا،
2: نورك حبيبي.
1: قول لي بقى نبتدي منين؟ عايز تبتدي منين؟
2: ولا عادي شوف يلا بينا
1: يعني.
2: أنا تمام.
1: نبتدي من ستاند اب كوميدي ولا التمثيل في السينما ولا الاعمال الدراميه؟
2: عادي كل ده، نتكلم على كل حاجه يعني. تمام، ما عنديش مشكله نتكلم فيهم كلهم.
1: نبتدي
2: يعني
1: نبتدي من زقزوق.
2: ماشي، من النهايه. ماشي،
1: الجزء الاول والنص الثاني
2: زي الفل. يلا بينا.
1: شفنا شخصيه زقزوق بالشنب اللي كان حاططه لنا زي تشارلي تشابلن ده، وشخصيه الجزء الثاني كمان تحديدا الاداء بتاعها كان مختلف وحلو جدا. استمراريه العمل مع احمد امين وفريق عمل النص حسام علي طبعا والكاست الرائع كله، احكي لنا كده الكواليس وتجهيزك للدور ده وان هو يطلع بالبصمه اللذيذه الحلوه الرايقه اللي وصلت لنا كلنا واحنا بنتابع.
2: والله لا بجد، لا انا بحب مسلسل النص ده جدا جدا بجزئيه يعني، اللي هو لا يعني لما قربنا من انت عارف انت في ضغط الشغل بتبقى انت اللي هو ايه مستمتع بالحاجه بس في نفس الوقت اللي هو يا رب تخلص يعني، فاهم؟ خصوصا في ظروف العمل اللي في رمضان وهكذا. العكس، مسلسل النص ده تحديدا انا بالنسبه لي على قد ما الموضوع كان مرهق، على قد ما فكره بس ان انا هروح لوكيشن الشغل وهقابل استاذ احمد امين واستاذ حسام وميشيل واستاذ اسماء ابو اليزيد واستاذ صخر، هيبقى ده اليوم انا كنت ده اسعد ايام بالنسبه لي يعني، خصوصا الايام اللي عندنا فيها مشاهد مشتركه كلنا العصابه وهكذا.
1: الاغلبيه كانت مشاهد مشتركه.
2: طبعا. دي كانت اجمل يعني، ده اليوم اللي هو المثالي بالنسبه لي في التصوير يعني. لا حاجه انا مبسوط بيها جدا جدا يعني.
1: التجهيز للشخصيه نفسها عشان تطلع بالشكل ده، قعدت مع استاذ حسام علي مع الفنان الجميل احمد امين رسمتوها ولا هم ادولك كده الخطوط العريضه وانت بدعت بخيالك فطلع شخصيه زقزوق؟
2: هو زي ما انت قلت كده بالظبط، هو استاذ حسام علي واستاذ احمد امين الحدوته كلها في دماغهم بهم عايزين يوصلوا ايه من ده، بهم عايزين الشخصيات تكون عامله ازاي. انت ممكن يعني ايه تتفق تختلف معاهم تضيف حاجه، يبقى يا ريت. انه انا ما شفتش بصراحه سماحيه اكتر من كده في انك انت لو عندك فكره او عندك اقتراح او عندك حاجه في المشهد عايز تضيفها او عندك، انه ده موجود سواء من استاذ احمد امين او استاذ حسام علي المخرج. فده اللي حصل. انه كان في تصور للشخصيه بتاعت زقزوق ان هي هتمشي ازاي وهكذا، والمفروض وحاجات بقى اكتر من المكتوب يعني، ايه ده وافقوا في الحاجات دي، ايه العلاقات اللي بينه وبين الشخصيات التانية، فالمفروض ان هو يتعامل ازاي معاهم. هي حاجات ممكن ما تبانش قوي او الناس تحس لما انت تقولها ان انت بتكبر الامور يعني، بس هي حاجات انا بشوف ان لازم الواحد يبقى واخد باله منها حتى لو ما ظهرتش.
1: بس هي برضو بتبقى راجعه من ثقه المخرج وبطل العمل في الفنان المشارك بالدور يعني. احنا عارفين ما دام اختارنا عبد الرحمن للدور ده هو هيلعبها بطريقته، فما تكتموش، سيبه في البراح هو هيسرح.
2: بالظبط بالظبط جدا. لا وبصراحه من اجمل الناس اللي انا اشتغلت معاهم في حياتي في هذا الجزء يعني. وانه برضو لا انت يعني حتى لما ان في وضوح وصراحه في انه لما كمان العلاقه توطدت بيننا بقى كمان كاشخاص في الجزء الثاني، انه بقى عندنا امكانيه ان احنا نقول لك لا مش حلو من غير ما انت تتضايق، من غير ما انت يبقى في اي حاجه. بالعكس انا يعني انا بشوف ان في ناس كتير بتكلم الحمد لله في الفيدباك اللي بيوصلني يعني، انه في تحسن او الناس متقبله شخصيه اكتر في حالتها في الجزء الثاني اكتر، او في يعني تباين يعني في الاراء. انا بالنسبه لي لو في اي حاجه كويسه حصلت فهي قبل يعني ايه يعني بعد توفيق ربنا، قبل ما يكون مجهود انا والشغل بتاعي، هو الثقه اللي اداها لي الاستاذ حسام علي والاستاذ احمد امين انه اعمل اللي انت عايزه وانه براحتك وانه يحررك من الضغوط ان انت تبقى شايف الموضوع يمكن هو مهم ومسلسل في رمضان وكل حاجه بس في الاول وفي الاخر انت بتتبسط بالحاجه اللي انت بتعملها فان انت انه يحررك من الضغوط بتاعه ان انت انا المشهد ده او الشيء ده لو عملته مش كمان ينبغي انا انتهيت لا بصراحه شهاده حق تتقال لو اي حاجه من دي الناس شايفه ان هو لا كان في تحسن اكتر او استقبال الشخصيه اكتر في الجزء الثاني فده كله بعد ربنا وبعد شغل الواحد يعني من استاذ احمد امين واستاذ حسام علي قولا واحدا يعني
1: بالتاكيد عبد الرحمن النقد اللي انا فهمته من كلامك ورؤيتك كده ان النقد بالنسبه لك شيء ايجابي ولكن طرح النقد واسلوبه هو ده اللي بتتقبله او بترفضه
2: اه طبعا ما يعني ما انا حاسس ان احنا خلاص كلنا اللي هو تمام الناس كلها عندها يعني
1: انا بتكلم عن النقد بشكل عام طبعًا يعني طبعًا. يعني حتى تعليقات السوشيال ميديا
2: مثلا. طبعا ما قلنا انا بقول لك ان حاسس الناس كلها خلاص عندها اوريدي الخط الفاصل اللي تعرف لحد هنا تمام ولحد هنا مش تمام يعني انا بشوف ان ده مهم بشوف ان الناس من حقها تقول كل شيء هي شايفاه طالما انت مش بتجرح في الشخص وان انت تبقى عندك ان انت السماحية ان انت برضو زي ما انت مستعد انك تسمع كتير جدا في المساحة بتاعت قد ايه انت كنت رائع وعظيم وهيل لازم تسمع الناحية التانية حتى لو انا عايز اقولك انا بفكر فيها بشكل انه حتى لو حد بيشتمك انا بالنسبة لي حتى لو حد بيشتمني ولكن اثناء زيج دي ما قال شيء انا ممكن اخد مين انا ما عنديش مشكلة انا بالعكس يعني
1: ما بتردش على تعليقات السوشيال ميديا لو ضايقتك صح؟
2: ما عنديش يعني تمام بحس انه تمام يعني
1: الله يسهل
2: الناس من حقها تقول اللي هي عايزاه لو بتغلط دي حاجة ترجع لهم يعني بس الناس من حقها تقول اللي هي عايزاه في الاول وفي الاخر وانه انا احجر على رأي الناس او اقول لهم لا المفروض تمشوا في الاتجاه ده او انه انا احس الناس ان انا برضو دي حاجة انا مش معاها خالص يعني ان انا حاسس الناس انه انا بعمل لهم جميلة في انه انا اشتغلت على نفسي لا انت بتعمل الحاجة دي في الاخر انت الاول مستفيد الاول والاخير منها يعني فانت مش مفروض تحسس الناس انه انتوا بتعرفوش احنا بنعاني قد ايه انا ليه في الاخر النتيجة
1: اللي انت بتقوله ده يا عبد الرحمن ضريبة العمل المقدم لجمهور مش
2: طبعاً.
1: افراد ولا اشخاص احنا مكملين الدردشة وده كان لينك رايح سريع مع رامي واللينك اللي جاي على طول سالي سعيد في رايح ولا جاي على هو الراديو 90 لسه معانا النجمة الشاب عبد الرحمن محمد
0: الراديو 90 هواها مصري

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: ولسه بنكمل حلقتنا النهاردة في رايح ولا جاي على الراديو 90 90، وفي ضيافتنا الفنان الشاب الستاند اب كوميديان عبد الرحمن محمد. لازم نقول كل حاجة بالتفصيل عشان ايمان على الاختلاط الافكار. عبد الرحمن محمد مين؟ بتعاني من الحوار ده؟
2: ايه طبعا. بس انا زي كنت بقولك قبل لو ازاي كسالي الاول بس
1: من ازاي ازايك عامل ايه؟
2: بتقولك انا قررت القرار ده الصراحة، اللي هو لما جيت بقى اللي هو طب يلا نختار اسم فني، يلا مش عارف ايه، واقول مثلا اسم بقى الجد البعيد قوي عشان لا انا قررت انه ايه هو عبد الرحمن محمد زي ما هو كده، وهيبقى فيه طبعا تشابه اسماء كتير.
1: حصلك موقف محرج بسبب ده؟ مكالمات مثلا مش عارف ايه؟
2: لا مش محرج قوي يعني، هو دايما الناس اللي هو يكلمني على اساس ان انا محمد عبد الرحمن طبعا
1: توتا.
2: فاقول له لا انا مش
1: عبد الرحمن محمد.
2: بس احنا صحاب واخواتي يعني، فكده كده ما بتضايقش يعني، ما اعرفش هو بيسمع كده ولا لا، بس يعني
1: توتا جميل اصلا وبيحب الناس كلها يعني ده حقيقي. طب هرجع اكمل كلامي عن النص، والحقيقه رامي اتكلم عن حاجه مهمه جدا، وفكره ان الجزء الثاني انت كمان حطيت فيه بصمه مختلفه. احنا كان معانا حوار قبل كده مع المخرج الجميل حسام علي، واتكلم عنك كلام حلو قوي قوي، واتكلم قد ايه على ان الشخصيه دي معموله كده بتلقائيتها كده، وبالعكس هو كان من اكتر الناس سبورتيف ان انت او مشجع ان انت تكون موجود. هل وجود ان ممكن يكون في بعض الناس في الجزء الاول انتقدوا شويه ادائك، هل ده خلاك في الجزء الثاني لا انا عايز احط قالب للكاركتر فجيب كوميدي برضو، اللي هو فكرة ان هو استرجل بقى زقزوق وحط الشنب واتجوز الفحلة وكده؟
2: هو كده كده خلينا يعني نقول انه عادي ممكن حد يشوف الاتنين وما يبسطش برضو يعني، خلاص ان دي مش حقيقة مطلقة يعني، حاجة متسابة لرأي الجمهور. بس طبعا اكيد، ودي حاجة محتاجة الواحد يغير يعدل نظرته هو ليها، لانه بدل لما انا اشوف انتقاد فقرر انه يبقى مشاعري سلبيه تجاه ده، واحس انه لا انتوا يعني ابقى عايز مشاعري سلبيه تجاه الجمهور، لا بالعكس. انا في كونسبت كده انا بتعامل بيه دايما، هو جاي من الستاند اب اكتر يعني، من ثقافه الستاند اب كوميدي، انه لما ساعات انت ممكن تطلع تعمل حفله مش حلوه، الناس ما تضحكش، مفيش نار تفاعل، فما تلومش الجمهور. الجمهور ده جاي عامل اللي عليه، جاي دافع تيكت قاعد في مكانه مستني ان انت تضحك، هو عامل اللي عليه، انت اكيد المشكله هتكون عندك انت بنسبه كبيره يعني. حتى لو ان انت مش عارف تتواصل معاهم. فبنفس المنطق انا فكرت في الموضوع
1: قبل كده ان في جمهور اللي هو في المسرح بيسموه الجمهور السبتاوي بتاع يوم السبت، اللي هو ما بيضحكش. عندكم انتوا برضو جمهور سبتاوي في الستاند اب كوميدي؟
2: لا بلاش كبير، بلاش كبير تماما، اي حد ممكن يقع في اي لحظه لو خصوصا لما يحس انه جامد يعني، طبعا مليون في الميه يعني. فبنفس الكونسبت انا عملت انه طيب يعني لو في ناس بتنتقد فهم يعني ده زبون محتمل يعني، ده بدل ما هو دلوقتي اداك من وقت واتفرج عليك، بدل لما انت تبقى عندك خصومه معاه، هو لا هو محتمل جدا انه يبقى معجب بيك الفتره الجايه لو انت عملت حاجه احسن، ويبقى مستني وتقفل. ليه انت ما تعملش انت المجهود اللي يغير ده؟ فلا طبعا ده اكيد طبعا خلاني اشتغل اكتر وخلاني اركز، وخصوصا انه لا بالعكس انا ممكن لو كنت كل حاجه انا بعملها بروح اخد منها بالظبط رد الفعل اللي انا عايزه والنجاح اللي انا عايزه، ده ما يعلمنيش حاجه.
1: طب كواليس العمل، انت كنت بتقول مع رامي دلوقتي من شويه ان اكتر مشاهد كنت بتحبها هي المشاهد الجماعيه، هل بتشتغلوا عليها بروف الاول فتحطوا افيهات مثلا انا هزود، طب مشيل هيقول، طب استاذ احمد امين هيقول، يعني فاهم قصدي بتبقى عامله ازاي يعني؟
2: ايوه طبعا كواليسها. لا طبعا في بروفا وفي يعني كده ايه، الاستاذ حسام علي دايما بيبقى اللي هو ايه انا عندي اطار للمشهد ده، المشهد ده محتاج يوصل منه كذا والطريقه عامله كده، طول ما احنا مش بنخل بالاطار ده، طول ما احنا الموضوع ماشي سلس بالعكس هيضيف ويحل الموضوع، ده بيحصل طبعا. لا احنا
1: تحضروا المشهد في قد ايه مثلا ارتجال مع بعض كلكم؟
2: لا مش كتير يعني، احنا اللي هو في حاجات بتظهر اثناء التصوير
1: كمان طبعا،
2: بالظبط في حاجات تظهر كتير، وفي افكار بيبقى اللي هو طب انا النهارده المشهد ده حصل بطريقه مختلفه، شفته بطريقه مختلفه، فجالي فكره مختلفه ممكن تحليه. فلا استاذ حسام عنده بقى مساحه كبيره قوي لده، دي حاجه جميله جدا،
1: وحطهم بقى على الهواء مره وانتوا بتصوروا مثلا, فقلت في ما كانوش متفق عليه او حاجه, فطبعا
2: طبعاً
1: ماتوا من الضحك.
2: في مره بس دي حاجه حصلت كده, انا مش بعمل كده في المطلق, اللي هو دايما احنا بنعمل بروفا
1: وملتزم بيها
2: عشان اللي هيحصل في البروفا هو اللي هيحصل في المشهد بالظبط, عشان نبقى عارفين احنا هنصور ده ازاي وتكنيكاليتيز كتير يعني.
1: تمام.
2: في مشهد كان مشهد اجتماع مع العصابه كلها وبتاع,
1: في الجزء الاول ولا الثاني؟
2: الثاني. فالمفروض انه انا بعترض على كلام بيقوله الصغ علوي اللي هو صدق فبفهمه, فبيزعق جامد اللي هو مش عارف, بيقول له اللي هو كان بيتكلم على حاجه على النص, بيسال النص سؤال يعني, هو شايفه بقى اللي هو عيبنا بتقول كده يعني, بيقول له ده انت غلبان. وجات لي حاجه مره واحده ساعتها كده, قررت ان هو هيعمل كده دلوقتي اللي هو عشان يوري المعلم ان انا جامد قوي وجدع قوي وبتاع, فهيقوم عامل ده. ما كانش متفق عليها في الـ في الـ في البروفا, وعملتها في المشهد. كان هيقول كابتن حس ان في حاجه حصلت غلط يعني, كان فاكر انه ممكن حد من الكرو عمل صوت بس ده مش انا يعني. بس اتثابت في المشهد وجميله, واللي هو كانت طب لو انت قالي خلاص ما تفاجئنيش تاني يعني, خلينا نبقى عارفين.
1: بس ده كنت طول الوقت ملتزمين, خلاص انتوا اتفقتوا على حاجه, فيبدا هو يشتغل عليها الاستاذ حسام علي.
2: طبعا.
1: طب احنا لسه هنكمل كلامنا اكتر, وهنتكلم عن ستاند اب كوميدي, وهنتكلم عن اعمال كتير جدا, وهنتكلم عن الحريفه طبعا. فلسه هنكمل معاكم رايح ولا جاي مع عبد الرحمن محمد, خليكم معانا.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: حرس الحدود يتعادل مع طلع الجيش بدون أهداف، وزيد يتعادل مع الجونة بهدفين لكل منهما بالدوري الممتاز. البنك الأهلي يلعب أمام مودرن سبورت في 8 مساء، وغزل المحلة يواجه الإسماعيلي. مانشستر يونايتد يفوز على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالدوري الإنجليزي، وبورنموث يفوز على كريستال بالاس بثلاثية نظيفة. سيلتا فيجو يفوز على إلتشي بثلاثة أهداف لهدف في الدوري الإسباني، وريال مدريد يلعب أمام إسبانيول في 10 مساء. وزير الرياضة يهنئ بطلات مصر بعد تصدرهن بطولة إفريقيا للجمباز الإيقاعي برصيد 27 ميدالية متنوعة. أنهم حاتم ونور يسري يتأهلان لبطولة العالم لريشة الطائرة بنيو دلهي.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90.

0: حان الآن موعد آذان المغرب في القاهرة.
1: الله

أشهد أن محمدا رسول

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90 هواها مصري.
2: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه، هي التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي.

الإعلامي شركة ليون ميديا. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: رجعنا من تاني رايح ولا جاي على هوا الراديو 90 90. لسه معاك سالي سعيد ورامي الحلواني, وفي ضيافتنا البشوش الجميل والتلقائي عبد الرحمن محمد. عبد الرحمن, الستاند اب كوميدي بقى تمام. انت دلوقتي بقالك فتره كده ما شاء الله ما شاء الله, يعني احنا بنشوف اعلانات لحفلات فرديه بتاعتك, حفله بتاعتك فروم اي تو زي. الاول للفئات العمريه الاكبر شويه اللي ممكن تكون مش على درايه بالستاند اب كوميدي, فلو ادينا تعريف كده للستاند اب كوميدي.
2: الستاند اب كوميدي هو فن مسرحي مستقل بذاته, فن ساخر قايم على انه اكون انا ككوميديان طالع عندي ماده متحضره مكتوبه, بنتقد فيها حاجة أنا شايفها, بتكلم عن ملاحظة, بتكلم عن فكرة أنا شايف إن ممكن تطلع كوميديا. وارد إن أنا أكون بتكلم في حاجة يعني تقدر إن أنت يعني كونسبت تقدر تستفيد منه في حياتك, أو حاجة أو حاجة تقدر تطبقها على الحياة فتبقى خارج مستفيد, مش بس إنك ضحكت. وارد لا, أنا بشوف إن عادي جدا إنه إننا ده فن في حد ذاته وصنعة في حد ذاتها, إن أنت تعرف تضحك من خلال حاجة ممكن ما يكونش ليها رسالة قوي يعني. بس فده الستاند اب بالنسبة لي يعني.
1: أكتر موضوعات دماغك بتتشدلها وتاخدها مادة للستاند اب كوميدي؟
2: بعمل دايما معرفش ليه, بس دايما بميل للمواضيع اللي هي الريليتبل للناس, اللي دايما بتتكلم على حاجات احنا بنعملها واحنا مش واخدين بالنا منها, او ايه المنطق منها, اللي هو انه ليه دايما بنحب نقول نتكلم طريقة الكلام الفلانية, بس ليه دايما التصرف الفلاني بنعمله, يعني عادات يومية وحاجات بسيطة بس انا يعني ما تشتغل فيها بشكل كبير, اللي هو طب تمام يعني بحس انه لا في حاجات محتاجة تنتقد, وفعلا
1: بنعمل كده ليه.
2: وفعلا ببقى انا عايز اتكلم فيها بجد يعني, مش باخدها كمادة لمجرد بس ان هي مادة بتضحك, لا ببقى انا فعلا ده رأيي يعني. بس
1: الموضوع اللي لو قلنا لك دلوقتي معاك دقيقة ولازم تعمل ستاند اب كوميدي حالا واسقاط على اي موضوع يجي في ذهنك علينا احنا شخصيا,
2: لا مش
1: على رايح ولا جاي, او على فكره المذيعين الراديو مثلا
2: مش
1: ومكالمات التليفون اللي بتيجي على الهواء.
2: لا والله انا مش بعرف اعمل ده, او مش بحس ان هو حاجه قابله
1: للارتجال الفجائي.
2: يعني اللي هو ان انا بحس ان الموضوع محتاج طبعا في نسبه ارتجال كبيره, وبالعكس ده حاجه ده حضور ذهن بتاع الكوميديان اللي موجود يعني, ولكن لا هو مش بحس ان هو لا صعب انه يحصل مره واحده كده, او انه صعب انه نحطه في هذا الاطار. بس طبعا ليه, لانه انا طبعا كلنا بنعرف يعني, الناس كلها بتعرف تهزر, احنا شعب مصر كله بيعرف يهزر وكله بيعرف يسترس على حاجه معينه يطلع منها ضحك وهكذا, ولكن الفكره لما
1: بس مش كله بيعرف يعمل التوليفه
2: بالظبط
1: يوصل من خلالها رساله وفي نفس الوقت ضحك
2: بالظبط, فهي دي الفكره بقى اللي بتحتاج وقت يعني. بس
1: كوميديا صريحه ولا كوميديا سودة؟
2: الاثنين جدا. ما هي الكوميديا الصريحة دي برضو مش هتيجي غير من حاجات انت ممكن تعتبر ان هي كوميديا سودة. انا ممكن اتكلم عن حاجة انت شايفها بتضحك جدا دلوقتي بتاع, بس لما تديها دقيقتين ثلاثة تفكير هتحس انه ده حاجة احنا بنمارسها مثلا وهي ليها اثر سلبي, فده يعتبر كوميديا سودة. فانا بشوف الاثنين مرتبطين ببعض اصلا.
1: عايز ارجع تاني بقى من الستاند اب كوميدي, نرجع تاني للدراما والسينما, وتحديدا السينما كان فيه دورين لزاز جدا في كل فيلم شاركت فيه. لا الخارج فاكر عبد الرحمن محمد, يعني فاكر شخصية اللي انت قمت بيها في مستر اكس مع احمد فهمي, والشخصية اللي قمت بيها صعق الكهربائي في فاصل من اللحظات اللذيذة. المشاركة في السينما والعمل مع احمد فهمي, خلينا اقول ان هي دي البداية
2: طبعا,
1: كواليس كانت عاملة ازاي؟ الشخصية دي كان رغي عبد الرحمن
2: ايوه طبعا,
1: بس تسمعه
2: ايوه
1: يعني فهم, وكان يعني عميق في معلوماته وبغزارة يعني. فجهزت لها ازاي؟ شاركت ازاي؟ كواليس العمل نفسه مع التيم ده كله اللي كان موجود.
2: انا بحب طبعا التجربة دي جدا بتاعت فيلم مستر اكس,

0: وان هي كانت جايه كمان بترشيح من الفنان احمد فهمي شخصيا، ودي كانت حاجه يعني في قمه سعادتي ان انا فان، وانا يعني بالنسبه لي الفنان احمد فهمي نجم كبير جدا جدا يعني. انا احب كمان ذوقه في الكوميديا، مش مجرد بس انه عشان نجم وناجح رقميا يعني. كنت بحب جدا التجربه دي، كانت اللي هو انه في مساحه، وانه انا ساعتها ما كنتش مهتم قوي بالسوشيال ميديا، بس كنت بنزل فيديوز بسيطه كده بيجي فيها فكره في دماغي عايز اقولها، حاجات زي كده. كانت الفيديوز دي تنتشر لحد لما استاذ احمد فهمي كلمني وقال لي انا محتاج انك تبقى معايا في الفيلم الجديد، وعندي دور شايف انه يليق مثلا. وكانت برضه
1: تجربه. احساسك ايه ساعتها عبد الرحمن؟
0: لا طبعا حلم يعني، ما انت نجم كبير في السينما ونجم كبير انت بتتفرج عليه لحد يومنا هذا، عجبه حاجه انت عملتها، والاجمل انه عجبه حاجه الحمد لله كانت فعلا طالعه من يعني انا عايز اقولها، مش مجرد ان هي حاجه يعني هيبقى شعورك بيها اقل لو كان ده حاجه انت عملتها علشان تتشاف، لكن هو فعلا حاجه كانت جينوين كده. اه بالظبط، حاجه انا عملتها عشان كده. والتجربه كلها بقى كانت جميله. انا بحب الكواليس دي، وتعرفت منها على ناس كتير جدا واصدقاء كتير جدا لحد دلوقتي. فلا كانت بدايه جميله.
1: مين اول حد قبل ما نطلع الفاصل ده على طول طبعاً. مين اول حد بعد مكالمه احمد فهمي اتصلت بيه قال له احمد فهمي لسه مكلمني وعندي دلوقتي دور
0: هيبقى يعني في البيت طبعا في البيت طبعا، وفي كذا حد صاحبي قريبين يعني. لا اللي اتكلمت معاهم اللي هو انا رايح دلوقتي اعمل 1 2 3 ورايح امضي فيلم ودي قصه كبيره فطبعا كانت حاجه كده اللي هو لا دي لحظه تاريخيه يعني بالنسبه لي.
1: ربنا يديمها نعمه ويزيدها دايما يا رب باعمال كتيره جدا. احنا مكملين دردشه، وده برضو اللينك اللي كان رايح مع مين؟
0: مع رامي.
1: واللي جاي بقى
0: مع سالي.
1: زهقت صح؟
0: لا خالص والله بجمع لك. كنت عايز اقول الثنائي عشان ما اتكسفش، بس
1: لا عادي ماشي. نطلع فاصل
0: يلا
1: طلعنا انت الفاصل.
0: ماشي هنطلع فاصل ومثلا مش عارف هنسمع ايه، فانا مش عارف اقول فاصل.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: ولسه بنكمل مع بعض حلقتنا في رايح ولا جاي على الراديو 90 90، وضيفنا الفنان الشاب عبد الرحمن محمد. هرجع لفن الستاند اب كوميدي، وكلمت مع رامي وشرحته بالتفصيل. هل الستاند اب كوميديان او فنان الستاند اب كوميدي لازم يكون على دراية بكل الأحداث الجارية وثقافة، يذاكر ويقرأ كتب أو يقرأ معلومات أو يجيب معلومات عن حاجات برة أو تجارب برة مثلا؟
2: أنا بشوف طبعا لازم. ما هو أنت أنت دلوقتي أنت حرفيا أنت محلتك غير وجهة نظرك ككوميديا. أنت على المسرح معاك مايك، انت وجهه نظرك والملاحظات اللي انت بتشوفها والحاجات اللي انت محتاج تطلع منها كوميديا، فلازم يكون اصلا انت وجهه نظرك دي غنيه، لازم تكون انت عندك شيء تقدمه لي انا كمستمع، عشان حتى زي ما احنا كنا بنقول برضو مع رامي يكون انا عندي قيمه اكبر من ان انا ضحكت. وده انا بصراحه بشوفه مش شيء الزامي يعني بس لا يكفي. لو انت قدرت تقدم لي ماده ذكيه تضحكني انا بشوف ده كفايه، ولكن لا، انا بحس انه لا، لو انت طبعا ملم باللي حواليك وفاهم بتتكلم في ايه كويس، والموضوع مش مجرد انه انا هعمل اللي بتضحك او هعمل اللي بتجيب يعني، لا طبعا لازم 100% اللي انت بتقوليه ده لازم يكون عنده ثقافه معينه، ولازم يكون ملم باللي حواليه عشان كمان يبقى قادر يفهم جمهوره. يبقى قادر يفهم هو بيتكلم مع الناس، الناس عندها اصلا قابليه انها تسمع الشيء ده ولا لا، او مهتمه بالموضوع ده تفرح ولا لا. طبعا
1: انا ورامي واحنا بنذاكر عرفنا ان انت ليك حفله ستاند اب كوميدي، والدعايه بتاعتها هي قريب خلاص يوم 13 مايو تقريبا
2: بالزبط.
1: والدعايه بتاعتها فكره ان ده اول يعني سولو او يعني ستاند اب كوميدي منفرد، فهمني بقى يعني ايه؟ عشان انا بقول كده
2: أيوة
1: بسمعنا ممكن يكون مش عارف شويه عالم الستاند اب كوميدي، او اللي عارف برضو تمام فهو عارف وفاهم، فاحنا بنتكلم اكتر عن فن الستاند اب كوميدي.
2: طبعا هو السائد في الستاند اب كوميدي عالميا يعني انه في عندنا حفلات اللي هم لاين ابس، اللي هو انت بتيجي تحضر تشوف 5 6 كوميديانز مع بعض مثلا،
1: يعني انت مثلا طه الدسوقي مثلا ومحمد حلمي، صح كده
2: بقول اسماء
1: صح ولا غلط؟ صح كده
2: صح.
1: فبيبقوا حفله فيها مثلا 5 دول او 6 دول مثلا.
2: وفي حاجه تانية بقى انه نوع تاني من الحفلات انه الكوميديان يكون بيقدم الحفله الخاصه بتاعته، ان هو هيقدم مثلا قول مثلا ساعه عرض ساعه لوحده او اكتر او هكذا، ده اللي هو الكوميدي سبيشال.
1: ده اللي عمله مثلا مره محمد مولى
2: مثلا، محمد مولى وطه دسوقي بيعمل ده دلوقتي
1: بالزبط.
2: وعندنا كوميديانز كتير، وليد المغازي وبولا صامويل، عندنا كوميديانز كتير ابتدوا في مصر، ما كانش ده منتشر قوي في مصر، كان الموديل الاكتر بتاع اللاين ابس، بس لا ده دلوقتي ابتدى يحصل. فانا الحمد لله يعني ان شاء الله عندنا حفله يوم 13 مايو في مسرح اركان تياترو اركان. والحفله انا بحاول يعني دي الساعه ان شاء الله الاولى ليا ان شاء الله مش الاخيره يعني، وبحاول قدر الامكان هي اسمها منع للاحراج الحفله. بحاول انه يبقى فيه برضو زي ما قلت لكم حاجه جزء من الـ يعني حاجه تتقال بعيدا عن الضحك يعني. هو الفكره كلها بتكلم ازاي انا كنت مش عارف.
1: انت بيبقى هدفك اللي جاي الشخص اللي جاي يحضر الحفله يضحك ينبسط يفكر في حاجات انت قلتها، ولا ياخد معلومه؟
2: مش ما اقدرش اقول ياخد معلومه، لان انا يعني ما اقدرش اقول على نفسي مصدر معلومه يعني، بس لا طبعا اجمل حاجه تبسطني لما حد يقول انا ضحكت جدا جدا جدا، والفكره دي ذكيه، انا ضحكت جدا جدا جدا والموضوع ده انا كان نفسي اتكلم فيه
1: او ما خدتش بالي منه قبل كده. ممكن
2: مثلا
1: تحط تنور على حاجه مثلا، ايه ده احنا ليه فعلا بنقول كده، او احنا ليه بنعمل كده مثلا يعني
2: بالظبط. فانا الهدف
1: انت حضرت مثلا الحفله الجايه بتذاكر ازاي من غير ما تغششنا يعني، بس
2: لا طبعا
1: تكون اللي بيسمعنا عايز يجي الحفله بتقول له بيحضر ازاي، بتحضر ازاي مثلا للحفله؟
2: لا عندي المره دي تحديدا عشان خاطر بتكلم فيها اللي هو ملخص وقت كده عدى في حياتي، فعندي مواضيع كتير عايز اتكلم فيها، واتمنى
1: منع الاحراج
2: بالظبط، اللي هو انا هتكلم في كل المواضيع دي مره واحده قدام اكبر عدد من الناس عشان ما اضطرش اتكلم فيها تاني عشان هي مواضيع محرجه.
1: ايه ده شوقتني. ايه الموضوع ده؟ ايه
2: حاجه بس حاجات كلها يعني مرتبطه بالمراحل اللي عدت بيها، بالطفوله والنشأة ودلوقتي وهكذا. وبحاول قدر الامكان يعني، يا رب مش عايز اقول رساله، مش عايز اكبر الموضوع قوي، بس انه ادي رساله للناس اللي هيجوا. لو انت مثلا كنت زي انا كنت زي كده في وقت من الاوقات قبل مثلا، فقبل مثلا ما اعرف اكسر دايره الرهاب الاجتماعي، قبل ما اعرف ان انا ابقى شخص متواصل اكتر مع الناس، كان عندي مشكله
1: انطوائي زمان
2: شويه. يعني عندي مشكله في تكوين الصداقات، عندي مشكله في ان انا اللي حواليا بحاول مثلا ابهرهم عشان ابقى صديقهم وهكذا. فيعني جزء مش رساله بس حاجه بسيطه بحاول اقولها من خلال هذه الحفله، انه يعني انت تعرف تعمل ده انت كمان. يعني لو انت شايفني دلوقتي اكثر شخص اجتماعية وبيطلع قدام الناس وما بيخافش وبتاع, لا تعالى شوف ده كان يعني ده كله نتاجه ايه
1: يعني. بس طب ده فضوليا يعني ازاي عرفت تطلع فعلا من الحكاية دي؟
2: لا خالص والله, هو بس كل الموضوع ان انا يعني انا ربنا وفقني, انا محظوظ جدا جدا جدا ما اقدرش اقول حاجه اكتر من كده, وانه انا عملت اللي بحبه فالحمد لله اللي بحبه ده طلع يعني ناس
1: حب الناس حبته.
2: بس يعني
1: انت اصلا بتحب الكوميديا من زمان, تحب تتفرج على الافلام الكوميدي وكده يعني طبعا. انت اكتشفت ده ازاي في نفسك ان انت بتحب ده؟
2: مش عارف, بس هو تلقائي كده انا, لا اللي هو انا عايز اي حاجه اي ماده شبه كده وانا صغير, اي ماده كوميديه حاجه شبه كده فيلم كوميدي مسلسل عايز استهلكه جدا واعرف عنه واعرف اقعد اتفرج عليه ولحظه.
1: يعني كنت بتقلد لهم مثلا في البيت حاجات او كده؟
2: اه طبعا
1: كنت تمثل في البيت
2: اجيب دي بقت كليشيه الصراحه اللي هو خلاص كل واحد بيقول لك انا حد قال.
1: لا بس ده الحقيقه اللي كان بيحصل, ما انت كنت طفل برده طفله او حتى لو لسه يعني في مرحله الاعدادي او كده حاجه انت بتحبها بس انت مش مكتشف ان انت بتحبها.
2: ده حقيقي يعني انا اكتر حاجتين انا ده فهمته بعد ما كبرت شويه, انه اكتر حاجتين انا كنت مهتم بيهم ان احنا نعمل شيء يعني صناعه الشيء صناعه ماده او صناعه فكره او حاجه والبرفورمنس ان احنا نادي شيء, فده اللي كان بيخليني يمكن عايز ادي بقى حوالين اللي حواليا سواء اطلع اقلد لهم حد اتكلم على حاجه, بس فكره الاداء دي كانت دايما شغلاني ان انا ابقى بادي عرض بادي شيء.
1: صحيح. طب وبمعنى الاحراج ده ممكن تكرره في حفلات تانية مش بس حفله 13 مايو؟
2: اه ما هو الموضوع بيبقى عباره عن عرض يعني انا دلوقتي كاني بعمل عرض مسرحي.
1: اه ممكن تكرره بقى مثلا هنا او هنا تلف محافظات او تطلع بره مصر عادي, هو العرض عمان عن الاحراج
2: بالظبط. اه هو دي الفكره.
1: طب ده حلو, نتمنى لك التوفيق ونتمنى يعني الناس تروح تتفرج على مان عن الاحراج اللي هي عبد الرحمن محمد ويوم 13 مايو. صح كده, يوم 13 مايو هننتظر حفله ستاند اب كوميدي جامده. لسه هنكمل كلامنا في رايح ولا جاي. رامي الحلواني وسالي سعيد خليكم معانا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بخالص العزاء للشعب المصري ومحبي الفن الأصيل في وفاة الفنان هاني شاكر. وأكد الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي أن الفنان الراحل أثر الغناء بأعذب الإبداعات الفنية في جميع المناسبات الوطنية والاجتماعية والإنسانية بصوته المميز وأدائه الراقي. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا مع مسؤولي شركة إني الإيطالية، وذلك خلال جولته لتفقد الحفار البحري المصري القاهر 2. وفي مستهل الاجتماع أكد مدبولي التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة تهدف إلى تحفيز الشركات العالمية على توسيع أنشطتها في السوق المصرية. وزير خارجية بدر عبد العاطي ثمن الدور الحيوي الذي يطلع به بنك التنمية الإفريقي في دعم جهود التنمية في مصر، والتي أثمرت عن محفظة تعاون تراكمي تخطى 8 مليارات دولار بنهاية عام 2025. جاء ذلك خلال استقبال وزير خارجية سيدي والدتاه رئيس بنك التنمية الإفريقي. خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أكد حرص مصر على تقديم كل الدعم اللازم لإعادة بناء وتطوير المنظومة الصحية الفلسطينية، موجها بإجراء دراسات فنية سريعة لتلبية الاحتياجات الفلسطينية وبحث تبادل الوفود الطبية. جاء ذلك خلال اجتماع وزير الصحة مع السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية. لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري حذرت من أن قانون عقوبة الإعدام والذي اعتمد مؤخرا في إسرائيل يكرس التمييز العنصري ضد الفلسطينيين ويشكل تراجعا خطيرا في مجال حقوق الإنسان، مطالبة إسرائيل بإلغائه فورا. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أجرى اتصالا هاتفيا مع علي زيدي رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، حيث هنأه على تكليفه متمنيا له التوفيق في هذه المهمة الحاسمة لمستقبل العراق، لا سيما في ظل ظروف إقليمية شديدة التعقيد. اقتصاديا، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم أكد أن الحكومة تواصل تنفيذ خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على الرغم من العديد من التحديات العالمية، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري حقق نموا بنسبة تصل إلى 4.4% في العام المالي السابق مقابل 2.4% في العام المالي 2023-2024. ورياضيا، ضمن مباريات الدوري الممتاز انطلقت الآن مباراتا البنك الأهلي أمام مودرن سبورت وغزل المحلة في مواجهة الإسماعيلي، هذا وتعادل حرس الحدود مع طلاء الجيش بهدون أهداف وزد معلجونة بهدفين لكل منهما. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: رجعنا من تاني رايح ولا جاي على هوا الراديو 90 90، ولسه معانا الجميل عبد الرحمن محمد. عبد الرحمن، عايز اروح للحريفة 1 والحريفة 2. دلوقتي خلاص انت بقيت ايه، معتمد بشكل غير مباشر ان العمل لازم يكون ليه جزئين،
2: صح كده؟ الصدفة
1: الحريفة 1 والحريفة 2 والنص والنص التاني.
2: انا بقيت بجاوب على سؤال هتعمله وجزء التالت من غير ما اعرف ايه العمل.
1: والله
2: ما اعرفش يعني.
1: عايز اقف عند الحريفة شوية. الحريفة كانت توليفة شبابية، نجوم، بنتكلم على نور النبوي وسليم ترك وطبعا عبد الرحمن محمد وكزبرة وغيرهم من الشباب النجوم اللي كانوا مشاركين في العمل ده. ما بين الجزء الاول والجزء التاني، الكواليس بينك وبين بعض كانت عاملة ازاي؟
2: هي يعني طبعا لا كانت جميله، لان احنا في الاول وفي الاخر كان في كده ايه، في البدايات كان في اللي هو اللي انت كانسان بتبقى بتحاول، يعني مش عارف اللي حواليك بيتعامل معاك ازاي، ما لسه بتكون كده انطباع عن الناس اللي حواليك،
1: بالذات ان انتوا كمان قريب من بعض في السن،
2: كلكم قريبين من بعض. بالظبط. فخلاص فشويه لا، لما الموضوع بقى صداقه كمان، فالموضوع بقى جميل قوي بقى، ان انت خلاص انت كانك رايح الجامعه النهارده، كانك رايح المدرسه، انت هنقعد مع الشباب عادي جدا، الموضوع بقى لذيذ يعني. فلا في حاجات كتير جميله، انا اللوكيشن الحريفه ده انا بحبه حب يعني. يعني احنا الجزء الثاني اول ما بدانا نصوره، احنا كان في فرق سنتين الاثنين، لان في فرق وقت لما الحريفه الاولاني نزل قعد سنه قبل ما ينزل بعديها، فهو فرق سنتين. لما رجعنا نصور الحريفه 2 انا حسيت ان احنا كاننا ده اليوم اللي بعدك يعني، كاننا ما خدناش وقت، هو نفس الاجواء بنفس كل حاجه، فانت مندمج في الاجواء يعني.
1: الكواليس بينك وبين مين اكتر اللي كانت مدمره الضحك؟ لان الكلام اللي كان متسرب ان كان في كوارث بتحصل في كواليس الفيلم ده بالجزء الاول والثاني.
2: مش كوارث يعني، بس هي حاجات متوقعه من شاب في سننا يعني. هيحصل هزار.
1: ايوه زي ايه يعني؟
2: هيحصل هزار عنيف، هيحصل
1: هزار عنيف. ضربتوا بعض؟
2: لا مش يعني هزار عنيف، كلام وردود وبتاع. لا كان كلنا يعني، بين انا وسليم مثلا ورزي ونور طبعا كواليس جميله، بس هو اكتر الكواليس الجميله يعني مع كزبره، لانه احنا في الاول في الجزء الاولاني كان في دايما كده ايه مناوشات بين الشخصيتين. فهو مصدق جدا الموضوع، عايز يعمله بشكل حلو. انا بالنسبه لي لا، انت انا واخد الموضوع شخصي، انت بتتعامل معايا كده ليه؟ فاهم قصدي؟ لغايه لما بقينا اصحاب بقى جدا جدا، ففهمنا بعض، ففهمنا انه ده طب نعمل كده، ده هو ده يعني العلاقه دي حلوه جدا ان ما فيه الخناق ده. والجزء الثاني طبعا توطيت اكتر بكتير العلاقه يعني. احنا
1: الجزء الثاني كان في المشهد بتاع اسماء جلال، صح؟ ده كوميديا صريخه، ده من غير ما نفتح بقنا ولا نتكلم.
2: انا كنت خايف منه جدا هذا المشهد والله.
1: والاسامي نفسها
2: والله.
1: الكواليس بتاعت المشهد ده كانت عامله ازاي بالاسماء العجيبه الغريبه؟
2: كانت مفاجاه بقى طبعا، ان احنا اصلا بنصور في ملعب، فمعانا جماهير، فالجماهير مش عارفه ايه اللي هيحصل، فمره واحده الناس ابتدت تدرك ان ايه ده اسماء جلال، فاحنا مش عارفين نصور، فاحنا اللي هو
1: الدنيا اتقلبت
2: طبعا. وانا بوجه لها طبعا تحيه ان هي يعني جت عملت مشهد في منتهى اللذاذه، وحاجه الناس لحد النهارده بالنسبه لها فاكراها يعني. كان في هزار طبعا في الكواليس، واللي هو احنا عملنا
1: موقف ايه يا عبد الرحمن، انت ليه بتدينا يعني
2: موقف ايه
1: كده؟
2: لا خالص،
1: موقف كده حصل بينك وبين كزبره، انا قلت كذا فهو رد بكذا
2: لا مفيش، كان يعني في لحظات كتير احنا الاوض او الكرفانات بتاعتنا في اي مكان احنا موجودين فيه هي مشاع، والموضوع مش فيش خصوصيه،
1: كله بقى منفذ على كله،
2: كله منفذ على كله. لو انت بتروح عشان خاطر تجهز للمشهد اللي جاي عشان تقول للناس ان هي تجهز، انت بتروح تتمم على كل الناس دي. ففي مره فانا موجود في الاوضه او في الكرفان يعني، وموجود وبتاع وبتكلم مكالمه خاصه جدا وهكذا، فانا حسيت ان هو ايه الاجواء لما بتيجي لما بيحضروا خلاص بيبقى الموضوع صعب، خلاص مش هتعرف تكمل المكالمه دي ايا كان. فهو جه انا قفلت التليفون، هو مصمم انت بتحب، انت بتخبي عليها انك بتحب، انت بتكلمها عشان بتكلمها قدامنا، طب اسمها هي ومفيش حاجه اصلا.
1: ده شغل بقى اللي هو ايه الصحاب الحقيقي، ده العادي بتاعنا دلوقتي اصلا
2: في ايوه.
1: طب مفيش فعلا بجد قصه حب، في قصه حب والجو ده
2: ساعتها ما كانش فيه طبعا. عامل
1: دلوقتي
2: برضو
1: دلوقتي
2: لا والله.
1: قولي عبد الرحمن.
2: لا والله مش هتكسف اقول لك، بس
1: لا بعت لها تحيه.
2: لا والله
1: لا والله مش موجوده، ولا لا والله مش هبعت لها تحيه،
2: لا الاثنين.
1: عبد الرحمن، سر او وصف تمام، لان انت راجل دبلوماسي، فواضح ان التلقائيه والعفويه بعمق بتطلع على المسرح او قدام كاميرا الدراما او السينما، صح كده؟
2: والله لا مش مقصود
1: قريتك يعني. نوعا ما
2: لا مش اول
1: لا، بس في نوعا ما رزونه غير الكاركترات اللي بتطلع على الشاشه.
2: ما هو بقى كل ميديا ودي ظروفه يعني، ما برده مش هينفع، فاهم قصدي؟
1: طيب قول لي حاجه عن نور النبوي، يعني مثلا ايه موقف، صفه، تعريف كصديق بقى.
2: ايوه لا والله نور النبوي من الناس اللي هو لا يعني شخص يحب اصلا فكره الصداقه ويقدرها جدا جدا جدا، وده بيبان في ان هو يعني مش عارف شبكه بشكل بيقول كلام جد شويه، بس هو شخص مش بيفوت الواجب ابدا وعمره ما جدا جدا جدا، وده يبان في المواقف انت ممكن يعني اللي هو تبقى لسه مش عارف تتعامل معاه ازاي. طبعا هو شخص لذيذ ودمه خفيف ودي حاجه جميله، بس فعلا بيبان قد ايه هو نور شخص جميل ومن اصول زي ما انت قلت في المواقف بقى، يعني اول واحد يسال عليك، اول واحد يبقى موجود معاك. ف
1: حلو، يبقى كده نور طبعًا. جدع وابن اصول
2: طبعا.
1: كزبره
2: والله ده انا مش عايز بقى عشان خاطر انا اديت ان نور جدع من الصفه الثانيه، لا مش قصدي كده، هو
1: لا خالص، بس هو يفهمني. كل واحد ليه لقطه او تعريف عند عبد الرحمن.
2: لا كزبره الصاحب اللي انت هتبقى معاه براحتك وهتتكلم معاه براحتك وهيفهمك وهيفهم انت دوافعك ايه من غير ما يحكم عليك، والعكس صحيح، يعني اللي تبقى معاه في مساحه امنه انك انت ممكن تقول له حاجات ما تقولهالوش ما تقولهاش للناس كتير، ويبقى هو متفهم، ويبقى هو كمان مثلا لو بيمر بالحاجه دي
1: دماغه كبير
2: جدا، يتكلم معاك بصراحه ويتكلم جد، يعني ده جانب ناس كتير مش متخيله انه موجود عند الراجل ده. لا طبعا الراجل ده مش بيخطي اي خطوه الا لما يكون محسوبه يعني.
1: اكيد سليم ترك.
2: سليم ده اخويا، لا سليم ده اخويا بجد يعني. انا
1: وسليم كبر على الشاشه
2: يعني بالظبط، احنا اتربينا معاه،
1: اتربينا على اعمالك يا سليم.
2: ايوه طبعا مش زي فنان قدير يعني، انا اكبر منه سنة ده. بس لا سليم ده اخويا، سليم ده شخص جميل جدا وقلبه ابيض جدا وشخص مساعد، شخص بيحب صاحبه بجد يعني، بيبان بجد انه حبك كصديقه وانه عايز يخدمك بعينه ويبقى يشوفك مبسوط قبل حتى نفسه، فدي حاجة يعني مش نادرة جدا يعني في هذا الوقت يعني.
1: غزي
2: حاجات كتير. لا غزي برضو انه شخص صادق كده مع نفسه ومع اللي حواليه، وانه شخص يعني اللي هو يحب ينصحك عشان خاطر هو يعني من غير ما يكون ليه مستفيد حاجة من ده، يحب يتكلم معاك في خايف عليك بجد، او اللي هو يديك نصيحة يديك حاجة هو خايف عليك بجد وحابب انه يقولها لك، من حتى لو كان حس انك ممكن تفهمه غلط او حاجة، بس هو شخص دايركت وبتكلم الكلام اللي ينفع للشخص اللي قدامه يعني، وينتظر منه ان هو يفهمه يعني. بس
1: اكيد وغزي دماغ اصلا بقى يعني طبعًا. كدراسه وكتخصص كمان بجانب السينما. اخر حد نقول ايه؟ خالد الذهبي.
2: لا بحبه جدا خالد خف الدم كلها والله. لا شخص جميل ويعني الواحد اللي هو الطيبه بقى والعفويه بجد بمعنى حقيقي يعني، اللي هو لو زعلان منك هيزعل منك بشكل صريح، وبيحبك
1: بيبان
2: ولو بيحبك هيفضل طول الوقت يحسسك قد ايه بيحبك ويا حبيبي وصاحبي، شخص طول الوقت مشاعره ظاهره قدام
1: كل جدا يعني. دي كانت لمحه سريعه كده من عبد الرحمن لكل ابطال الحريفه اللي بنبعت لهم كل تحيه من رايح ولا جاي. نطلع فاصل سريع جدا
2: طبعا،
1: ونرجع على طول نكمل حوارنا مع عبد الرحمن محمد، واللينك اللي جاي على طول. سالي سعيد
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي، هدفها الحياة.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: رايح ولا جاي مكمل معاكم على الراديو 90 90 وضيفنا الفنان الشاب الستاند اب كوميديان عبد الرحمن محمد. واحنا نتكلم من شويه قلت لي كنت بتتفرج على افلام كوميدي وايه الافلام كنت بتحبها وانت صغير؟ مش هقول لك يعني كنت تحب تقلدها وتمثلها في البيت. ايه اكتر فيلم بالنسبه لك لو كل ما تشوفه لحد هذه اللحظه حتى لو اجنبي مش شرط حتى؟
2: ايوه طبعا
1: تقعد تضحك عليه كانك تفرج عليه اول مره.
2: لا كتير قوي يعني كل افلام الجيل اللي احنا بتربينا على افلامه في الالفينات اللي هو استاذ محمد سعد واستاذ محمد هنيدي واستاذ احمد عز واستاذ كريم عزيز
1: اكتر واحد بيموتك بالضحك.
2: انا مش بيموتني بالضحك قد ما انا يعني مثلا كنت بعشق جدا جدا جدا افلام محمد سعد وبعشق جدا جدا افلام محمد هنيدي, بس ما اعرفش في حاجه كده في رابط انه دايما كان انا كمشاهد بحس ان الشخص ده شبهي مش عارف ليه, او الكاركترز اللي بيأديه على الاقل شبهي في افلام احمد حلمي استاذ احمد حلمي.
1: اوكي
2: كنت بحس انه ده الشخص اللي ممكن يمثلنا, ما اعرفش ليه بحس انه الكاركترز اللي بيعملها دايما شخص بسيط او شخص بيمر بموقف انت ممكن تمر بيه. لما مثلا يعمل فيلم زي مطب صناعي انه الشاب اللي جاي من المحافظه تانية نازل القاهره فيفاجئ بحياه تانية خالص. الشاب اللي مثلا في
1: اسف على الازعاج مثلا
2: جدا في الاساس ابدا نشوف فيلم عبقري يعني
1: ده حقيقي.
2: فلا الميكس بتاع الضحك وانه انا هي في حاجه وده برضو مع استاذ كريم عزيز, هو في حاجه كده انه في حاجه بره موضوع الحاجه بتاعت ربنا بقى بره موضوع يعني ايه اللي
1: هم بيختاروا شخصيات تقصد تكون قريبه شويه من الناس طول الوقت
2: جدا. وده نجح بشكل كبير بدليل ان انا بقول لك انا بقول دلوقتي ده انه انا كمشاهد حاسس انه لا انت شبهي انا ممكن اتواصل مع اللي انت بتعمله ده وريليت ليه بشكل سهل. فطبعا فكل النجوم الكبار دول افلامهم معلمه معانا بشكل كبير. بس اعتقد اكتر نجمين كانوا بالنسبه لي اللي هو بحس بقول مع افلامهم ومن بعد ذلك بيجي كوميديا كريم عبد العزيز واستاذ احمد
1: حلمي.
2: مع عز قبل الجميع اسف
1: طبعا طبعا اساتذه كبار. نفسك تشتغل معاهم؟
2: طبعا
1: تحب جدا تشتغل معاهم؟
2: اكيد طبعا. لا انا يعني دي بالنسبه لي هتبقى حاجه كبيره جدا لانه انا بقدر اللحظات دي, بقدر دايما اللحظات اللي شبه كده عشان يعني احمد ربنا عليها انه زي ما قلت لك على استاذ احمد فهمي مثلا من شويه انه انا الشخص ده كان بالنسبه لي حاجه كبيره جدا جدا وما لازال وفان وكل ده, فلما هو يعجبه اللي انت بتعمله فدي حاجه ليك انت تحس انه الشخص الطفل اللي وقت مبسوط بقى دلوقتي اللي هو الطفل اللي كان متفرج على ده دلوقتي مبسوط جدا لانه بقى جزء من الموضوع, بس انت دخلت التلفزيون دخلت كان التلفزيون دخلت العالم ده يعني.
1: طيب خليني بقى اسالك على حاجه تانية بما انك يعني اتكلمت عن التمثيل واحمد حلمي وبتاع, هل ممكن ان انت خلاص ما شاء الله جات لك عروض تمثيل اكتر ومثلت اكتر ممكن ما تعملش ستاند اب كوميدي تاني ولا لا تفضل تعمل ستاند اب كوميدي طول الوقت؟
2: لا اتمنى ان انا افضل اعمل ستاند اب كوميدي طول الوقت بجد, واتمنىش ان انا اوقف ده خالص لان انا مش عارف ليه معظم الناس بتشوف الربط ده, السؤال ده بيتكرر كتير لانه بيشوفوا ان هو ضروره انه خلاص انا
1: الناس بتفتكرها ان هو دي المحطه او دي السلمه اللي بتخليك توصل للتمثيل, بس انت لا مش شرط.
2: مش شايف ده خالص, شايف دي حاجه مستقله بذاتها, وشايف بالعكس بقى كمان لو هنتكلم بقى بشكل يعني نفح يعني فلا بالعكس ده دي المساحه اللي موجوده اللي انا اقدر اتكلم فيها بشكل انا عايز اتكلم بيه زي ما هو موجود من غير ما يبقى عندي القيود بتاعه شخصيه انا بلعبها او جهه انتاجيه انا طالع في عمل يمثلها فوجهه نظري او توجهاتي هتاثر عليها. لا بالعكس خالص انا عايز اكون عندي مساحه اتكلم فيها بالظبط زي ما انا بتكلم كعبد الرحمن الانسان يعني اللي يقدر يكمل وجهه نظر العاديه, لكن اكيد بالنسبه للتمثيل ميديم تاني خالص يتطلب حاجات تانية خالص, فلا انا مش ناوي ابطل ان شاء الله يعني.
1: طب مين من الستاند اب كوميديانز او فنانين الستاند اب كوميدي اللي بتحب دايما انا هحب اتفرج عشان انبسط وبتفكرش بقى في منافسه ولا بتفكر في اي حاجه على قد ما هو الله انا هقعد اتفرج على الحفله دي عشان انبسط واستمتع زي الجمهور؟
2: كل فرقه ذا إليت طبعا اللي هم
1: طه دسوقي وخيري
2: اشرف واحمد خيري ومصطفى عباس وليد المغازي
1: وعصام السيد تقريبا
2: عصام رب ما اكونش نسيت حد. لا وكوميديانز كتير بقى جدا جدا يعني معايا برده في التيم بتاعنا, احنا التيم بتاعنا اسمه ذا هاي فايف اللي هو احنا خمسه برده ستاند اب كوميديانز, ففي بولا صامويل وفكري طارق وبدر نور وجمال رمزي, دي بجد مواهب اللي هو الواحد يتبسط ان هو يقعد يتفرج عليها بغض النظر عن اي حاجة يعني, اللي هو انا نفسي اكون متحرر من ضغط الحفلة اللي فيها معانا عشان اتفرج زي الناس
1: تنبسط. تنبسط تضحك وتنبسط. طيب اتصرفت ازاي مثلا لو لقيت ان حفلة مش حلوة؟ تفكر ايه اول حاجة بتفكر فيها بعد ما تخلص الحفلة؟
2: ان انا عايز اعرف الغلطه فين يعني, اعرف انا
1: اتفرج على الفيديو تاني مثلا,
2: طبعا اعرف انا قصرت في ايه, او اليوم ده كانت ايه ظروفه المصاحبه, او انا فكرت تفكير عامل ازاي اثر عليا في ده, وعلى طول عايز على طول بعديها ان شاء الله حفله نعمل حفله بعديها حلوه على طول
1: اعوض اللي حصل
2: انسى اللي حصل. طبعا اكيد.
1: طيب احنا لسه هنكمل كلامنا وحلقتنا النهارده, في رايح ولا جاي؟ خليكم معانا.
0: احوال الطقس, حاله الجو في نسمه هواء على الراديو 90 اف ام.
3: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 30 ليلا 18, حالة الجو نهارا مشمس ليلا صافي, سرعة الرياح نهارا 13 كيلومتر في ساعة ليلا 17 كيلومتر في ساعة, نسبة الرطوبة نهارا 20% ليلا 46%, ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا اسكندرية نهارا 25 ليلا 13, شرم الشيخ نهارا 32 ليلا 23, الغردقة نهارا 32 ليلا 22, بورسعيد نهارا 24 ليلا 18, وأسوان نهارا 37 ليلا 21.
0: أحوال الطقس, حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90

0: خير مع محمد علي خير من الحد للثلاث من الساعة 2 للساعة 3 العصر على الراديو 90 90.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حق

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: رجالة من تاني على هوا الراديو 90 90، رايح ولا جاي. لسه معانا عبد الرحمن محمد. عبد الرحمن، الكوميديا حلوة وبتوصل القلب بسرعة، وانت ملامحك بريئة وبشوشة، مش عايز اقول يعني طفولة كمان فيها يعني، والله بجد. بس في ناس مهما كبر سنها وزاد عمرها بتفضل برضو البراءة في ملامحها. أيوة. انت من الناس دي بجد يعني، ربنا يديمها نعمة يا رب. عبد الرحمن،
2: شكرا.
1: الكوميديا قلنا ان هي حلوة، طيب الدراما بقى؟ يعني انا افتكر لك شخصية سامح في لحظة غضب، كان في ضحك وكل حاجة، بس ما كانش بعمق الكوميديا. كان في دراما، كان في دور بيتم تأديته يعني. فده فين من الخطة بتاعتك خلال الفترة اللي جاي؟
2: موجود طبعا، وبالتوازي يعني. انا مش بحب برضو الفكرة اللي هي ده حاجة كان نمط سائد عندنا، اللي هو نظام ايه، اللي هو تفضل تعمل اعمال كوميدي كتير جميلة فالناس تقولك عايزين بقى نشوف، كأن ده ما حصلش، كأن كل المجهود اللي انت عملته الاعمال الكوميدي مش بتبين قد انت فنان او قد انت ممثل كويس. لا بالعكس، ممكن تعمل الاتنين، وانا نفسي اعمل الاتنين جدا، وبالعكس بحب الدراما جدا، واحب واحاول اصلا يعني في الحاجات اللي هتيجي بعد كده ان شاء الله، ان انا حتى الكوميدي يكون موجود، انه انت مش بتعمل شخصيه هزليه، انت بتعمل شخصيه حقيقيه انت ممكن تقابلها.
1: الكوميديا الموقف، كوميديا الواقع
2: بالظبط. الكوميديا هتيجي من حاجات تانية، او بالعكس الكوميديا ممكن تيجي من قد انت مصدق اللي انت بتقوله، حتى لو هو مش حقيقي، مش حاجه جاده يعني. فلا انا اتمنى طبعا اعمل دراما واعمل وادي كويس فيها. انا بالنسبه لي التمثيل انا ببسط لما بادي كويس، ببسط لما احس ان انا بادي كويس. فده مش طبعا اكيد انا بحب الكوميديا لان هي انا بحبها يعني في المطلق، بس بالنسبه لي لو انا بادي شخصيه دراميه كويس والناس بتقول انه احنا صدقنا ده، يا ريت. انا ده اتمنى طبعا يعني.
1: من السي في بتاع عبد الرحمن محمد ان هو خريج اعلام جامعه القاهره، صح؟ كليه اعلام جامعه القاهره،
2: مظبوط.
1: و

0: صح عشان اوصل الرساله اللي انا عايز اوصلها، فاستخدمت ده في الستاند اب كوميدي. شفت اللفه عامله
1: حلو قوي.
0: شفت اللفه دي؟ انا توهت نفسي وانا بقول.
1: هو انا كده كده كنت بحب ان انا يبقى عندي، انا عندي اصلا يعني في الكتابه عامه غير الكتابه الصحفيه، الكتابه الصحفيه فورم تاني خالص غير الكتابه العاديه الادبيه. يعني انا عندي تجارب في الكتابه الحمد لله، وان شاء الله اتمنى ان تبقى اكتر يعني. بس كان يعني طبعا القصص اللي تتعلمها في انك انت ازاي تكون انك تبقى تأدي مهنة الصحفي هي طبعا مفيدة بشكل عام لاي حد حابب يعمل اي حاجة، لان انت بقى عندك تنظيم وتتابع للفكرة بشكل كويس، وان انت يعني مش عايز اقول كلام صعب، بس انت بتحاول تتكلم في الاهم في المهم مثلا كمعلومات وهكذا.
0: بتتكلم باللغة تقدر توصل لكل الفئات الفكرية اللي بتتفرج او بتسمع او بتقرأ.
1: بالظبط، انت بالاخر انت بتوصل لقارئ يعني. فلا طبعا فادتني جدا جدا، واللي هو اي نوع من انواع الحاجات الفنون او الـ او الـ الاشكال الادبية يعني اللي انت ممكن تتعلمها هتفيدك في شغلك ده قطعا يعني، مش كلام.
0: فكرتش تقدم برنامج تلفزيون؟ انت جربت تجربة اذاعة صح؟
1: ايوه طبعا.
0: عشان كده الاذاعه ليها معزه خاصه في قلب عبد الرحمن
1: جدا
0: محمد
1: جدا والله.
0: في التلفزيون لو قلنا لك تقدم برنامج هتبقى رايح لاي سكه؟ اكيد هيبقى فيها لاين كوميدي، بس هتبقى مثلا تقول انا عاجبني مدرسه فلان فانا هاخد اللاين ده بس بالتاتش بتاع عبد الرحمن محمد.
1: حلوه جدا دي. لا انا احب جدا طبعا. على فكره انا يعني بشوف نفسي ان انا لو بعد ان شاء الله عمر طويل الواحد بقى عنده تجارب كتير في حاجات كتير في الميديا، انا هبقى مبسوط جدا بده. يعني مش هكون مقتصر شكا بقول مثلا مش عايز ابطل ستاند اب، لانه مش عايز الموضوع يبقى مقتصر على انه ده الممثل فقط. لا انا بحب جدا مثلا البرامج اللي كان بيعملها استاذ اشرف عبد الباقي. جدا جدا. دي الحاجه اللي انا ممكن مثلا
0: كانت مزج ما بين الاجتماعيات والبطولات الفرديه في الحياه الاجتماعيه واستضافه الفنانين
1: مثلا.
0: في
1: برنامج جداً مثلا بحبه جدا برضو بتاع استاذ هند صبري اللي هو الشقه.
0: ده
1: الفتره دي عامه كان فيها برامج كتير جميله جدا
0: تحفه.
1: انا بحس ان انا
0: كانت غادة عادل برضه عامله برنامج. انا بتكلم في الالفينات اوائل
1: بتكلم الألفينات. بالظبط فاهم. وفي حاجات تانية مالهاش علاقه بده خالص بس انا احبها جدا. كان في برنامج بتاع استاذ محمد عطيه صديقي واخويا طبعا اللي كان اسمه اجمد واحد بتاع بلاي ستيشن. هنجيب النجوم فاهم. انا بحب اصلا الفتره دي جدا، ودي الفتره اللي انا تابعت فيها حاجات كتير يعني من النشأة. فانا لا
0: ما فيش التوك شو مش في دماغك؟
1: لا صعب قوي ده. عشان انا مش بالجديه دي ومحبش اعرف حاجه عن حد اصلا يعني. محبش اقعد ازنق الناس في الكلام ونحط
0: لا بقول لك توك شو مش هارد توك يعني مش هقول لك انت ليه قلت كذا على فلان الفلاني واطلع لك الظرف واقول لك اقول السؤال ولا ما اقولوش والجو ده يعني انت النوعيه دي من البرامج ضدها؟
1: مش ضدها، بس ما يعني ضغط كبير على الفنانين يعني او ضغط كبير على الناس اللي بتروح يعني، في حين انه اصلا ما اعرفش يعني مش بتخيل نفسي بروح. لحس ان انا لا اللي هو الحمد لله الواحد ما عندوش حاجه تتقال في هذه البرامج يعني. فلا بالعكس مش ضدها ولا حاجه، بالعكس الفورم والناس بتحبه وجميل يعني. بس لا بقول لك انا هحب اعمل ايه يعني، هبقى بعيد عن الحته دي، احب نهزر يعني اكتر. بس
0: انت شخصيه جميله عبد الرحمن وتوصل للقلب وبنعيدها تاني ونكررها. البشاشه فعلا ده بتبقى هبه من الله سبحانه وتعالى، فربنا يديمها عليك كده وتبقى زميل بقى راديو وتلفزيون كمان ان شاء الله
1: باذن الله يا رب.
0: نطلع فاصل سريع
1: يلا بينا
0: ونرجع على طول مع سالي سعيد. اللينك اللي جاي على طول في رايح ولا جاي، ولسه معانا عبد الرحمن محمد.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: حلقتنا قربت تخلص للاسف، وضيفنا كان منورنا النهارده الحقيقي ستاند اب كوميديان والفنان الشاب عبد الرحمن محمد. بس قبل ما نختم عايزين ادردش كده معاك شويه في حاجات او ادوار نفسك تعملها، مخرجين نفسك تشتغل معاهم.
2: طبعا
1: يعني مثلا مين المخرجين اللي انت حابب تشتغل معاهم الفتره اللي جايه؟
2: لا كتير كتير جدا. بحب مثلا يعني خلينا اقول اكتر حاجات بحب اتفرج عليها اليوم. لا طبعا انبسطت جدا لما اشتغلت مع استاذ احمد الجندي، نفسي اتكرر التجربه تاني. استاذ معتز التوني برضو، لو هنخرج من الكوميدي شويه ممكن ناس كتير جدا، استاذ كريم الشناوي مثلا نفسي اشتغل معاه، استاذ محمد شكري خضير طبعا، لا استاذ مروان حامد، لا في مخرجين كتير انا احب طبعا.
1: بحس ان انت مش عايز تبروز نفسك كمان في الكوميدي بس، حتى لما انت كنت بتتكلم عن احمد حلمي طبعا والاستاذ كريم عبد العزيز والاستاذ احمد حلمي من شويه، فعايز تعمل الميكس ما بين اللايت الخفيف وفي نفس الوقت الدراما او في حاجه بتقولها. هل ده في ادوار في دماغك نفسك تعملها، شخصيات انت ممكن تكون بتيجي في بالك كده، او نفسك عامل شخصيه تكون بتعمل كذا او بتعمل كذا او صفاتها في دماغك؟
2: ما عنديش حاجه قوي اللي هو لازم تكون بتعمل كذا او كذا، بس عايز اعمل شخصيه يعني زي معظم الناس عاملينه في الحياه، شخصيه واقعيه في حته ان هو يكون عنده جانب خير وجانب مش خير، وعنده غلطات وعنده هفوات وعنده جانب اناني مثلا او جانب سلبي بشكل ما. نفسي اعمل حاجه زي كده انه ما يكون في ابعاد عامه، ما يكونش الموضوع كله انه ده الطيب وده الشرير وده لا، انه يكون في حاجه يعني مش مركبه، مش عايز اكبر الموضوع، بس يكون في حاجه بتبين طبقات في الانسان وتفكيره والنفس البشريه يعني، ده لازم. فانا عشان كده نفسي اعمل حاجه كتير دراما يعني،
1: شخصية حقيقية تقصد من الألف للياء بكل مساوئها وكل طب يعني ده سؤال أنا حبيت أسأله كمان، لأن أنا حسيت أن أنت قد يكون في كاركتر في دماغك، مش عارفة ليه حاسة أن في كاركتر في دماغك، مش كاركتر كوميدي ولكن شخصية ممكن تكون تجربة مريت بيها عايز تعملها في شخصية درامية، عارف فاهم قصدي؟
2: ايوه طبعا. لا ما هو طبعا ما هو كل واحد في الدنيا عنده
1: تجاربه
2: بالظبط واللي يقدر يعبر عنها، وطبعا ده برقم واحد يعني بيعتمد على قوة الممثل، ودي حاجة ان شاء الله انا بحاول اشتغل عليها يعني.
1: تاخد ورش؟
2: طبعا اكيد
1: تاخد ورش.
2: طبعا اكيد وده شيء لازم، وتعتمد برضو كمان على انه التنميط، ان احنا نحاول نكسر شوية حتة التنميط، انه لو انت الفيزيك بتاعك والشكل بيحكم ان انت تكون موجود في دور معين، لا عادي جدا ممكن حد بسبب محتاج ان حد ياخد ريسك شويه، انه انا شايف فلان في الدور المختلف اللي هو ما قدموش قبل كده بس هو يقدر يأديه.
1: جات لك عروض تقليديه او جات لك مثلا اوفرز او شغل يعني مثلا في مسرحيه تمام مثلا، فقلت لا الدور ده عايزين نمطوني برده او يحطوني في الشكل او القالب النمطي او حتى في السينما او حتى في
2: هو دي معتمده برده على برده، ما حدش يقدر يقوم فيها الطرف الثاني قوي، يقدر برده يتكلم فيها مع نفسه، لانه انت بتقدم الحاجة اللي الناس على أساسها بتشوف ان عندك جانب معين، فتقول لك طب تمام احنا شايفين فيك كذا، فيمكن انا لسه ما قدمتش الحاجة اللي تخلي الناس تشوف ده، وده منطقي وطبيعي يعني، واي حد بيحاول يتكلم معايا في أدوار شبه اللي انا قدمتها مع شيء منطقي وشيء طبيعي لانه ده اللي هو شايفه. انا نفسي اشتغل مسرح جدا زي ما بتقولي مسرح. نفسي اشتغل مسرح جدا جدا يعني، انا عارف الستاند اب ده حقيقي وكل حاجه،
1: دي جرأة كمان ان انت تقف على المسرح برضه، واخد شويه من فكره الرهبه
2: بالظبط. يعني مش عارف تجربه ان الواحد بيطلع بشخصيته هو على المسرح في الستاند اب كوميدي، لما يكون واخد شخصيه وبيأديها على المسرح اكيد الموضوع مختلف تماما. نفسي اعمل ده اكيد يعني.
1: نفسك تجرب تجربة المسرح ان شاء الله السنة دي يعني، نسمع كده مخرج يسمعنا ولا حاجة يقرأ لك دور مهم في المسرح، ونستفيد من فكرة ان انت شخص زي ما بيقولوا دايس المسرح باللغة يعني بتاعت المسرحيين، ولكن طبعا تجربة ان هو يمثل زي ما انت قلت من شوية دور مسرحي مختلف، اعتقد يعني اعتقد عبد الرحمن محمد هيبقى محقق نجاح كبير جدا. قبل ما اختم، في صفة فيك جميلة او ان انت بشوش،
2: وان
1: انت يبان ده بيعمل مشاكل، مش بهزر، هل انت بشوش او طيب او كده ولا لا؟ بحس
2: طبعا
1: بيعمل لك مشاكل،
2: لان انا في ناس انا مش عايز ابقى طيب معاه اصلا، انا مش عايز ان هو يجيب لي طيب يعني، في حاجات طبعا، واللي هو انه اجي كتير اخد موقف ما حدش ياخدك يا محمل الجد بقى اللي هو تمام يعني،
1: ده طيب مش هيزعل وبتاع
2: طبعا
1: بتقفش
2: طبعا ما زي اي حد يعني، اللي هو لا ما في حاجات اكيد عندي تضايق، في حاجات خطوط حمراء وفي حاجات فالناس بتبقى مش متوقعه ده. بس تمام يعني بالعكس ده حاجه كويسه والله. دي يعني لو دي تبقى السيرة عن الواحد دي حاجة جميلة والله ما حدش يكرهها أبدا يعني.
1: خلصنا حلقتنا النهاردة ويا رب تكون الحلقة كانت بجد جميلة جدا. وأنا سعيد أن أنا تعرفت عليك وأخيرا بعد كام سنة حاولت أن أنا نعمل الانترفيو ده أو من سنتين من بعد النص الأول. بس حقيقي من الحلقات المهمة جدا أن تعرفنا على عبد الرحمن محمد.
2: شكرا جداً
1: وشكرا جدا على وجودك معنا في الراديو 90.
2: والله أنا انبسطت جدا واتكلمت كلام أنا مبسوط بيه أن أنا قلته. يعني يا رب نكون كنا ضيوف خفاف على الناس يعني.
1: أنا قبل ما أختم بس إيه حكاية حبك لنادي الزمالك؟ شفت لك فيديو مع باباك وكنت أهلاوي. حد يبقى أهلاوي يبقى زملكاوي إزاي؟
2: والله دي حاجات بقى يعني ما والله كل الاحترام لكل الناس والله عشان خاطر ما حدش يحس إن
1: طب أنت حولت إزاي؟ قعدت أفكر في الموضوع ده وحول إزاي؟
2: لا طبعا
1: بس بنتي كده مرتبة أهلاوية فجأة بقت زملكاوية.
2: أيوة لا تفضيل والله مش حتة حاجة. لو الواحد لما خلاص بقى يعني إيه يبدأ يبقى عنده القرار بتاعه هو.
1: أيوة فحد الزمالك على طول
2: مش يعني بس كل احترام لكل جماهير النادي الاهلي والنادي الاهلي طبعا يعني
1: طبعا يعني. بس لا انا يعني سمعت اللقاء ده انت ووالدك فاستغربت قوي فكره اللي هو بعد السنين دي فجاه قرر لا انا هبقى زملكاوي خلاص يا بابا وام. حتى انت خفت تقول له؟
2: ايوه طبعا الموضوع عندنا في البيت ما فيهوش كلام يعني ما فيهوش نقاش.
1: تتفرجوش على ماتش مع بعض اهلي وزمالك؟
2: اه طبعا
1: خالص
2: خالص. لا لانه لا خالص خالص يعني موضوع كمان
1: حرب بقى. انت في حته وما في حته
2: خالص يعني.
1: نورتنا بجد وسعيده جدا بوجودي او بوجودي معاك النهارده لان انا انبسطت جدا. شكرا ونورتنا في راديو 90.
2: شكرا
1: باي باي. خلصنا حلقتنا استنونا في حلقات جديده دايما على راديو 90 كل حد واثنين من 7 ل 9. باي باي.

حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بخالص العزاء إلى الشعب المصري ومحبي الفن الأصيل في وفاة الفنان هاني شاكر. وأكد الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي أن الفنان الراحل أثر الغناء بأعذب الإبداعات الفنية في جميع المناسبات الوطنية والاجتماعية والإنسانية بصوته المميز وأدائه الراقي. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا مع مسؤولي شركة إني الإيطالية، وذلك خلال جولته لتفقد الحفار البحري المصري القاهر 2. وفي مستهل الاجتماع أكد مدبولي التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة تهدف إلى تحفيز الشركات العالمية على توسيع أنشطتها في السوق المصرية. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي ثمن الدور الحيوي الذي يطلع به بنك التنمية الإفريقي في دعم جهود التنمية في مصر، والتي أثمرت عن محفظة تعاون تراكمي تخطى 8 مليارات دولار بنهاية عام 2025. جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية سيدي ولدتاه رئيس بنك التنمية الإفريقي. وزير النقل والمواصلات كامل الوزير أوضح أن الدولة تنفذ خطة شاملة لإنشاء 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة، وذلك في إطار تحويل مصر إلى مركز محوري للتجارة العالمية. جاء ذلك في كلمة وزير النقل خلال اجتماع اتحاد الغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف العربية على هامش القمة الطارئة بجامعة الدول العربية. خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أكد حرص مصر على تقديم كل الدعم اللازم لإعادة بناء وتطوير المنظومة الصحية الفلسطينية، موجها بإجراء دراسات فنية سريعة لتلبية الاحتياجات الفلسطينية وبحث تبادل الوفود الطبية. جاء ذلك خلال اجتماع وزير الصحة مع السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية. لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري حذرت من أن قانون عقوبة الإعدام الذي اعتمد مؤخرا في إسرائيل يكرس التمييز العنصري ضد الفلسطينيين ويشكل تراجعا خطيرا في مجال حقوق الإنسان، مطالبة إسرائيل بإلغائه فورا. اقتصاديا، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم أكد أن الحكومة تواصل تنفيذ خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على الرغم من العديد من التحديات العالمية، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري حقق نموا بنسبة تصل إلى 4.4% في العام المالي السابق 2024-2025 مقابل 2.4% في العام المالي 2023-2024. ورياضيا، مانشستر يونايتد يفوز على ليفربول 3-2 بالدوري الإنجليزي، وبورنموث يفوز على كريستال بالاس بثلاثية نظيفة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 20.
0: الدقيقة الأولى.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد
3: يا مساء الخير على أحلى سميعة سمعت الراديو 90 90. أهلا بيكم حلقة جديدة من برنامج إيه الجديد. أنا داليا الخطيب بكون مع حضراتكم كل يوم حد من 9 ل 11. في بداية الحلقة طبعا بعزي نفسي وبعزي الشعب المصري كله في وفاة أمير الغناء العربي الفنان الجميل قدير هاني شاكر، فنان صاحب المسيرة الطويلة من الفن الراقي اللي كلنا الحقيقة تربينا عليه وعلى أغانيه، وكلنا عندنا ذكريات حلوة مع أغانيه. الفنان اللي عاصر مطربين الزمن الجميل، الفنان عبد الحليم حافظ، أم كلثوم، ورس منهم الحقيقة الفن على أصوله اللي متعنا بيه خلال سنين طويلة جدا جدا جدا. احنا النهاردة فقدنا قامة فنية كبيرة جدا مش هنقدر نعوضها تاني. بنعزي نفسنا في وفاة أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر اللي خد رحلة مرضية صعبة جدا، كان عندنا أمل بشفاء ولكن قدر الله انه يرحل عن عالمنا. احنا معانا على التليفون دلوقتي من اعز اصدقائه الفنان الجميل القدير الفنان خالد زكي. مساء الخير يا استاذنا.
4: اهلا يا فندم، مساء الخير، ازي حضرتك؟
3: اهلا بحضرتك. البقاء لله.
4: البقاء لله، ربنا يرحم هاني الغالي ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله الصبر
3: يا رب. الله
4: وشريف نهله زوجته الغالية وشريف ابنه الغالي.
3: طبعا احنا شفنا حضرتك النهاردة على الهوى لما سمعت خبر وفاة الفنان هاني شاكر، احكي لنا عن اللحظة دي.
4: والله طبعا انا يعني انا فوجئت بالخبر، هما يعني ما كانواش حابين يقولولي من الاول يعني. ففوجئت بالخبر، هو كان تعبان هي جدا جدا الفترة اللي فاتت يعني، و يعني هنقدر نقول ايه، ده قدر ربنا سبحانه وتعالى. وطبعا يعني انا مهما قلت يعني مش حاضر اقول كلام زي حكمتي الحقيقه يعني. يعني هاني كان اخ وصديق، وهو ونهلة مراته اخوات واصدقاء، وكان فنان وانسان بكل ما تحويه الكلمه من معاني.
3: طيب عايز حضرتك تحكي لنا كده، اكيد في مواقف كتير حلوه ومواقف وحشه عشتوها مع بعض، يعني زي مثلا احنا يعني شفنا حضرتك كنت جنبه قوي قوي قوي في وفاه الراحله بنته دينا.
4: طبعا طبعا.
3: احكي لنا حياتك كده عن صداقتك والمواقف اللي عشتوها مع بعض.
4: لا في مواقف كتير يعني. يعني انا اشتغلت مع هاني في السبعينات فيلم كان هاني ونيلي وانا اسمه عايشين للحب، كان حياة بنديل ده في سنة يمكن ما عرفش 73 72 حاجة 73، لأن وإحنا بنصور قامت الحرب في 6 أكتوبر. وبعدين يعني رحلة بقى رحلة حياة كاملة بحلوها ومرها، و يعني احنا بندعي له بالرحمه وربنا يعني يدخله فسيح جناته. هو كان طيب جدا جدا وانسان زي ما انا قلت لحضرتك على مستوى راقي جدا، ونهل مراته وشريف ابنه يعني ما يتخيروش عنه خالص. و
3: طبعا فنان جميل مش هيتكرر تاني.
4: الحقيقه طبعا. هو كان هاني كان بيهتم جدا جدا باختيار الكلمات في اغانيه والألحان، كان الكلمات كان بيهمه جدا يختارها. حتى في أكثر من أغنية يمكن اتكلمنا مع بعض في تركيبات جمل فيها كانت هايلة يعني. يعني ما فيش والله كلام يتقال يعني.
3: طيب حضرتك ممكن تكلمنا بقى عن أحفاده، أكيد حضرتك عارف علاقته بأحفاده إيه.
4: ده هو الحقيقه يعني بقول لك انسان بكل ما تحويه الكلمه من معاني، هو ونهلة مراته الحقيقه يعني. وطبعا شريف ربنا يعني
3: ربنا يصبرهم
4: يصبرهم يا رب، ربنا يصبرهم ويقويهم. وهم الحقيقة يعني شافوا رحلة صعبة جدا.
3: طبعا طبعا الفنان
4: يعني رحلة تاني، رحلة تاني مع المرض كانت صعبة جدا جدا جدا. فيعني ربنا معاهم،
3: ربنا يرحمه ويجعله في ميزان حسناته. الفنان القدير خير
4: زكي، ربنا يقوي نهلا، لأنه يعني خطتين
3: طبعا
4: قريبين من بعض، انتهى وجوزها يعني
3: طبعا.
4: ربنا معاها ويقويها يعني.
3: ربنا يعينها إن شاء الله. الفنان القدير خالد زكي، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا والبقاء لله.
4: لا فنان، أنا اللي بشكر حضرتك جدا، وتحياتي لكل أسرة البرنامج.
3: شكرا يا فندم، مع السلامة.
4: متشكر خالص،
3: مع السلامة. خبر صعب علينا جدا كل محبين الفنان هاني شاكر، الشعب المصري كله فنان قدير وجميل، ولينا ذكريات كتيرة مع أغانيه وتربينا على أغانيه. فنان خلوق وجميل ومش هيتكرر تاني. الفنان هاني شاكر، بنقول لك فعلا فعلا نسيانك صعب أكيد.

بعض أكيد ملوش غير حل وحيد نسيانك صعب أكيد ملوش غير حل وحيد

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة تعليم هدفها الحياة.
2: الجديد
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90-90.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90-90.

حالة جديدة كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الظهر مع هند جاد على الراديو 90 90.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد
3: ورجعنا لكم من بعد الفاصل، ويلا بينا نبدأ حلقتنا من برنامج ايه الجديد. بكرة إن شاء الله هيتم انطلاق أولى رحلات حج القرعة اللي بتنظمه وزارة الداخلية، ومن بعدها هيتم انطلاق أفواج رحلات الحج. أحلى وأطهر رحلة في العالم، ربنا يكتبها لنا جميعا يا رب. طبعا كل سنة بيكون في عدد من التوصيات أو النصائح اللي بتشدد عليها الغرف السياحية، وتحديدا لجنة الحج والقرعة، الحج والعمرة، واللي طبعا بيكون على رأسها ان السفر لأداء فريضة الحج بيتم من خلال الجهات الرسمية فقط. الجهات الرسمية اللي هي ايه؟ يا اما البعثات اللي بتطلعها وزارة الداخلية المعروفة باسم حج القرعة، او البعثات الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي، او الرحلات الخاصة بشركات السياحة. خلينا نقول لكم ان رحلات الحج السنة دي هيكون فيها خدمة هتتطبق لأول مرة، وهي خدمة حج بلا حقيبة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الخدمة دي اولا اللي اطلقتها وزارة الحج والعمرة في السعودية، يعني من اول لحظة الحج بيغادر فيها بلده وهو بيسلم الشنط بتاعته على السير في المطار، هتكون في شركات سعودية متخصصة هي اللي بتتابع خط السير للشنط دي من اول ما بيسلمها في المطار لغاية ما بتوصل السعودية. هتكون مسؤولة انها توصل الشنط للحجاج في الفنادق اللي هينزلوا فيها سواء في مكة او المدينة، وطبعا هيكون من خلال التنسيق ما بين شركات الطيران والسياحة. الاهم بقى ان الشنط كلها توصل قبل وصول الحاج نفسه للفندق، فطبعا دي حاجة هتبقى مريحة جدا جدا جدا. وطبعا خدمة حج بلا حقيبة هدفها انها تريح كل الحجاج المسافرين، وهتقلل من زحمة المطارات، وهتشيل عنهم عبء كبير جدا من لخبطة الشنط اللي ساعات بتحصل، وهتشيل عنه كمان انه يعني انه هو هيبقاش متلخبط بالشنط بتاعته. انت بس كل اللي مطلوب منك ان انت تلتزم بالوزن الخاص بالشنط والاحتفاظ بالبيانات الخاصة بالشحن، ويدوب هيبقى معك شنطة او شنطة ايد كده يكون فيها الادوية ويكون فيها الاوراق المهمة. وكمان نتمنى لكم يعني حج مبرور، ونقول ربنا يكتبها لنا جميعا ان شاء الله.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: ضمن مباريات الدوري الممتاز تقام الآن مباراتا البنك الأهلي أمام مودرن سبورت وغزل المحلة في مواجهة الإسماعيلي. هذا وتعادل حرس الحدود مع طلائع الجيش بدون أهداف وزد مع الجونة بهدفين لكل منهما. مانشستر يونايتد يفوز على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالدوري الإنجليزي، وبورنموث يفوز على كريستال بالاس بثلاثية نظيفة. سيلتا فيغو يفوز على ألتشي بثلاثة أهداف لهدف في الدوري الإسباني، وريال مدريد يلعب أمام إسبانيول في العاشرة مساء. وزير الرياضة يهنئ بطلات مصر بعد تصدرهن بطولة إفريقيا للجمباز الإيقاعي برصيد 27 ميدالية متنوعة. وأخيرا أدهم حاتم ونور يسري يتأهلان لبطولة العالم لريشة الطائرة بنيو دلهي.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم.

0: إسعاد يونس زي ما بقول لك كده على الراديو 90 90.
1: أي حاجة تخص الإنسان تنفع تبقى مادة للسخرية، لونه، وزنه، طريقة كلامه، هدومه، لحظاته الحميمية، صوره، معتقداته، أفكاره، فساده، نزاهته، انضباطه، فوضى، اختياراته، ميوله، أسلوب كتابته، اهتماماته، تعبيراته، لزماته، سرحانه، تركيزه، انتماءاته، 100,000 هاتو باتو ناتو فاتو تاتو. والسخرية حلوة فيش كلام. ومصر عرفت في تاريخها مجموعة من الساخرين العظماء ما كانوش يقلوا أهمية عن غيرهم من الجادين: الرائد محمد عفيفي، الرائع بهجة قمر، العظيم أحمد رجب، عمنا الكبير محمود السعداني، حسام حازم، جلال عامر. خايفة كر القايمة كلها أخد وقت الحلقة. وبرضو حنسى ناس كانوا سبب في رسم البسمة على وشوشنا، وبرضو كانوا سبب في إننا بنفكر ونواجه مشكلتنا وناخد بالنا من ظواهر وتفاصيل مهمة قوي في حياتنا. أحمد رجب مثلا، كانت مصر كلها بتستنى مقاله في الأخبار نص كلمة. هو ما كانش مقال، كان كام كلمة كده، كام كلمة قصيرين ويمكن جملة واحدة، وأحيانا كان بيكتب كلمة واحدة ما فيش غيرها، لكنها كانت بتبقى كلمة بألف كلمة. المقال ده كنا بنقراه ونقعد نقول لبعض: قريت أحمد رجب النهاردة؟ شفت أحمد رجب النهاردة؟ وبسبب اللي بيكتبه ممكن تتفتح نقاشات في السياسة والفن والتاريخ والاقتصاد والعلاقات الدولية والرياضة وكل حاجة. محمود السعداني حكى تاريخ مصر وكتب مقالات وكتب في كل الموضوعات اللي ممكن تتخيلها، وكان واحد من مثقفين مصر المعدودين على الصوابع الحقيقة. صيته كان في كل البلاد العربية، وكل ده بالسخرية والسخرية وحدها. أو الله زي ما بقولك كده، زي ما بقولك كده.
0: الراديو 90 90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 ل 2 الظهر على الراديو 90 90.

إنما دلوقتي حال السخرية بقى إزاي؟ ما بقتش صعبة السخرية، القلش والنكتة والإفي والكوميكس وخلافه مش محتاجين أكتر من شوية تكنيكات ممكن تكتسبهم إما بالملاحظة أو حتى بالتعلم. مش بس كده، ده كمان سرقتها سهلة، والقلشة الواحدة بيكتبها 1,000,000 على إنهم اخترعوها، ما هي البجحة فن. السخرية السهلة دي اللي موضوعها متوافر وجاهز عاملة زي السلاح، نصل السكينة بالتحديد. نصل السكينة ده سهل استخدامه سواء في قطع قالب زبدة أو في جز رقبة، والفرق مش في صعوبة الاستخدام، الفرق في الجرأة والقرار. انت هتستخدم السكينة في ايه؟ في المعارك السخرية بتبقى سلاح الضعفاء والعاجزين، وأوقات كتيرة بيبقى سلاح ناجع، وياما السخرية قلبت موازين معارك، خصوصا لو في مجموعات كبيرة بتستخدمها بشكل موحد وفي نفس الاتجاه. إنما ده ما يمنعش إن أي حاجة تزيد عن حدها بتنقلب لضدها، وإحنا برضو لازم نفكر في اللي حاصل واللي بيحصل، وناخد بالنا وإحنا بنستخدم السلاح الرهيب ده. وحكاية إن سلاح السخرية ده بقى في إيد أي حد يستخدمه ضد أي حد في أي اتجاه على أي موضوع، كل دي حاجات لازم نفكر فيها كويس. وبقى عادي جدا إنك تلاقي ناس بتسخر من ناس من غير أي هدف ولا أي حاجة، ولا في حتى معركة بينهم ولا حتى معارك تافهة. بقينا نشوف سخرية ونقرأ سخرية من غير أي ضوابط، وفي كل الموضوعات وعلى كل الحاجات بما في ذلك حاجات ما ينفعش نسخر منها أو عليها. ومش عايزة أسمي حاجات عشان ما بقاش أنشر اللي خايفة أنه يتنشر. السخرية حلوة لما تبقى من أهلها، متوجهة في مكانها وفي حدودها عشان تأدي دورها، وما تتحولش من ابتسامة حلوة لحالة هستيريا. والله زي ما بقول لكم كده.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بخالص العزاء للشعب المصري ومحبي الفن الأصيل في وفاة الفنان هاني شاكر. وأكد الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي أن الفنان الراحل أثر الغناء بأعذب الإبداعات الفنية في جميع المناسبات الوطنية والاجتماعية والإنسانية بصوته المميز وأدائه الراقي، داعين الله أن يرحم الفقيد الكبير ويسبغ على أهله ومحبيه الصبر والسلوان. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا مع مسؤولي شركة إني الإيطالية، وذلك خلال جولته لتفقد الحفار البحرية المصرية القاهر 2. وفي مستهل الاجتماع أكد مدبولي التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة تهدف إلى تحفيز الشركات العالمية على توسيع أنشطتها في السوق المصرية. وزير النقل والمواصلات كامل الوزير أوضح أن الدولة تنفذ خطة شاملة لإنشاء 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة، وذلك في إطار تحويل مصر إلى مركز محوري للتجارة العالمية. جاء ذلك في كلمة وزير النقل خلال اجتماع اتحاد الغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف العربية على هامش القمة الطارئة بجامعة الدول العربية. الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أكد حرص مصر على تقديم كل الدعم اللازم لإعادة بناء وتطوير المنظومة الصحية الفلسطينية، موجها بإجراء دراسات فنية سريعة لتلبية الاحتياجات الفلسطينية وبحث تبادل الوفود الطبية. جاء ذلك خلال اجتماع وزير الصحة مع السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية. اقتصاديا، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رأفت هندي افتتح مكتب بريد بني سويف الرئيسي بعد تطويره وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية. كما تفقد وزير الاتصالات سير العمل في سنترال شرق النيل. ورياضيا، مانشستر يونايتد يفوز على ليفربول 3-2 بالدوري الإنجليزي، وبورنموث يفوز على كريستال بالاس بثلاثية نظيفة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 19.
0: الدقيقة الأولى.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة تعليم هدفها الحياة.

0: مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة تعليم هدفها الحياة. الجديد.
2: انتوا لسه بتسمعوا ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90 هواها مصي. طيب احنا دلوقتي معانا انجاز جديد حققه طلاب كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، والحقيقة الواحد بيبقى فخور جدا وهو بيتكلم عن ولادنا وهم بيعملوا انجاز حلو او بيفوزوا بحاجة حلوة او بيشرفونا في اي بلد بيسافروا ليها. الفريق اللي فاز بالمركز الاول في اعلى مسابقة دولية اقيمت في الولايات المتحدة الامريكية بعد ما قدروا ينافسوا بقوة ويفوزوا بالمركز الاول بجائزة افضل تطبيق صناعي. فريق كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ كانوا بينافسوا أكتر من 850 فريق من مختلف دول العالم، وصل منهم 15 فريق للمرحلة النهائية عشان يفوزوا بالمركز الأول. التطبيق أو المشروع اللي صممه طلاب كلية الهندسة تحديدا قسم الكهرباء، وهو بيعتمد على رصد الأعطال بشكل لحظي داخل خطوط الإنتاج. طيب عشان نعرف تفاصيل أكتر عن التطبيق ده وهنستفيد منه إزاي وهيبقى متاح إمتى وعن المنافسة العالمية القوية جدا وعن إمكانية تحويل التطبيق على أرض الواقع للاستفادة منه بشكل عملي أكتر، معانا على التليفون دلوقتي الدكتورة إيمان سعد عبد النبي المشرفة على المشروع وكيل كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ. مساء الخير يا دكتور.
3: مساء الخير يا أستاذ داليا، إزي حضرتك يا فندم؟
2: أهلا بحضرتك، بنرحب بيكي في برنامج إيه الجديد.
3: الله يبارك في حضرتك يا فندم، أهلا بيكي.
2: مبروك الفوز، وعايزين نعرف من حضرتك تفاصيل المسابقة وفكرة المشروع.
3: تفاصيل المسابقة هي الفيجوال سيم جلوبال إلكترونيكس هاكسون 2026. هي بيشارك فيها على مستوى العالم الدول المتقدمة اللي تقدر تنافس بأفكار جديدة وتكون أبليكابول، يعني يقدر المجتمع الصناعي يستفيد منها وتكون مقدمة فكرة جديدة وتكون قابلة للتطبيق، عشان مش أي فكرة قابلة للتطبيق. والحقيقة إحنا تقدمنا بمشروع تخرج 2025-2026 من طلبة قوة وآلات كهربية قسم الهندسة الكهربية كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، والحمد لله كان تحت إشرافي بقى لهم حوالي 10 شهور بينفذوا فيه. وصلنا فيه لفين؟ وصلنا فيه للمرحلة الفاينل فورم بتاعة المنظومة بتاعة الجهاز نفسها، جربناه على بروتو تايب عندنا في الكلية، والحمد لله بفضل ربنا نجح بنسبة 100%. يعني المفروض ان احنا دلوقتي في المرحلة النهائية ان احنا هنطرح المشروع بتاعنا للتطبيق في بعض المصانع المحيطة بينا. وخدنا الخطوة الأولى النهاردة، عملنا وركشوب النهاردة لسه اللي هو يوم 3/5/2026، عملنا وركشوب في كلية الهندسة لكل الفرق اللي قبل سنة رابعة، اللي قبل الفرقة الرابعة عندنا، عشان كلهم يستفيدوا بالخطوات اللي زمايلهم عملوها وازاي قدرنا ننافس على مستوى العالم، ازاي خدوا الفيرست رانكي في وسط كل المنافسين. كان متقدم قدامنا الهند وامريكا، كان هما اللي باقيين في المسابقه، والحمد لله بفضل الله احنا اللي خدناها. والحمد لله دلوقتي ولادنا واقفين على اخر نقطه في اللي هيتقدموا بيها للتطبيق الصناعي، واتفقنا مع بعض الشركات اللي هتتبنى المشروع ده، وان شاء الله باذن ربنا هيطرح قريبا جدا تحت الامبريلا بتاعت وزاره التعليم العالي واكاديميه البحث العلمي. وتواصلنا مع الدكتوره جينا الفئي وبعثنا لها تقرير كامل مفصل عن المشروع، لان هم الحمد لله كانوا هم مدعمينا، وكنا فايزين داخل مصر في المسابقه بتاعت مشروعي بدايتي مدعم من اكاديميه البحث العلمي ووزاره التعليم العالي، وبدانا الشغل بيهم الحقيقه، والفضل لله ثم هم بعثونا ان هم دعمونا ماديا كمان، والحمد لله اتنفذ المشروع دلوقتي، وربنا ييسر الامر ان شاء الله يتوسع باكتر ما نتمناه باذن الله. والطلبه الحقيقه تستاهل النجاح لان هم مميزين، والحمد لله قدروا يكون عند حسن ظننا كلنا، والكليه كلها فخوره والجامعه كلها فخوره واحنا فخورين بيهم، ويا رب يزيد بلدنا كلها من العلوم دي باذن الله.
2: يا رب ان شاء الله، نتمنى لهم التوفيق ونوجه لهم طبعا التحيه. بس عايزين حضرتك سريعا كده تشرحي لنا ازاي نستفيد من التطبيق ده وهيتم تفعيله ازاي.
3: هنستفيد منه ازاي؟ ان احنا كان عندنا خطوط الانتاج اللي موجوده، هقول لحضرتك اكزامبل بسيط جدا على العربيه بتاعه سيادتك. لو حضرتك سايق العربيه وقفت في الطريق لا قدر الله، يعني ففجاه انت هتعرفي ان العربيه وقفت، بس يعني الاكشن اللي وصلتيه ان العربيه وقفت،
2: لكن
3: العطل بقى فين؟ كمان هو ايه؟ مش هتعرفي لا ايه ولا فين. يعني هو العطل ايه وفين، هتروحي عند حد متخصص او تجيبي حد يشيلها يوديها في المكان اللي هيفحصها عشان يقول لحضرتك العطل فين وهو ايه ومين يصلحه. يعني احنا بقى بنعمل ايه، الجهاز بتاعنا ده بنحطه في اول خط الانتاج، يرسل اشاره لكل الستيجز بتاعه الخط ده، وكل ما تعدي ستيج من الستيجز يديك الارم عندك كمالكه لهذا الخط ومتحكمه فيه بالاشراف يعني الفني كمان اللي موجود. كل ما يعدي ستيج يديله الارم اخضر يقول له ان انت الستيج دي هيلثي سليمه، اللي بعدها سليمه، لو حصل اي فيلير في اي نقطه بيقول لك ايوه النقطه دي اللي فيها مشكله، فسعادتك بتروح عند النقطه دي بالظبط وتقولي للي هتصلح عنده العطل عندي في المكان ده بعد اذنك صلحه، بتاخدي وقت قليل جدا، ما بتفقديش اي كوست بتكلفيها على المصنع اللي انت بتشتغلي فيه، لان المفروض ان كل الوقت بتاع خط الانتاج بفلوس بيترجم بفلوس. فاحنا الديفايس اللي احنا ابتكرناه بيحافظ على الكوست بتاعه الانتاج بتاعتنا، بيحافظ على الكفاءه بتاعه المعدات اللي منفذه في هذا خط الانتاج، بيوفر كمان امكانيه ان حضرتك تدخلي له داتابيز تقولي له الكومبوننت اللي فيها تلف دي موجوده في انه مكان وسعرها كام، فحضرتك بمجرد ما تتصلي بالتليفون يجي لك دليفري الجزء اللي خسر عندك ده اللي تلف عندك ده يجي لك وموجود فيه الجزء، تعملي ريفيسمنت بس يدوب تغيري المكان الجزء التالف ده بالجزء اللي جبتيه ويبقى عندك كده خط الانتاج يشتغل. اولا بتتعرفي على الصوت ده فالخطا ده اقل من دقيقه وكان بيستغرق ساعات طويله ما بيحصلش اوف ابدا لخط الانتاج، وكمان بتعملي يعني تنبؤ بان في مشكله هتحصل. عارفه حضرتك الالارم بتاع البنزين بتاع العربيه لو هو هيقرب يخلص البنزين اه فتحولي على اول بنزينه، احنا كمان كده الموتور ده هيقرب يتلف، فبعد اذنكم خدوا بالكم ان في تلف هيحصل، فروحوا في المكان ده وغيروا الموتور او شوفوا ايه المشكله اللي في الموتور في المكان ده عشان تقدروا تستدلوا عليه. فده الحقيقه ملخص المشروع. طبعا هو حاجات طويله جدا وتفاصيل طويله جدا ويعني محتاجه تقارير كتير عشان اقدر اطرحها، لكن انا لخصت لحضرتك يعني المحتوى بتاع المشروع بتاعنا.
2: عظيم. دكتورة إيمان سعد عبد النبي وكيل كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا ونورتيني في برنامج
3: جديد ومتشكرة جدا جدا على إلقاء الضوء عليه وعلى مداخلتكم الجميلة وعلى ان انتوا حريصين ان انتوا تبرزوا المشاريع اللي تنفع البلد وقيمة الطلبة بتوعنا، وأقولهم اللي دايما منورة وتنور أكتر يا رب بيكم.
2: شكرا جزيلا لحضرتك وإن شاء الله يكون في مداخلات تانية بعد ما المشروع يتنفذ
3: إن شاء الله. أشكرك.
2: مع السلامة. الواحد بيبقى فرحان قوي بالحاجات الجميلة دي والمشرفة وبالذات لأولادنا يعني. طيب احنا لسه مكملين مع حضراتكم برنامج ايه الجديد، نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا.
0: ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة تعليم هدفها الحياة. ايه الجديد الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر،
1: ومن أخبارنا
0: موضوع
1: زي ما حضراتكم كنتوا تتمنوا،
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: مرة، معلومة ومعرفة، نقاش،
1: وعشان يكون موضوعنا محل
0: لكل المجالات،
1: قضية فنية رياضية،
0: سياسة،
2: خلال
0: الاقتصاد
1: وفي مؤشرات البورصة
0: ومعرفة كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11 مساء على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: مع داليا الخطيب على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الجديد
2: ولسه مكملين مع حضراتكم برنامج إيه الجديد على راديو 90 90، هواها مصري. الحقيقة محدش فينا يقدر ينكر مجهود وزارة الصحة في إطلاق مبادرات عديدة، الحقيقة من مبادرات خاصة بالسيدات، بالأطفال، بكبار السن. بس مؤخرا ظهرت مبادرة مهمة جدا جدا جدا، مبادرة صحتك سعادة الخاصة بالصحة النفسية. كتير مننا بيبقى عنده مشكلة نفسية، أو عند ولاده، أو عند أي حد من أسرته، بس بتبقى بالنسبة له محرجة جدا إنه يروح لطبيب نفسي ويشتكي له أو يتكلم معاه أو يحل المشكلة النفسية اللي عنده أو حتى يتكلم فيها. بنحس إن أغلبنا، أنا مش هشخص، أغلبنا بيحس إن دي بتبقى وصمة عار إن أنا أتكلم عن مشكلة نفسية عندي، رغم إنها بتزيد وعمل لي مشكلة كبيرة أو عند حد من ولادي. فالحقيقة صحتك سعادة هتشجع ناس كتيرة قوي إن هما يبدأوا يلجأوا للعيادات الخاصة بوزارة الصحة ويبدأوا يتكلموا عن المشاكل النفسية، وهي مبادرة جديدة ومهمة جدا جدا. عشان نعرف تفاصيل أكتر عن مبادرة صحتك سعادة وعن مبادرات عديدة بتقدمها وزارة الصحة، احنا معنا الدكتورة منى خليفة، مدير عام المبادرات الصحية بوزارة الصحة. بنرحب بيكي ومنورانا في الراديو 90 90 برنامج إيه جديد.
3: أهلا بيكي ومرسي جدا يعني على اهتمامك بالموضوع ده، وفرصة جيدة يعني ان انا اكلم السادة المستمعين عن المبادرات الجديدة بالذات، وعرفهم ازاي يقدروا يستفيدوا منها.
2: احنا بنوجه لك التحية على المجهود الكبير اللي بتقومي بيه واللي بتقوم بيه وزارة الصحة في اطلاق مبادرات عديدة ومهمة جدا. عايزين بس في الاول نتكلم عن صحتك سعادة، اشرحها لنا وقلنا ازاي نقدر نحجز فيها، يعني نشرح للسادة المستمعين كده ببساطة ايه هي صحتك سعادة.
3: طيب الفكرة بدأت منين؟ بدأت من بعض الأرقام الصادمة يمكن اللي كان قالها معالي الوزير امبارح تحديدا في احتفالية كبيرة، واحنا بنفتتح عدد كبير من العيادات، 18 عيادة على مستوى الجمهورية للمبادرة، بعد يمكن سنة ونص من العمل في المبادرة. الأرقام دي اتعملت في مسح صحي، اتعمل في سنة 2023 قبل بداية المبادرة بشهور يعني قليلة، يعني أشارت لبعض الأرقام اللي شوية كانت صادمة، لكن ما كناش متفاجئين بيها قوي لأنها ما كانتش بعيدة عن النسب العالمية.
2: كام الأرقام؟
3: يعني احنا اتكلمنا مبارح في ان اكتر من 20% من يعني 20% وكسور تقريبا بيعانوا من اعراض نفسية، اعراض نفسية مش امراض نفسية. المرض النفسي لما يصنف كمرض نفسي بتكون الاعراض بتاعته وصلت لدرجة من الشدة اللي هي بتعوق الشخص ده عن اداء مهامه اليومية. فظهور بعض الاعراض ده مش معناها ان الشخص ده مريض نفسيا، ولكن ان هو في حاجة للمساعدة من متخصص،
2: عنده عرض معين فممكن نلحقه.
3: بالظبط كده، وهو ده كان الهدف الاساسي يمكن من بداية المبادرة. ان لما عرفنا الارقام دي وعرفنا ان دي ازمة عالمية، يعني هي مش مشكلة مصر لوحدها، مع ازدياد رتم الحياة السريع والناس مش لاحقة عمالة تجري من هنا لهنا علشان حياتها اليومية وعلشان شغلها وعلشان طبعًا بيتها، والسيدات كمان عليهم ضغوط زيادة علشان تحمل أعباء الأطفال وبعض الظروف اللي بيمروا بيها يمكن طبعًا الحمل والولادة، ودي معاها أعراض اكتئاب مصاحبة خاصة جدا. فكل ده وجهنا ان احنا لازم يكون في وقفة. المبادرة بدأت زي ما قلت لحضرتك من سنة ونص بعد ظهور النتائج بتاعة المسح الصحي ده مباشرة. بدأنا نفكر طيب هنعمل ايه، ايه الخطوات. كانت اول عائق بيواجهنا كان الاستجماع او وصمة العار زي ما حضرتك ذكرتي. فكان الهدف الاساسي هو بناء مجتمع بيتمتع بالوعي النفسي.
2: طبعا.
3: يعني ايه وعي نفسي؟ يعني ان انا اعرف بداية الاعراض أعرف أن المرض النفسي ده مرض زي أي مرض، لازم أروح لدكتور علشان يقدر يشخصه لي ويديني حاجات أن أنا أقدر أكمل بيها حياتي بشكل طبيعي، وأن أنا أتغلب على هذا المرض. فبناء الوعي النفسي، كسر الاستجمة أو وصمة العار، ده الأساس اللي احنا قعدنا السنة ونص بنحاول ان احنا نشوف ازاي هنقدر ان احنا نتغلب على هذه الفكرة. الموضوع مش بسيط ابدا زي ما حضرتك ذكرتي، ويمكن في مجتمعات مش مثلا ما فيش تعليم او
2: لا
3: فيش وعي، ده حاجة في الكالتشر
2: وفي مراكز مرموقة الحقيقة، وبيبقى عندهم مثلا ولد أو بنت بيبقى عنده مشكلة، فأنا أنصحها أقول لها بنتك عندها مشكلة، فتقولي لا أنا مش هعرض بنتي لضغط زي ده وديها لدكتور نفسي
3: بالزبط.
2: لا أنا مش هأفضح ابني ووديه يتعالج عند دكتور نفسي ويتقال عليه حاجة مش لطيفة
3: بالزبط.
2: فلا، هو الموضوع مش موضوع قرى ومحافظات وعدم وعي، لا هو الموضوع متفاقم جدا لدرجة ان الناس نفسها بتبقى عارفة ان هي عندها مشكلة. يعني انا عندي مشكلة بس مش هروح لدكتور،
3: دي حقيقة، دي
2: فده
3: حقيقة.
2: مش صح طبعا، يعني المفروض ان احنا بنتقدم،
3: ودي كانت اكبر مشكلة فعلا، هي فكرة ازاي احنا نبدأ نعرف الناس يعني ايه عرض نفسي
2: طبعا،
3: ويعني ايه مرض نفسي، وايه الحاجات الموست كومنلي او اللي هي غالبا ممكن تكون موجوده بشكل روتيني نتيجه ضغط الحياه، زي الدبريشن والانكزايتي او اللي هو القلق والاكتئاب، وان دي امراض العصر، دي حاجه طبيعيه جدا ان احنا نصاب بقدر منها في اوقات معينه. لكن امتى انا اقول انا لازم اقف مع نفسي واقفه ولازم أروح لمتخصص؟ لما ألاقي أن الأعراض دي سيطرت على حياتي، مش قادرة أقوم من السرير، مش قادرة أكمل حياتي اليومية، بحس أن أنا الصبح كل يوم بصحى أنا مش عايزة أكمل اليوم،
2: في حاجة متغيرة
3: بالضبط. في ناس فعلا بيبطلوا أشغالهم، بيعقهم إحساسهم بالاكتئاب والقلق والضغط إن عن إن هم يروحوا شغلهم أو يروحوا مدرستهم أو تقوم الست تشوف شغل بيتها. في اللحظة دي وقفي مع نفسك وقفة، أو وقف مع نفسك وقفة، واعرف إن أنت محتاج تزور طبيب متخصص.
2: طيب حضرتك في بداية لقائنا مع بعض قلتي لي في فرق بين العرض والمرض، احنا عايزين نشرح للسادة المستمعين العرض زي أعراض زي ما حضرتك قلتي كده، إن أنا مثلا صحية من النوم مش عايزة أشتغل، مش عايزة أكمل اليوم، عايزة أفضل نايمة في السرير، مش عايزة أرد على التليفون، دي حاجات ممكن توصلني الدبريشن عالي جدا. طيب المرض بقى إن أنا وصلت إن أنا مريض نفسي بس مش حاسس أو مش عارف، إيه أعراضه؟
3: طيب هو الأعراض إن أنا دلوقتي بيجيلي الأحاسيس دي، لكن أنا بقدر بدوافع عندي جوايا، أنا عندي بيت، عندي أطفال لازم أقوم علشان أهتم بيهم، فأنا عندي حاجة بتربطني بالحياة حواليا وعندي إحساس بالمسؤولية، فقمت رغم أن أنا مش قادرة. لكن قمت وكملت واشتغلت ورحت وتحركت. أنا لحد دلوقتي أنا ممكن يكون عندي أعراض، لكن هي لسه ما وصلتش لمرحلة الخطر أو مرحلة الحاجة المرضية. لكن يوم ما أحس إن في إعاقة، أنا خلاص أنا قررت مش هقوم، ما بقومش، ما بروحش شغل، ما بقومش أصلي لو أنا متعودة أقوم في أوقات معينة،
2: لا خلاص قفلت مش هعمل حاجة خالص،
3: خلاص
2: كده أنا مريضة.
3: طالما المرض تدخل لإعاقتي عن أداء مهامي اليومية، خلاص أنا كده داخلة في أعراض اكتئاب مرضي، ولازم أدخل طبيب في إن هو يشوف لي المشكلة اللي عندي. وإحنا بنتكلم هنا عن القلق أو الاضطراب، ده قلت لحضرتك إحنا بيمر بينا بشكل يومي، بتبقى mood swings، يعني بلاقي نفسي ups and downs كده، اللي هو شوية كويسة شوية متضايقة، لكن ده عادي وبيمر. لما بقابل صحابنا، بنقابل قرايبنا، بنعمل عبادة مثلا احنا بنحبها قوي، بنزور مكان بنحبه، حاجات زي كده بسيطة ممكن تخلينا نخرج من جو الأعراض.
2: يعني ممكن ما كنتش مريضة نفسيا بس أنا محتاجة أغير جو.
3: بالضبط. وبلاش ندخل نفسنا في قصة أنا مكتئب، انا عيان، انا مريض.
2: لسه بقى كنت هقول لحضرتك، دايما الستات عندنا كده جمله اللي هي طاقتي خلصت،
3: بنقولها كل يوم،
2: مش قادره اقوم من على الكنبه، مش قادره اعمل. لا بس ساعات بيبقى فعلا بنوصل لمرحله اللي هو طاقتي خلصت
3: خلاص،
2: مش قادره اشتغل، مش قادره اعمل حاجه. هل مبادره صحتك سعاده ممكن تساعدني في ده، ولا دي حاجه مش محتاجة علاج، محتاجة بس أن أغير جو، محتاجة أن أنا أتكلم مع حد من أصدقائي؟ يعني ادينا نصايح للستات اللي هي طاقتي خلصت.
3: هرجع لك لحظة للفرق ما بين العرض والمرض. لو السيدة حست أن هي طاقتي خلصت، لكن هي خلاص فعلا هي مش قادرة أنها تعمل حاجة في حياتها، وشعر بأن الأحاسيس اللي عندها دي بتعوقها عن أنها تكمل حياتها بشكل طبيعي، المبادرة هتقدر تساعدك.
2: في يعني الموضوع مش سهل، اللي هو ما حدش يطلب مني حاجه، انا طاقتي خلصت مش قادره اتحرك من مكان، دي تلجا لعياده من عيادات وزاره الصحه، صحتك سعاده هتساعدك.
3: بالظبط كده. في عيادات متخصصه للمراه داخل مستشفيات الصحه النفسيه. انا في حاجه مهمه بقى
2: دي محتاج لها كلنا.
3: لا انا مش دي بس، انا عايزه اقول للناس حاجه، الفكر القديم عن مستشفيات الصحه النفسيه الدنيا اتغيرت خالص.
2: طبعا
3: يعني زمان كنا نعتقد ان مستشفى الصحه دي النفسيه اللي هي مستشفى مجانين، وكانوا بيقولوا عليها كلام من هذا النوع وكده. لو فكرنا دلوقتي، يعني انا خلال عملي السنة ونص اللي فاتوا زرت مستشفيات كثيرة. الحقيقة الصورة الذهنية اللي كانت عندي من زمان عن المستشفيات دي اتغيرت خالص. احنا بندخل المستشفى اماكن واسعة شاسعة، اماكن خضراء. يعني مين مثلا يعرف ان مستشفى الصحة النفسية في العباسية اللي في قلب القاهرة جواها مركز شديد الجمال والروعة اسمه بيت الشمس للأطفال اللي عندهم اضطراب ضيف التوحد، وده يعتبر مزار يومي ليهم، بيروحوا ياخدوا فيه الجلسات بتاعتهم بتاعت تنمية مهاراتهم الحركية والكلامية وما إلى ذلك.
2: أول مرة أسمع كده.
3: بالضبط كده. الحقيقة المبادرة فتحت عيني وأنا بكتشفها وبكتشف البيلرز والأجزاء بتاعتها على خدمات أنا نفسي حتى كمواطنة، رغم أن أنا شغالة في المجال الصحي، لكن ما كنتش أتخيل أنها موجودة. حاجات جميلة قوي بتقدم في عيادات المرأة جوه المستشفيات دي. اللي يمكن عملناه على مدار الفترة اللي فاتت علشان نكسر الاستجمة أو خوف الناس من زيارة مستشفيات الصحة النفسية، إن إحنا قلنا طيب ما نقرب لهم شوية جوه الوحدات الصحية، الوحدة اللي بيروحوا يطعموا فيها أطفالهم، نقدم لهم زي إرشاد نفسي بسيط كده. نقول لهم والله انت لو حسيت بأعراض كذا كذا انت تقدر تزور أقرب مستشفى، هيستقبلوك، هيقولوا لك كذا. وكان امبارح التدشين اللي حصل او الاطلاق اللي حصل للعيادات دي كانت عيادة استقبال الحالات دي من الاماكن المختلفة. احنا عندنا استبيانات الشخص وهو قاعد في بيته يقدر يملاها اونلاين علشان يعمل اسسمنت او تقييم لحالته النفسية، زي التقييم بتاع القلق والاكتئاب. فوانت قاعد في بيتك انت تقدر تدخل على الموقع بتاع 100 مليون صحة وتملى الاستبيان ده. الاستبيان ده في نهايته هيقولك انت والله اذا كنت محتاج الى طبيب متخصص ينظر في الحالة بتاعتك ولا لا، دي اعراض بسيطة.
2: يعني ممكن في موجود او متاح خدمة اونلاين.
3: بالظبط
2: كده. انا مش لازم انزل اروح للناس.
3: خالص. حابب تزور العيادة تتفضل على عيادات صحتك سعادة بقى اللي تم افتتاحها امبارح جوه مستشفيات الصحة النفسية. هتلاقيها في حتة ظاهرة، حتة باينة، قاعد فيها حد طبيب نفسي متخصص هيسمع منك، هيشخص الحالة بتاعتك تشخيص بقى من حد بروفيشنال. يعني
2: طبعا وعايزين ننصح الناس ان شكل الطبيب اختلف عن زمان. الطبيب دلوقتي لما الواحد بيقعد يتكلم معاه، وخصوصا الطبيب النفسي، يبقى كصديق بتحكي له، بتتكلم معاه، بيدي لك نصايح. الموضوع مش مخيف خالص.
3: هو
2: انا صح؟
3: هو انا عايز اقولك يعني كلهم من يعني من الناس اللي هي عايشة الحياة اليومية بأزمتها بضغوطاتها بكل حاجة. فلما بيجي حد يكلمه أنا مضغوط وأنا حاسس بكذا بيبقى حاسس بيه جدا. هي فكرة أنا ما أنا عارف إن اللي أنت بتمر بيه وحاسس بيه ويعني هم في الآخر ناس مننا يعني
2: طبعا فبيعرف يستوعبني
3: بالظبط كده. فبالعكس يعني أعتقد الزيارة هتكون مفيدة جدا. الدكاترة على استعداد تم بتقديم كل الدعم لأي حد يحتاجهم. هم بس بيقولوا لنا يعني يجوا الناس تيجي
2: بالضبط. والموضوع سهل ان احنا بنروح الوحدة الصحية وبنطلب الحجز وبندخل بمنتهى السهولة لان في ناس دايما بتشتكي طب انا مش عارف اوصل للمبادرة دي.
3: في عندنا التليفون الهوتلاين في 15-335 ده الخط الخاص بالمبادرات.
2: 15-335 اوكي 15-335
3: اتصلوا اسألوا عن مبادرة دعم الصحة النفسية هيوصلوكوا لأقرب مستشفى تكون فيها عيادة من عيادات صحتك سعيد. العيادة
2: مفيش أسهل من كده.
3: بسيط الموضوع خالص. أو إنهم هيقولوا لهم طب لو تحبوا إن أنتوا تعملوا الاستبيان أونلاين تقدروا تدخلوا على الموقع بتاع 100 مليون صحة. اعمل الأسسمنت الأول لنفسك ما يمكن يطلع ما عندكش حاجة. ما يمكن تطلع اللي أنت متوهم إن هو حاجة كبيرة قوي ممكن يطلع حاجة بسيطة. فهيعمل الأسسمنت لنفسه هيشوف لو في مسارات بقى في نهاية الاسسمنت شيت ده يعني او اللي هو التقييم اللي بيتعمل في مسارات هيقول لك في الاخر النصيحة المناسبة ليك. لو لقينا ان السكورز او الجريدز بتاعة الاسئلة في الاخر لا شديدة وانها محتاجة الحالة متخصص هو اللي يتدخل فيها بتبقى النوت اللي بتطلع له أو الملحوظة اللي بتطلع له في الآخر إن يرجى زيارة مكان من الأماكن العيادات التالية ويقول له العيادة الأقرب اللي موجودة في محافظته. طبعا ما فيش كلام الخدمات موجودة في كل المحافظات. مبادرات 100 مليون صحة عموما بتخدم كل الفئات كل الطبقات. ما فيش أي
2: طبعا عايزين نتكلم باستفاضة أكتر عن المبادرات الصحية لسه مكملين مع حضرتك. اللينك الجاي هنتكلم عن المبادرات العديدة اللي بتقوم بيها وزارة الصحة. دكتورة منى مشرفانا ونرجع تاني.
0: إيه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة تعليم هدفها الحياة.
4: الجديد
0: أحوال الطقس حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90-90 FM.
5: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 30 ليلا 18. حالة الجو نهارا مشمس ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 13 كيلومتر في ساعة ليلا 17 كيلومتر في ساعة. نسبة الرطوبة نهارا 20% ليلا 46%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا اسكندرية نهارا 25 ليلا 13. شرم الشيخ نهارا 32 ليلا 23. الغردقة نهارا 32 ليلا 22. بورسعيد نهارا 24 ليلا 18. وأسوان نهارا 37 ليلا 21.
0: أحوال الطقس حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90-90.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

الراديو 90 90 هواها مصري. ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: استفادة أكتر، وتعرفينا إيه المبادرات الخاصة بكبار السن.
1: طيب بداية يعني خلينا نحكي الستوري من الأول خالص، بدأنا ازاي فكرة 100 مليون صحة بالمبادرة يمكن الأكبر والأشهر كانت في وقتها في 2019، مبادرة القضاء على فيروس سي
0: طبعا.
1: لو تتذكريها.
0: طبعا.
1: كان برضو أرقام صادمة طلعنا بيها للناس، قلنا مصر من أعلى دول العالم في الإصابة بفيروس سي، وإن إحنا يعني بننافس على الصدارة. فطبعا الرقم كان صادم وقتها. طيب يا جماعة هتعملوا لنا إيه في المشكلة دي؟ بدعم رئاسي الحقيقة قامت المبادرة الرئاسية
0: طبعا.
1: للكشف للاكتشاف وعلاج فيروس سي وقتها. بعد أدينا هو عدينا 7 سنين،
0: 7 سنين بس نتائج مبهرة.
1: بقول لحضرتك ان خلاص مصر حصلت على شهادة من منظمة الصحة العالمية بأنها أول دولة في العالم تحقق المتطلبات بتاعة القضاء على فيروس سي، وإحنا أول دولة في العالم نحصد على الإشهاد الذهبي من المنظمة بالقضاء على فيروس سي. ف يعني نجاح ملحوظ، وكان الصدى بتاعه قوي جدا، وده الحقيقة حط قدامنا تحديات كتير في إن إحنا طيب ما دام إحنا نقدر ليه ما نكملش مع بعض المشاكل الصحية اللي بتواجه المجتمع بشكل يعني فج وملحوظ. كان أول حاجة اتكلمنا عنها بعدها كانت سرطان الثدي في السيدات، وكان هو الأعلى انتشارا بين السيدات، فقلنا خلاص احنا يبقى مبادرة على نفس النسق مبادرات 100 مليون صحة كلها ماشية بنفس النظام، اكتشاف مبكر بطريقة بسيطة وسهلة وبتوصل للناس في أقرب أماكن هم موجودين فيها للفئة العمرية بقى المستهدفة في كل مبادرة، ثم يليها إحالة للفحص المتقدم عشان تأكيد التشخيص المبدئي، ثم بعدها إحالة للعلاج. هي دائرة متكاملة، مش بنفحص وبعدين نسيب الشخص يستكمل المراحل لوحده، لا، هو الباثوي أو المسار بتاعه بيكون واضح ومرسوم. مدام دخل في المبادرة معانا وفحص في البداية، يبقى النهاية هي انتهاء مرحلة العلاج بإذن الله، وبنتابعه لحد انتهاء المرحلة دي وما بعدها من فولو أب أو متابعة. فيمكن ده السمة اللي بتربط ما بين مبادرات 100 مليون صحة كلها. مبادرة صحة المرأة كذلك بتبدأ بالفحص والاكتشاف المبكر لحالات بتكون مشكوك في إصابتها بأورام الثدي، إحالتها للفحص المتقدم علشان تعمل الأشعات التخصصية والماموجرام والباثولوجي أو العينات وما إلى ذلك، ثم الإحالة للعلاج للحالات اللي بيتم تأكيدها على يد أطباء متخصصين وببروتوكولات علاج معتمدة ومتفق عليها بين أساتذة الأورام. فدي بالنسبة لمبادرة صحة المرأة اللي قدرنا نحققه لحد دلوقتي. الحقيقة برضو ان يعني كل الشكر بقى لوعي السيدات في النقطة دي
0: طبعاً.
1: ان اكتر من 25 مليون سيدة شاركوا في الفحص الاولي في المبادرة منذ بدايتها، ده رقم كبير. اكتر من 50 مليون زيارة، زيارة لان في
0: تفكير اختلف
1: في بالظبط.
0: يعني كان زمان السيدات تقول انا ليه
1: افتح على نفسي فتحة،
0: ليه افعل على نفسي،
1: ايوه،
0: وليه اروح انا مش حاسة بحاجة، ما عنديش اي اعراض، فلا الوعي اختلف.
1: فاكرة حضرتك لما كنت في الفقرة اللي قبلها بكلمك عن الاستجمة، وان احنا قدامنا تشالنج او تحدي كبير في كسر فكرة الاستجمة دي. انا واحدة اشتغلت مثلا في المبادرات من 7 سنين، فبقول لحضرتك ما فيش حاجة مستحيلة، لا خالص.
0: طبعا.
1: انا شفت الريزيستنس والمقاومة بتاعة كل اللي حضرتك بتكلمي فيه ده. ان السيدة في البداية كانت يعني السيدات كانوا متشككات، ازاي ان احنا هنروح ونعمل الفحص اللي هو شوية خاص من نوع خاص في عربيات، لو حضرتك عارفة عربيات صحة المرأة
0: طبعًا.
1: اللي بيبقى فيها الماموجرام وبتمر يعني على اماكن كتير في مصر، ازاي انا ادخل جوه عربيه واعمل الفحص ده، انا ايش اعرف
0: مين
1: الناس دي؟
0: اه
1: بالظبط. توقعنا مثلا ان مش هيبقى في اقبال خالص، وان احنا في البدايه هنعاني كتير، وان مش هيبقى في يعني هيبقى في ريزيستنس كبيره، وسنه ورا

0: سنة ورا سنة الأعداد بتزيد والناس بتطلب الخدمة وبتدور عليها. وبالعكس بنلاقي ان في هيئات وجهات وشركات بيطلبوا ان عربيات صحة المرأة تزورهم في اماكن عملهم عشان عمل الفحص الدوري للسيدات عندهم. لا الوعي اختلف طبعا. الناس اتغيرت. هو ده اللي هنلعب عليه برضو في نفس فكرة الاستجمة. انا بسميها مبادرة صحتك سعادة دي مسميها المبادرة العنيدة. اللي هو خلاص احنا قدامنا تشالنج, قدامنا يعني حاجة لازم نتحدى نفسنا فيها وهيحصل إن شاء الله.
1: طيب برجع تاني للسيدات أو مبادرات السيدات, المفروض من سن كام أو بعد سن كام الست تروح عشان تطمن على نفسها ولازم يكون عندها أعراض ولا لأ؟
0: لا خالص, احنا ما بندورش على يعني الكاستمر بتاعنا أو زبايننا في المبادرات زي ما بنسميهم مش مرضى. انا عايزه السيده السليمه اللي هي مش حاسه ان هي عندها اي حاجه. انا هعلمها ازاي تعمل الفحص الذاتي لنفسها, ازاي تشك لا قدر الله لو طلع لها اي كلكعه, حست باي حاجه مش طبيعيه, في تغير في شكل الثدي او لونه او يعني في علامات خطوره. فبنعلمها ازاي تعمل الفحص لنفسها, ازاي بعد كده لو شكت ان في اي حاجة تروح الزيارة العارضة, ان ليها زيارة دورية لازم تعملها كل سنة. فهو ده كله.
1: هو الطبيعي ان الستات كل سنة تروح تطمن على نفسها.
0: انا عايزة اقول لحضرتك المفروض كل شهر تعمل فحص الذاتي لنفسها, ثم كل سنة تيجي بقى المبادرة علشان تعمل الفحص الدوري في داخل الوحدة الصحية. من سن 18 سنة فما فوق يقدروا يزورونا.
1: والله ده الناس فاكرة غلط خالص ان انا مش كبيرة عشان اروح اكشف. انا ما فيش حاجة, انا رضعت وكويسة وما فيش اي حاجة.
0: لا يعني بالعكس, الهدف هو الاكتشاف المبكر. وللأسف عالميا الارقام ده في العالم كله بتقول ان الاعمار بدأت تقل في الاصابة بالسرطان.
1: رقم يخض.
0: هو مش شرط ان 18 دي احنا عايزينها عشان حاجة تانية, عشان التوعية وان احنا نعلمها الثقافة بتاعت الفحص الذاتي.
1: بالظبط.
0: من سن 35 سنة بنبدأ نعمل ندخلهم في السايكل بتاعت الكشف والعلاج. لكن احنا عايزينهم من بدري يبقوا حريصين على الكشف الدوري برضو. بالنسبة للأرقام زي ما كنت بقول لحضرتك, يعني الناس كلها بتقول والعالم كله بيقول ان خلاص السرطان ما بقاش بتاع الأولد إيج أو السن الكبير. بقى فيه شباب وبيصابوا بالأورام. فده ناقوس خطر برضو. احنا مدام عرفنا الفاكت دي حقيقة علمية لازم احنا نحترمها. ولازم نشتغل على
1: أساسها. ممكن تبقى عرض بسيط ويتعالج يعني. عايزين برضو يبقى عندنا الوعي ده ان انا ممكن ألحق نفسي.
0: يبقى هي دي فكرة الاكتشاف المبكر وهو أساس العمل في المبادرات. أنا هدفي أكتشف الحاجة قبل ما تبقى الجريد بتاعتها صعبة, فما أقدرش أن أنا عالجها أو لا قدر الله بيكون علاجها صعب قوي وتمنها غالي قوي في الوقت ده. إحنا عندنا 4 جريدز, يعني جريد 1 و 2 و 3 و 4 من الأورام كان قبل المبادرة. وده يمكن من إنجازات المبادرة البسيطة, يعني لو اتكلمت عنها مش هكفي حلقات. لكن أبسط حاجة إن إحنا كان عندنا معظم الحالات بتكتشف في جريد 4 و 3 اللي هي مراحل متقدمة من السرطان, والحالات بتبقى يعني في مراحل متأخرة. 20% بس اللي كان بيبقى جريد 1 و 2. الحقيقة الرقمين دول اتعكسوا دلوقتي, بقت معظم الحالات بنكتشفها في جريد 1 و 2, والحالات دي معناها انها بتبقى ملحوقة بإذن الله, والسيرفايفل ريت او اللي هو معدل يعني انه هي تشفى او تعيش بعد كده بتبقى اعلى. 80% من الحالات بتبقى في جريد 1 و 2, 20% فقط هي الحالات اللي لسه متأخرة, ودول احنا برضو شغالين عليهم عشان ان شاء الله ما يبقاش فيه خالص حالات بتكتشف في مراحل متأخرة.
1: طيب ايه المبادرات الخاصة بالاطفال؟
0: عندنا مجموعة من أبدأ لك من السن الصغير قوي. البيبيز. البيبيز من أول ما الطفل, طب خلينا من هو جنين في بطن أمه. أنا عندي مبادرة الأم والجنين, رعاية العناية بالأم والجنين، دي مبادرة بسيطة جدا للسيدات الحوامل. انت لو سيدة حامل سواء هتولدي عند دكتور خاص او دكتور في مستشفى حكومي، انت ليكي ان انت اثناء فترة حملك تدخلي الوحدة الصحية تزوريها زيارة واحدة فقط، تعملي الفحص
1: على صحة الجنين،
0: تعملي الفحص بتاع الام والجنين هنكشف لك عن ايه، طول ووزن طبعا وبادي ماس اندكس او اللي هو معدل كتلة الجسم، دي الاساسيات، ضغط وسكر دي اساسيات، دي باكج كده لازم هتاخدها السيدة في كل مبادرة بتتعمل. الحاجة المميزة قوي ان بيبقى فيه فحوصات للفيروسات، فيروس بي والاتش اي في او اللي هو نقص المناعة المكتسب، وبيبقى فيه فحص لبكتيريا السيفلس او الزهري. التلات امراض دول انا لو اكتشفتهم وهي السيدة حامل وهي لا قدر الله طلعت مصابة باي مرض من الامراض دي، انا عندنا القدرة باذن الله ان احنا نخلي الطفل يولد فري تماما وما عندوش اي مرض من الامراض دي، رغم ان هو داخل بطن والدته ان هو ان هي حامل فيه، لكن الطفل ممكن باجراءات بسيطه جدا تدخليه، حاجه بسيطه جدا نعملها اثناء فتره الحمل والولاده، ان احنا نلحق الطفل ان هو يبقى خالي من الامراض دي. فهدفنا من المبادره دي ان احنا جيل جديد يبقى خالي من الثلاث امراض دول. فدي مبادره مهمه جدا للسيدات الحوامل، ده بروتكشن او حمايه للبيبي هو لسه جوه بطن والدته. طيب اتولد، اول حاجه لو لا قدر الله دخل حضانه، في مبادره فحص الاطفال حديثي الولاده من الامراض الوراثيه بدون اي ولا تكلفه ماديه ولا بدون الاهل حتى ما يقلقوا من اي حاجه، شكه من كعب رجل الطفل وهو في الحضانه بنكشف له عن 19 مرض وراثي علشان اكسكلود او نستبعد اصابه الطفل بيهم. بعد كده الطفل ده خرج من الحضانة وبقى كويس والحمد لله، خف او يعني تعافى، هيروح يعمل الفحص السمعي جوه الوحدة الصحية أثناء ما بيعمل التحليل بتاع الغدة. ففحص السمع برضو من الحاجات الإنجاز فيها كبير قوي قوي قوي، دي بتبقى فحص بسيط جدا،
1: زمان
0: فحص بسيط جدا بيخلي الطفل ده بدل ما هو يوصل لسن المدرسة وهو عنده إعاقة سمعية بسيطة، دي ممكن تؤدي ان هو حاجات كتير قوي ما يقدرش يتعلمها على مدار طفولته، والأهل ما بياخدوش بالهم ان هو الطفل مشكلته كلها ان هو مش سامعكو كويس
1: طبعا.
0: وهو علشان طفل هو مولود بالإعاقة دي هو مش عارف يعبر، مش عارف يقول، اصلا مش سامع كويس لان هو ما جربش احساس السمع ده قبل كده، هو شكله ايه ولا هو عامل ازاي. فمصر كانت قبل بداية المبادرة من أقل دول العالم في الفحص السمع للأطفال. بعد المبادرة احنا وصلنا دلوقتي لنسبة 85% من اجمالي المواليد بيتم فحصهم الفحص السمعي اول ما بيتولدوا، ودي من اعلى النسب في العالم. فده برضو من الانجازات القوية طبعا. جدا اللي احنا حققناها. ده احنا كده خلاص البيبي دخل المدرسة، بقى عندنا ثلاث مبادرات، ثلاث فحوصات بيتفحصوله، فحص البصر، مبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا بالتعاون مع أندية اللاينز، الفحص بتاع الأنيميا والسمنة والتقزم، ده بيتفحصوا كل أطفال المدارس الابتدائية بداية ما بيدخلوا أولى ابتدائي لحد ستة ابتدائي. عندنا برضو المبادرة اللي لسه كانت بدأة قريب اللي هي الأطفال اللي عندهم السكر.
1: ده مهم جدا
0: الأطفال مرضى السكر. الحقيقة
1: هي الحياة كلها مبادرات يعني عظيمة ومهمة جدا جدا، ومجهود ما حدش فينا يقدر ينكره لوزارة الصحة ولحضرتك طبعا، والمجهود ودايما حياتك معانا ودايما بتنوري حتت كده معينة احنا للأسف خلصت حلقتنا. نشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور منى خليفة مدير إدارة المبادرات الصحية بوزارة الصحة، نورتينا. ولازم يكون في زيارة تانية لأن احنا ما اتكلمناش مثلا عن 50% من المبادرات الخاصة بوزارة الصحة.
0: دي حقيقة. بس أنا مبسوطة جدا ومرسي لحضراتكم جدا جدا، ودي فرصة لينا ان احنا نعرف الناس بجزء من حقوقها.
1: نورتينا،
0: شكرا لك.
1: خلصت حلقتنا النهاردة، اشوفكم الأسبوع الجاي ان شاء الله يوم الأحد اللي جاي من 9 ل 11 وبرنامج ايه جديد. باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يتقدم بخالص العزاء إلى الشعب المصري ومحبي الفن الأصيل في وفاة الفنان هاني شاكر. الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجموعة البنك الخاص بالتنمية الأفريقي لبحث الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي يتفقد الحفار البحري المصري القاهر 2 ويعقد اجتماعا مع مسؤولي شركة إيني الإيطالية. مصر تعرب عن تضامنها ودعمها للإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين الشقيقة لحماية أمنها وصون سيادتها واستقرارها. وزير خارجية بدر عبد العاطي يلتقي نظيره السوري ويؤكد دعم مصر للتطلعات المشروعة للشعب السوري بكافة مكوناته. خالد عبد الغفار وزير الصحة يؤكد حرص مصر على تقديم كل الدعم اللازم لإعادة بناء وتطوير المنظومة الصحية الفلسطينية. وزير التخطيط يشير إلى أن الاقتصاد المصري حقق نموا بنسبة تصل إلى 4.4% في العام المالي السابق 2024-2025 مقابل 2.4% في العام المالي 2023-2024. ضمن مباريات الدوري الممتاز، فاز البنك الأهلي على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف، وتعادل غزل المحلة والإسماعيلي بدون أهداف. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 18.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر اليوم على الراديو 90-90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر.
1: يا مساء الفل على كل مستمعينا مستمع الراديو 90-90 في يوم جديد ومدعوم بملفاتنا في برنامجكم برنامج آخر اليوم. بنكون دايما موجودين مع حضراتكم ويوميا من الساعة 11 لحد الساعة 12 علشان نتكلم مع بعض ونتناقش بكل ملفاتنا وتفاصيلنا على مدار الساعة. بنتكلم عن العديد من الملفات اللي هنعرفها بمزيد من التفاصيل، واللي من إعداد زميلتي العزيزة والمتميزة الأستاذة غريد مصطفى، وفي رئاسة التحرير الأستاذ محمد الصنباطي. كمان هتشرف بوجودي وتقدمها مع حضرتكم، هكون معاكم أنا مازن سمي. حلقتنا النهاردة مليانة تفاصيل، بنتكلم عن ملفات اقتصادية محلية وقارية، بنتكلم العديد من الموضوعات مطروحة عن يعني خلينا نقول ومقدمة للقاءات الرئاسية، بنتكلم عن تعليقات من خبراء الاقتصاد هنعرفها حوالين لقاء السيد الرئيس النهاردة مع رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي، وكمان لقاء مع رئيس الوزراء. كمان بنتكلم عن آراء المحللين السياسيين في كل التحركات المصرية في الملفات العربية والإقليمية هنعرفها مع حضراتكم، بجانب تفاصيل العدد الجديد من مجلة حواء ومجلتي الكواكب وطبيبك الخاص والاحتفال بالمرأة المصرية العاملة. العديد من التفاصيل اللي هنناقشها مع حضراتكم في خلال حلقتنا النهاردة، وطبعا بنتكلم عن برقية عزاء السيد الرئيس للمصريين ومحبي الفن الأصيل في وفاة الفنان هاني شاكر. طبعا احنا بنتقدم بخالص العزاء مش بس نيابة عن أسرة آخر اليوم، ولكن كمان نيابة عن الراديو 90-90 بنتقدم بخالص العزاء لأسرة الفنان الراحل الفنان الكبير هاني شاكر. دعينا الله عز وجل أن يلهم أهله وذويها الصبر والسلوان بإذن الله هذا الفنان الكبير. كمان هنتكلم عن كل نجاحاته اللي كانت موجودة خلال مسيرته الفنية في حلقتنا النهاردة. كل ده وأكتر هتعرفوه من خلال برنامجنا ومداخلتنا النهاردة مع ضيوفنا الأعزاء في برنامجكم آخر اليوم، ولكن اسمحوا لنا قبل ما نبتدي في أول ملف معنا نطلع مع بعض فاصل إعلاني سريع ونرجع لكم مرة تانية.
0: الراديو 90-90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90-90

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: على الراديو 90 90.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية

0: الراديو 90 90 هواها مصري. آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لحضراتكم مرة تانية على هوا الراديو 90 90، وهنبدأ معاكم أول ملف معانا النهاردة، واللي كان بيتكلم عن ملفات اقتصادية سواء كان على الصعيد المحلي أو القاري، واللي كان مطروح على المائدة الرئاسية. نتكلم عن لقاء السيد الرئيس النهاردة مع رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي، والعديد من التصريحات التي تناولت وتم تناولها في هذا اللقاء. نعرف عنها مزيد من التفاصيل من خلال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية. دكتور خالد، أهلا بيك. اهلا بسيادتك. يعني احنا بنتكلم يا فندم عن لقاء جمع بين السيد الرئيس اليوم مع رئيس مجموعة بنك التنمية الافريقي، فكان فيه العديد من الرسائل يمكن كمان استشفنا منها الحرص المصري على تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول القارة، وكمان دعم مصر لعملية التنمية في القارة الافريقية. فلو حضرتك توضح لنا هذا المحور بمزيد من التفاصيل وما تضمنه من الرسائل.
2: الحقيقة لقاء السيد الرئيس برئيس مجموعة البنك الافريقي النهاردة بيحمل في طياته المزيد من الاخبار السارة للجميع وللكافة، سواء للدولة المصرية من خلال زيادة حجم التبادل التجاري وفتح افاق واسواق جديدة للمنتجات المصرية داخل السوق الافريقي من خلال اتفاقية التجارة الحرة الموقعة قبل ذلك، ومن خلال دعم مجموعة البنك الافريقي لكل المصدرين الى مصر. واعتقد ان ده بالاضافة ان النهاردة تحقيق التنمية المستدامة داخل القارة الافريقية، وتكون مصر بشركاتها والقطاع الخاص مشارك بشكل رئيسي وبشكل مباشر في تحقيق هذه التنمية المستدامة داخل القارة الافريقية لكل الشعوب القارة الافريقية، لكي تنعم بفعلا تنمية حقيقية على ارض الواقع تساعد في انتشال القارة الافريقية من مرحلة التخبط اللي موجودة فيها، وتنظيم مناطق لوجستية وسهولة نقل وحركة ذهاب وإياب البضائع من وإلى السوق الإفريقي بينه وبين كافة الدول القارة الإفريقية، بالإضافة للقارة الإفريقية لأنها حقق تنمية مستدامة. يبقى أنا أوفر كل ما تحتاجه التنمية المستدامة داخل القارة الإفريقية من بنية تحتية، من مشروعات، من تعليم، من صحة، من كل ما يحتاجه الدول الإفريقية، من علاج، من مستشفيات، من أدوية، من كل ده. الحقيقة الدول الإفريقية يعني متأخرة فيه، أنا الأوان أن يكون للدور المصري دور رائد وبناء داخل القارة الإفريقية من خلال هذا التعاون المثمر اللي بيصب في صالح شعوب القارة الإفريقية ولصالح القارة الإفريقية ولصالح الدولة المصرية من خلال هذا التعاون النموذجي الفريد، في ويحقق الإيجابية لكل الأطراف في ذلك.
1: نعم، أيضا يعني خلينا نستغل وجود حضرتك يا فندم، بنتكلم كمان حضرتك ذكرت نقطة في غاية الأهمية الخاصة بالسلع، فنحن نتحدث عن توجيه بتوفير الاحتياجات من السلع وزيادة الانفاق على الحماية الاجتماعية، فإزاي حضرتك تتابع وتحلل هذه التوجيهات من الناحية الاقتصادية والمجتمعية، وإزاي في هذا التوقيت ونحن نتحدث عن العديد من الأزمات الإقليمية في المنطقة، إزاي ممكن ينعكس بالإيجاب على المواطن المصري؟
2: الحقيقة يعني يحسب للقيادة السياسية والسيد الرئيس النهاردة في هذا الاجتماع ألا هو تطرق لهذا الموضوع والعمل بشكل جاد وحازم نحو توفير احتياجات المواطن المصري في كل ربع مصر من سلع ومنتجات، سواء كانت منتجة محليا او مستوردة، علشان يحقق الامن الغذائي للمواطن المصري في كل ربع مصر. شفنا التحديات اللي بتجابه كل دول العالم نتيجة الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران وتوقف مضيق هرمز وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد. الحقيقة قدرت بناء على ذلك فقدرت تأثر على حركة التجارة بين الدول وقدرت أن هي تعمل على رفع أسعار كثير من السلع وارتفاع تكاليف النقل وتكاليف الشحن الحقيقة، وعملت اضطراب في حركة التجارة وعدم مصداقية وصول السلع والبضائع بشكل آمن وبشكل كامل وفي نفس أسعار ما تم الاتفاق عليها في مثل ذلك. فهو الحقيقة توجيه السيد الرئيس النهاردة لسرعة تلبية احتياجات المواطنين والعمل على توفيرها حتى لا يعاني المواطن المصري وجود أزمات من خلال السلع الأساسية والاستراتيجية، لابد أن الدولة وبالتالي الدولة المصرية قدرت أن توفر ده، قدرت أن تحقق ذلك المواطن المصري. فأعتقد أن ده أحد الحلول لمجابهة هذه التحديات. ده وفض بذلك فرضت الحماية الاجتماعية بشكل مباشر وبشكل فعال لصالح كل مواطني الدولة المصرية بكافة طوائفهم وبكافة فئاتهم علشان ده أمن غذائي أو أمن قومي، ألا وهو توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين في كل ربوع مصر حتى لا تتأثر بمثل، لأن التحديات ما زالت موجودة. الحرب لم تقف ولم تنتهي، لا نعلم مدى ذلك ومدى سيحدث في المستقبل لا يعلم إلا الله. وبالتالي كانت الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس سباقة نحو توفير احتياجات المواطن المصري، وأعتقد أن أكبر دعم قامت به الدولة المصرية وقيادة السياسية هو توفير احتياجات المواطن المصري في كل ربوع مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية. وده أكبر برنامج حماية اجتماعية قدرت القيادة السياسية أن تعمل على توفيره وتسهيله لكل مواطني الدولة المصرية.
1: صحيح، وهذا ما نشاهده بالفعل من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا السيد رئيس الوزراء، والعمل على توفيره في كل ربوع مصر من أجل توفير الاحتياجات الأساسية من السلع لكل المواطنين. على أي حال بشكرك شكرا جزيلا ضيفي العزيز الدكتور خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية على كل هذه التفاصيل. شكرا جزيلا.
2: شكرا
1: جزيلا. لسه مستمرين مع حضراتكم على هوا الراديو 90 90، وملفتنا لسه مستمرة. بنروح كمان لقيادة السلام الأقليمي واللي دايما بيكون بتوقيع مصري خالص، هنعرف عنه مزيد من التفاصيل في ملفنا الثاني، ولكن بعد الفاصل خليكم معنا على هوا الراديو 90 90 وآخر اليوم.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: ورجعنا لكم في آخر اليوم على هوا الراديو 90-90. دلوقتي بنروح مع حضراتكم للسلام الإقليمي وإزاي مصر بتقود هذا السلام وتعتبر هي سند الدول العربية. بنتكلم عن وزير الخارجية النهاردة ولقائه مع وزير الخارجية السوري في القاهرة، وكان في العديد من التصريحات في الحقيقة بتتضمن رسائل عدة هنعرفها من خلال الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي. أستاذ جمال أهلا بيك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبكل السادة المستمعين.
1: أهلا وسهلا يا فندم. يعني بنتكلم عن لقاء هام النهاردة كان بيجمع بين وزير الخارجية دكتور بدر عبدالعاطي ووزير الخارجية السوري في القاهرة، شاهدنا فيه العديد من التأكيدات، يمكن من أهمها وأكثرها تكرارا وشيوعا تأكيد مصر على دعم وحدة الأرض والشعب السوري وأنها ستقف لكل الدول العربية كسند وداعم لها أولا وأخيرا. فإزاي حضرتك رصدت هذه الرسائل وما تحمله من معاني؟
2: طبعا يعني الحقيقة يأتي هذا اللقاء بين وزير الخارجية المصري ووزير الخارجية السوري في سياق الموقف المصري الداعم لكل الأشقاء العرب وفي القلب منها الأشقاء في سوريا. هذا الموقف السوري ينطلق من علاقات تاريخية تتعلق بالوحدة السورية وتتعلق بالتاريخ الطويل العميق المتجذر في العلاقة بين البلدين. مصر تحرص كل الحرص على استقرار سوريا. انطلقت هذه المحادثات من ضوابط ثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية وغير ذلك. مصر موقفها واضح في الحفاظ على الشرعية التي يطلبها ويريدها ويرغب فيها الشعب السوري. مصر تتحرك وفق مفهوم إقامة عودة الدولة الوطنية لسوريا والترتيب مفهوم الفكرة الوطنية وأن سوريا لكل مكوناتها. مصر تنطلق من فكرة ضرورة الحرص على الاستقرار والأمن القومي السوري مما يشكل من أهمية للأمن القومي المصري. الحقيقة كمان الموقف المصري تجاه سوريا وإدانتها الكاملة منذ اللحظة الأولى لكل اعتداءات الإسرائيلية على الجولان والأراضي السورية والذي ترفضه مصر رفضا قاطعا، ودارة المباحثات بين الوزيرين النهاردة في أكثر من مجال دبلوماسية واقتصادية والسياسية والثقافية وغير ذلك. هناك مؤشرات على انفتاح في التعاون وترسيخ التعاون على كل الأصعدة بين القاهرة ودمشق. يعني الحقيقة هناك انفتاح كامل قبل الدولة المصرية على كل ما يخدم الاستقرار في الداخل السوري، وهذا يعني الحقيقة يأتي ضمن جدول أعمال الدولة المصرية وفلسفة واستراتيجية الدولة المصرية منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح في سيادة مصر 2014، وهو يحرص كل الحرص على دعم كل الاستقرار الذي يصب في مصلحة الأشقاء العرب ومؤسسات ومقدرات الشعوب العربية، باعتبار أن هناك ناظم مشترك عنوانه الأمن القومي العربي.
1: بالفعل، وهذا ما نجده دائما في كل اللقاءات التي تجمع السيد وزير الخارجية بكل نظرائه في تأكيدات واضحة بتتحدث دائما عن رؤية الدولة المصرية وعن ثوابت الدولة المصرية من أجل دعم السلام الإقليمي في المنطقة أجمع. كل الشكر لحضرتك ضيفي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي على كل هذه التفاصيل. شكرا جزيلا.
2: شكرا يتكون كل السادة المستمعين.
1: شكرا جزيلا يا فندم. وقبل ما نطلع فاصل، فللأسف معنا خبر محزن. مدينة العاشر من رمضان ودعت حسنين أحمد صقر وهو من أبطال نصر السادس من أكتوبر في حضور عدد كبير من أفراد الأسرة والمواطنين والمسؤولين، وعقب صلاة الظهر من مسجد في مدينة العاشر من رمضان كان وداع أحد أبطال النصر في حرب السادس من أكتوبر لعام 1973 البطل حسنين أحمد صقر. صاحب واحدة من أشهر صور النصر أو لقطات النصر إلى مقابر أسرته في منطقة الروبيكي على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي. البطل الراحل كان بيظهر في الصورة الشهيرة عقب إعلان النصر في الحرب حاملا سلاحه وخلفه قناة السويس والمعابر اللي أقيمت للعبور. كان رمز من رموز الوطنية وكان محل تقدير رسمي وشعبي. يحظى البطل الراحل كمان بمكانة خاصة لدى أبناء المدينة. اسمه ارتبط بصورة خالدة من ذكريات حرب أكتوبر كانت شاهدة على بطولات الجيش المصري وتضحيات أبطاله في معركة استرداد الأرض والكرامة. فبنتوجه لأسرته وكل من يعني خلينا نقول شيعه جثمان البطل الراحل حسنين أحمد صقر. بنتوجه لهم بخالص التعازي ومتمنيين أن يلهمهم الله الصبر والسلوان في وفاة المفقود البطل حسنين أحمد صقر أحد أبطال نصر السادس من أكتوبر. نطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع لكم مرة تانية نستكمل باقي ملفاتنا على هو الراديو 90-90.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هي التحدي.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 لـ2 الظهر على الراديو 90 90.

0: جواها مصري. آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: آخر اليوم على هوا الراديو 90-90. خلونا نطلع مع بعض نروح نشوف أحوال الإسكندرية. بنتكلم عن درجة الاستعداد التي تم رفعها للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية. صيف 26 بيرفع شعار شواطئ بلا غرقة. يعني هو شعار قوي جدا بيحمل العديد من الرسائل لازم نعرفها من الكاتب الصحفي الأستاذ علي بدر مراسل الراديو 90-90 في الإسكندرية. أستاذ علي أهلا بيك. أستاذ علي أهلا بيك.
2: أيوة أهلا بيك حبيبي. أهلا بحضرتك.
1: أهلا وسهلا يا فندم. يعني بنتكلم عن الأحوال الجوية في الإسكندرية، زي الأجهزة المحلية المعنية استعدت من أجل حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية؟
2: وفعلا الإسكندرية منذ صباح اليوم في ساعات مبكرة من صباح اليوم فعلا تعرضت لإزاء الجو. من بالليل كان بدأ صقيع شديد، وبدأ من منذ الساعات الأولى من صباح اليوم بدأ أمطار غزيرة في الإسكندرية. يمكن ده اللي خلى المحافظة تعلن صباح اليوم استعداد الطوارئ في جميع الأجهزة التابعة للمحافظة، سواء كانت شركة الصرف الصحي أو الكهرباء أو الأحياء، خاصة أن بدأت انتشار سريع لعربيات الصرف الصحي في جميع مناطق الإسكندرية لتشفط المياه المتراكمة نتيجة سقوط الأمطار. إن كان سقوط الأمطار غزير لفترات طويلة طوال اليوم حتى ظهر اليوم، وبالتالي كان ده يعني وما زال حتى هذه اللحظة الجو صقيع في الإسكندرية. يعني احنا شهر خمسة الإسكندرية عارفين ان هو يعني صيف بمعنى صح، لكن الجو الدنيا لها في حالها زي ما بيقولوا. فبالتالي احنا بنتعامل يعني مع ظاهرة تغير مناخي خطير جدا، ويعني لكن الحمد لله رغم ذلك الاستعدادات في الإسكندرية أساسات على يعني كل الجهات مستعدة بشكل كامل، ولذلك حتى تم شفط التراكم المياه الموجودة في الإسكندرية. وزي ما قلنا قبل كده يعني ما بقاش في خوف من الأمطار أو من تغير الطقس بشكل زي ما كان يحدث في الأول، لأن في مشروعات كبيرة تم تنفيذها في الإسكندرية بتستوعب هذه المياه، وتستوعب بحجم هذه المياه أضعاف مضاعفة، وبالتالي يعني بعادة لإسكندرية رونقها القديم. الدنيا تمطر، الناس تقوم الصبح ما تلاقيش مطر، تلاقي الدنيا عادية، الحياة بتمشي بشكل عادي جدا. ولكن يعني برضو بيقولوا الاحتياط واجب، خاصة إسكندرية زي ما بيقولوا في يعني فيها بيوت قديمة كتير جدا نتيجة الأمطار بيحصل سقوط بعض البيوت القديمة، ولحتى المحافظة نفسها حذرت المواطنين ان هي بالابتعاد عن اللوحات الإعلانية أو البيوت القديمة نتيجة هذه سقوط الأمطار علشان ما تحصلش أي كوارث. ولكن الحمد لله لم يحدث أي شيء يعكر الصفة اليوم.
1: هايل. كمان يا فندم كنا بنتكلم عن شعار قوي جدا، بنتكلم عن صيف 26 اللي بيرفع شعار شواطئ بلا غرقة، فإيه هي أبرز التحركات من أجل يعني العمل بهذا الشعار في الإسكندرية؟
2: هو طبعا هو شعار جميل، والمحافظة فعلا رفعته السنة دي ان صيف 26 سيكون شواطئ بلا غرقة. يمكن ده مرتبط بالتغير المناخي اللي بتشهده الإسكندرية أو تشهده مصر أو تشهده العالم في هذه الأيام، وخاصة المدن الساحلية زي الإسكندرية يعني بيبقى فيه الأمواج والدوامات، وشفنا انتشار في الإسكندرية حالات غرق في السنوات الماضية. لكن نتيجة الاستعدادات المحافظة فعلا غاوية أو مصر هذا العام أن يكون عام مختلف عن كل الأعوام السابقة، وبالتالي بدأ الاستعدادات مبكرا من المركز المصري للإنقاذ، وده مركز كبير جدا تبع اعتقد تبع احدى الجهات المسؤوله في الدوله. بدا بالتنسيق مع محافظه الاسكندريه، بدا يشوف الشواطئ محتاجه ايه تحديدا. نزلت لجان وبدات اخذت شواطئ الاسكندريه من ابو قير حتى كيلو 21 اقصى غرب الاسكندريه، وبالتالي علشان نشوف استعدادات الشواطئ ايه المحتاجاه. تم تقسيم شواطئ الاسكندريه من شرق الاسكندريه وغرب الاسكندريه. شرق الاسكندريه تم يشوفوا الكثافه بتاعتها قد ايه، خاصه ان الشواطئ مش مساحتها مش كبير، بيشوفوا حجم الرواد علشان يتم المنقذين، الرايات، الاشارات اللي داخل الميه، كل هذه حجم قوه كل شاطئ. غرب الاسكندريه نتيجه المساحات الشاسعه تم تقسيمه نتيجه مساحه كل شاطئ علشان يتم برضو الاستعداد عشان ما تحصلش اي كوارث. في استعدادات هذا العام كبيرة جدا. تم توصيات من اللجان اللي قامت بهذه بالمرور على جميع شواطئ الإسكندرية وانتهت. تم التوصية ان هيتم خلال الايام القادمة عقد اجتماع عاجل مع جميع مستجري شواطئ الإسكندرية، خاصة ان كل هذه الشواطئ بيتم طرحها للاستئجار من قبل اشخاص وشركات علشان هم يكونوا مستعدين اكتر، ويتم استعداد يكون لديهم الاستعداد سواء باللوجيستيك بتاع الانقاذ علشان يتم تنفيذ جميع التوصيات. وان شاء الله يعني الإسكندرية هذا الصيف يزيد عدد الزوار بشكل كبير، وان شاء الله تكون زياره يعني ويكون صيف جميل وهادئ ومفرح لكل المواطنين في الاسكندريه
1: باذن الله. الكاتب الصحفي الاستاذ علي بدر مراسل راديو 99 في الاسكندريه، بشكر حضرتك على
2: كل. شكرا جزيلا.
1: خلونا نروح لاكثر خبر محزن في حلقتنا النهارده. نتكلم عن الرئيس السيسي اللي بيعزي المصريين ومحب الفن في وفاة أمير الغناء العربي هاني شاكر. السيد الرئيس تقدم بخالص العزاء للشعب المصري ومحب الفن الأصيل في وفاة الفنان هاني شاكر، وقال في تدوين على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: بسم الله الرحمن الرحيم، أتقدم بخالص العزاء إلى الشعب المصري ومحبي الفن الأصيل في وفاة الفنان هاني شاكر الذي أثرى الغناء بأعذب الإبداعات الفنية في جميع المناسبات الوطنية والاجتماعية والإنسانية بصوته المميز وأدائه الراقي. رحم الله الفقيد الكبير وأسبخ على أهله ومحبيه الصبر والسلوان. غيب الموت اليوم الفنان هاني شاكر عن عمر ناهز 73 عاما. كان قيد العلاج في مستشفى فوشة المتخصص في أمراض وجراحات الجهاز الهضمي في العاصمة الفرنسية باريس بعد رحلة فنية كبيرة ورحلة مرض صعبة استمرت شهور قليلة. المصادر المقربة قالت ان السفارة المصرية في باريس بتجري اتصالات مع الجهات الفرنسية المعنية من اجل انهاء اجراءات نقل الجثمان الى القاهرة تمهيدا لمراسم الدفن. كمان اضافت ان التقديرات الاولية وفق الاتصالات بتشير الى نقل جثمان الفنان الراحل يوم الثلاث، وهيكون بتنسيق دبلوماسي مع اسرة الفنان. هاني شاكر تعرض في الايام الاخيرة لانتكاسة صحية جديدة، عاد على إثرها إلى غرفة العناية بعد أن تحسنت صحته ووعيه. بدأ رحلة علاج طبيعي لتخطي المتاعب السابقة، ولكن للأسف عودته ألام شديدة في المعدة والأمعاء وتراجع الوعي بشكل ملموس حتى الوفاة. الراحل هاني شاكر كان صاحب لقب أمير الغناء العربي، كان من اكتشاف الموسيقار الراحل محمد الموجي. انطلق فنيا في عام 1972 وكانت اول اغنياته احكي يا دنيا. تتواصل المسيرة اللي شهدت نحو 600 اغنية و30 البوم وعدد كبير من الحفلات والاعمال الفنية، نتكلم عن السينما، المسرح والعديد من الاعمال الاخرى. تقلد بسببها منصب نقيب الموسيقيين المصريين لسنوات، كان من بين اشهر اغانيه لمن احلمش، بعشق ضحكتك، حكاية كل عاشق، علي الضحكاية كده برضو يا أمر. بنتكلم عن أفلام كمان كان بيروح لها زي عندما يغني الحب، هذا أحبه وهذا أريده، وشارك في مسرحيات سندريلا والمداح. يعني بنتكلم عن تاريخ حافل قوي، بنتكلم عن قامة من قامات مصر، مش هقول بس الفن المصري. يعني بنتوجه لأسرته ومحبيه وكل جمهوره بخالص العزاء والمواساة نيابة عن الشعب المصري كله لمحبي الفن الأصيل ومحبي الفنان الكبير الفقيد هاني شاكر. كل يعني خلونا نقول الدعوات لأهله من الأقارب كمان بالصبر والسلوان على وفاة الفنان الكبير هاني شاكر. نطلع فاصل ونرجع لكم مرة تانية على هو الراديو 99.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم مرة ثانية على هو الراديو 90 90. بنروح في هذا الملف للعدد الجديد لمجلة حواء، بنتكلم عن عدد خاص عن المرأة العاملة ومكتسبات المرأة في عيد العمال. كمان في مجلة الكواكب بنتكلم عن العمل والعمال في السينما المصرية، وطبيبك الخاص بنروح للأمراض الخاصة بفترة الربيع. كل ده هنعرفه من خلال الكاتبة الصحفية بمزيد من التفاصيل الأستاذة سمر الدسوقي، رئيس تحرير مجلة حواء ومجلتي كواكب وطبيبك الخاص. أستاذة سمر أهلا بيكي.
2: مساء الخير على حضرتك. اهلا وسهلا يا فندم.
1: سهل نور يا فندم. يعني بنتكلم عن احتفال مجلة حواء في عددها الجديد بعيد العمال، وتحديدا احتفالها بالمرأة العاملة، فخلينا نتكلم عن هذا الموضوع بمزيد من التفاصيل.
2: والله احنا في العدد دوت طبعا ركزنا في المقدمة واحنا بنحتفل بعيد العمال، وطبعا اعتقد ان كل العاملين سواء سيدات او رجال كان لهم مكتسبات كثيرة في قانون العمل الجديد وبالذات المرأة العاملة، وبالتالي احنا ركزنا على في البداية مكتسبات المرأة في قانون العمل الجديد. وكان عندنا لقاء جميل جدا مع استاذ مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر. هو كلمنا طبعا عن هذه المكتسبات، واللي هي طبعا بيأتي من اهمها احنا طبعا عندنا مراعاة ظروف المرأة الحامل والمرأة بعد الوضع، وازاي من القانون الجديد بيمنحها اجازة. حاليا اجازة الوضع توصل لأربع أشهر وبتاخدها لمدة 3 مرات، زي كمان إن في مكتسبات عديدة جدا بتراعي صحتها وصحة الجنين حتى الوضع كما يتحلق طبعا بالرعاية وإلى غيرها في هذه المرحلة، وفي نفس الوقت بيحافظ على حقوقها بعد انتهاء أجازة الوضع إن هي ترجع لنفس المكان، ما يتمش نقلها لمكان تاني إلا برادتها طبعا لو قدمت إن هي بتاخد فرصها كاملة أساسا في الترقيات. في عندنا ساعات كمان بتخصص للرضاعة بالذات في الأشهر اللي هي الأولى بعد اللي هي أجازة الوضع إلى غيرها. ركزنا أيضا على حماية المرأة من أي تعسف، أيضا المساواة بينها في كل الفرص طبعا وفقا للكفاءة بينها وبين الرجل وكل الفرص الإدارية، عدم قصر بعض الوظائف. طبعا احنا الحمد لله تجاوزنا هذا منذ تولي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي المقاليد الحكم، طبعا مبقاش في تمييز وشايفين نسبة تمثيل المرأة في المناصب الإدارية العليا، المساواة في الأجور، المساواة في الفرص الإدارية للترقي طبعا إذا كانت الكفاءة موجودة. كل هذه المكتسبات ركزنا عليها في هذا العدد مكتسبات المرأة العاملة على وجه الخصوص، وقدمنا بقى من خلال نماذج نسائية ناجحة في العديد من المجالات مفاتيح النجاح في العمل، ازاي انت تقدري ان انت تنجحي وازاي تحققي التفوق وازاي تحافظي على اللي انت وصلتي له. طبعا عارفين ان الحفاظ على القمة والنجاح اصعب من الوصول اليها،

0: تمثيل جزئية مهمة جدا برضو طرحناها مع نماذج نسائية متميزة وحققت نجاحات كثيرة في العمل. ازاي ان احنا نحافظ على التوازن بين العمل وبين الأسرة، لان عندنا مسؤوليات هنا ومسؤوليات هنا، فايه مش هننجح في العمل ونسيب الأسرة، لان الاهتمام بالأسرة طبعا حاجة مهمة وضروري جدا لمستقبلنا ومستقبل البلد. نعرف ليه من هذه النماذج ما نتناش كمان واحنا بنحتفل بالمرأة العاملة ربة المنزل، ربة المنزل اللي هي مجهودها طبعا لا يقل أهمية، وطبعا وبتشكل بشكل ما نفس مجهود وتعب المرأة العاملة وقدرتها على العطاء. طبعا ما نتناهاش، وقلنا ان احنا لازم نقدرها ولازم كأسرة نحسسها دايما بقيمة المجهود اللي هي بتقوم بيه والعطاء والتضحية الى غيرها. ده بالنسبة لمجلة حواء. فمجلة الكواكب اهتمينا كتير جدا بان احنا نركز بقى العامل المصري وقضايا العمال واوضحهم، وطبعا الشخصيات الرائدة اللي هي حفرت في الصخر ازاي اللي هي وصلت، والاعمال الفنية اللي ركزت على حياة العامل وتفاحه وطموحه والرواد اللي هم وصلوا. تاني حاجة كمان كان عندنا احتفاء بذكرى ميلاد الفنانة الرائدة مجد الصباحي، وتطرقنا أساسا لمسيرتها. في كمان أساسا غير اللي هو العمال، في مجموعة كبيرة جدا من التهاني اللي بتقدمها الشخصيات العامة في هذه المناسبة الرائدة. أما بالنسبة لطبيبة الخاص، زي ما أنا بقول إحنا طبعا لسه نعتبر في تغيرات فصول، يعني صحيح إن إحنا صيفنا كلنا، بس الجو زي ما سيادتك شايف متقلب، وبالتالي صحيح. إحنا مكملين مسيرة الوقاية من أمراض الربيع. لسه احنا في فصل الربيع، ولسه الصيف اللي هو اللي احنا معتادين عليه ما بدأش بشكله التقليدي. وبالتالي احنا عندنا المرة دي الوقاية من أمراض القلب في الربيع، والتغيرات المناخية وتأثيرها على مرضى القلب، وازاي ان احنا نحافظ على صحتنا ونحقق التوازن. وبرضو مكملين فيما يتعلق بأطفالنا، الوقاية من التهاب الشعب الهوائية والقصبات هوائية، خاصة مع تقلبات الفصل.
1: يعني بنتكلم عن مجهودات رائعة تفضلتم بها كل العاملين في مجلة حواء، وكمان مجلتي الكواكب وطبيبك الخاص، وعلى رأسهم الكاتبة الصحفية الأستاذة سمر الدسوقي، رئيس تحرير مجلتي حواء والكواكب، وأيضا مجلة طبيبك الخاص. بشكر حضرتك على كل هذه التفاصيل.
0: شكرا
1: جزيلا. ولسه مستمرين مع حضراتكم على هو الراديو 90 90. فاصل سريع جدا ونرجع لكم مرة تانية في ملفنا الأخير.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: آخر اليوم على هو الراديو 90-90. قبل ما نختم وقتنا مع حضرتكم خلونا نروح لإطلالة سريعة عن مبارياتنا النهاردة. كنا بنتكلم عن مباريات الجولة الثامنة في مجموعة الهبوط في دوري نايل، بنتكلم عن حرس الحدود اللي تعادل سلبيا مع طلائع الجيش، زد اللي تعادل كمان مع الجونة، وغزل المحلة اللي تعادل مع الإسماعيلي، بنتكلم عن العديد من التعادلات وبيتوسطهم فوز البنك الأهلي أمام مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف. هنعرف كل هذه التفاصيل بمزيد من الرؤية والتحليل من خلال الكاتب الصحفي الأستاذ ياسر قاسم رئيس القسم الرياضي بجريدة المساء. أستاذ ياسر أهلا بيك.
2: مساء الخير على حضرتك أستاذ مستمع
1: التاني. مساء النور يا فندم. يعني بنتكلم عن سلسلة من التعادلات ما بين مبارياتنا المختلفة وكمان فوز البنك الأهلي أمام مودرن سبورت، فرؤية حضرتك بشكل عام لكل مبارياتنا النهاردة وأداءاتها المختلفة.
2: يعني مباريات النهارده تقريبا كلها كانت متفاجئة بين الفرق، بدليل انها خرج التعادل النهارده، لكن الفوز الوحيد كان في مباراة البنك الاهلي ان هو قدر يكسب النهارده 2-1 على مودرن سبورت، وفوزه ده وضعه في المركز الثاني في مجموعة الهبوط. بيحاول البنك الاهلي ان هو يتصدر هذه المجموعه وهو ماشي كويس، يعني البنك الاهلي ماشي كويس باداء ثابت، بيحقق انتصار تلو الاخر، ويقدر ان هو النهارده يستفيد من الفوز اللي حققه، خصوصا بعد تعادل فريق زد اللي تراجع طبعا للمركز الثالث خلف البنك الاهلي. طبعا من ابرز المباريات النهارده معظم الجماهير يمكن كانت بتتابعها مباراه فريق الاسماعيلي مع غزل المحله، مباراه جماهيريه من الدرجه الاولى وانتهت بالتعادل بين الفريقين. المحله طبعا استفاد اكتر من الاسماعيلي بهذا التعادل وحصل على نقطه واصبح عنده 31 نقطه وفي منطقه الامان يعتبر الى حد كبير، يعني بعيدا عن الهبوط، لكن اللي تأزم موقفه هو فريق الاسماعيلي اللي هزال بيتزين جدول مجموعه الهبوط في المركز الاخير ب 18 نقطه. يمكن الاسماعيلي ملحقش يفرح كتير بالفوز اللي حققه في الجولة الماضية وما قدرش ان هو يخرج من المركز الاخير اللي هو موجود فيه، ومازال طبعا هو كده بيقطع خطوة جديدة نحو الهبوط، لان الامور كده بتتأزم بالنسبة لفريق عريق زي فريق الاسماعيلي، فريق كان ليه صالات وجولات وكان يعتبر القطب الثالث للكرة المصرية بعد الاهلي والزمالك، ولكنه يعاني بشدة لدرجة يعني لا تتناسب مع تاريخ هذا النادي العريق فريق الإسماعيلي أنه يتغير مجموعة الهبوط، ومن مباراة أخرى خلاص جماهيره في محافظة الإسماعيلية يمكن خلاص بقى عندها يقين أن لا محالة الإسماعيلي هابط. ومن اكثر ما يعني الحاجه المسيئه فعلا ان نلاقي مسؤولين بيخرجوا بيحاولوا ان هم يعني يطلبوا الغاء الهبوط ايضا هذا الموسم مثل ما حدث في الموسم الماضي، بدلا من ان هم يحاولوا يدوروا على حلول لانقاذ الفريق مما هو فيه، لكن واضح جدا ان الاسماعيلي يعني خلاص الامور بتنتهي بالنسبه له، وان هو مش هيقدر يتخطى يخرج من الدوامه اللي موجود فيها. نتمنى طبعا انه يعني لو هبط ان هو يعود كما كان ويعود للمسار الصحيح، لان الاسماعيلي يعني كثيرا قدم لنا نجوم كتير جدا جدا جدا، وهو النادي المصري قدر يحقق دوري ابطال افريقيا ويقدر يفوز ببطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري. اتمنى ان الاسماعيلي يرجع تاني الكرة المصرية
1: بإذن الله. الكاتب الصحفي الأستاذ ياسر قاسم رئيس القسم الرياضي بجريدة المساء، شكرا جزيلا يا فندم.
2: شكرا.
1: حلقتنا انتهت مع حضراتكم، ولكن قبل الختام خلونا نعرفكم لمحة إخبارية سريعة فيها اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج أعلن انطلاق أولى رحلات حج القرعة إلى الأراضي المقدسة، ده اعتبارا من جد متجهة إلى المدينة المنورة على أن يبدأ توافد الأفواج لمكة المكرمة مباشرة اعتبارا من 7 مايو الجاري. كمان على الصعيد الرياضي فغدا هنشوف مباريات فاركو أمام المقاولون العرب في 5 وفي 8 وادي دجلة هيلتقي مع كهرباء الإسماعيلية، ونفس التوقيت الاتحاد السكندري على موعد مع بتروجيت. وأخيرا وليس أخيرا في حالة الجو، هيئة الأرصاد الجوية أعلنت أنها متوقعة لدرجة الحرارة أن تكون غدا في القاهرة بإذن الله العظمى 24 أما الصغرى 14. لحد هنا نقدر نقول للأسف ان وقتنا انتهى مع حضرتكم على هوا راديو 99. وقتنا كان من خلال ملفات من اعداد زميلتي العزيزة غريد مصطفى، وفي رئاسة التحرير الأستاذ محمد الصنباطي. تشرفت بوقتي ووجودي مع حضرتكم، كنت معكم أنا مازن سامي، بشكركم جزيل الشكر على طيب المتابعة. غدا بإذن الله الموعد يتجدد مع زميل آخر، أما دلوقتي خلونا نقول لحضرتكم تصبحوا على خير، ودمتم مستمعين من راديو 99.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يتقدم بخالص العزاء إلى الشعب المصري ومحبي الفن الأصيل في وفاة الفنان هاني شاكر. الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجموعة البنك الخاص بالتنمية الإفريقي لبحث الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي يتفقد الحفار البحري المصري القاهر 2 ويعقد اجتماعا مع مسؤولي شركة إيني الإيطالية. مصر تعرب عن تضامنها ودعمها للإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين الشقيقة لحماية أمنها وصون سيادتها واستقرارها. وزير الخارجية بدر عبدالعاطي يلتقي نظيره السوري ويؤكد دعم مصر لتطلعات المشروع للشعب السوري بكافة مكوناته. خالد عبدالغفار وزير الصحة يؤكد حرص مصر على تقديم كل الدعم اللازم لإعادة بناء وتطوير المنظومة الصحية الفلسطينية. وزير التخطيط يشير إلى أن الاقتصاد المصري حقق نموا بنسبة تصل إلى 4.4% في العام المالي السابق 2024-2025 مقابل 2.4% في العام المالي 2023-2024. وأخيرا ضمن مباريات الدوري الممتاز، فاز البنك الأهلي على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف، وتعادل غزل المحلة والإسماعيلي بدون أهداف. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 18. الدقيقة الأولى.

بهية. كمان تحية للدكتورة رتيبة الحفني والأوبرا المصرية.

ملهاش عزيز ولا حبيب، في عيونها تقتل ملهاش دواء ولا طبيب. قالوا عن بهية ملهاش عزيز

مألوف دوبها ويا مدوب حسن الصبية يا ما يا ما يا ما.

تهناش والتانية آه اوعى تمشي وما تسمعوناش والتالتة آه على اللي صابر بس بخته ما جاش والرابعة آه على اللي في الدنيا لا مات ولا عاش حبينا يا قلبي لكن شفنا حبايبنا

0: يا عم يلي بلا عم، تعال اما اعملك عمي وارفع بشأنك في البلد واقول عليك عم. يا عم يلي بلا عم، تعال اما اعملك عمي وارفع بشأنك في البلد واقول عليك عمي. مدام بحبك وريدك عن خالي وعن عمي، ده ياما صاحب علوم وبيغلبه راجل عمي، لكن الواطي مهما علي اصله يرد عليه غلطان، ياللي تقولي القليل الاصلي يا عمي.
1: لا والله هتحلو. تسمع كمان جبل

0: رأت غزالة مش بتوجعني.
1: عيني
0: رأت غزالة واقفة مع الزيات، لا بتشتري زيت ولا بتفارق الزيات، إنما لها جوز عيون سود وخدود حمر بغمازات. قلت لها يا حلوة تتجوزيني؟ قالت هات فلوسك هات، ناولتها المية فوق الألف. قالت اشرب بيهم شربات، ده غيرك عمل لي 7 ملايين جنيهات ذهب وسبع فدادين قصب خليين من السوسة على بس بوسة، ولسه بقول له رأت غزالة واقفة مع الزيات، لا بتشتري زيت ولا بتفارق الزيات، إنما لها جوز عيون سود وخدود حمر بغمازات. قلت لها يا حلوة تتجوزيني؟ قالت هات فلوسك هات، ناولتها المية فوق الألف. قالت اشرب بيهم شربات، ده غيرك عمل لي 7 ملايين جنيهات ذهب وسبع فدادين قصب خليين من السوسة على بس بوسة.

طب ما دام ليلتنا كده راح اقول كلام حلو من تاني. مع احترامي لكل اللي قاعدين قدامي بقول يا زارع الورد عندي الورد ورداني، وردك على الناس خلى الورد ورداني. انا بمدح اللي خلقني عبد ونشاني، خلق الخلايق مفيش بعده ولا التاني. وقلت يا قلبي سيبك من اللي بقالك فيه شريك تهاني، واترك سبيله ولا تندم عليه تاني. احبابي قلبي طالبين مني عتب تاني، وانا عفوف نفس ما بحبش عتب تاني. وحلفت يمينين ما اخش لهم عتب تاني، كان كان اللبن الرايب يرجع حليب تاني، يبقى انتظاري العجوز.

ونار حمية بتكويها على عود الحطب واقفة وشوك الدنيا حواليها حواليها وصياد القدر واقف وبرصاصه حيرميها سألت عليها بتعرف لمين هي ومين ليها قالوا لي الأم سايباها وأبوها كمان ناسيها يا عيني ضحية في الدنيا يا خوف الوحدة تبنيها ده لو هب الهوى ليلة مسير العود يميل بيها وقلت يا رب ساعدني عشان أقدر أنجيها شاورت بإيد أنادلها وجتني وخدت بإيديها والبنيت العش في العالي وكان قصدي أعليها ولما عششت جنبي وشفت الفرح في عينيها فتحت لحبها قلبي وقلت يا رب خليها وخدت من الشجر ورقه عجنته الحن حنيها وخدت من العنب خمره عشان اشرب واسقيها وخدت من العسل شهده عشان تاكل واغذيها وخدت من الهواء غنوة

وجبت الورد من البلدي عملته تاج حليها، وجبت بخور من الجاوي ابخرها وارقيها، وجبت حرير من الهندي عملته ستار يداريها، وليله في العشاء جالها واحد تاني يناديها سابتني للي كان وحدي ونزلت له.

مش كل واحد طب نقول عليه طبال. ولا كل من ركب الحصان خيال بيقول لي نقاش. ولا كل من مسك الريشة موسيقار. ولا كل من مسك العصاية سليم سحاب. بقول مش كل واحد طب نقول عليه طبال. ولا كل من ركب الحصان خيال. ولا كل من مسك الريشة رسام. ولا كل من دق على الأوتار موسيقار. ولا كل من قال يا ليل نقول عليه دقال. خن الليالي ده غالي والعبد لله سيد مين يقول الليالي.

لهاش عزيز ولا حبيب، بعيونها تقتل ملهاش دواء ولا طبيب. قالوا عم بهية ملهاش عزيز ولا حبيب، عيونها تقتل ملهاش

لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها أنا حبيبها أنا قبلك

محطم الخطوات وسرت وحدي شريك.

أبحث ربي إلى متى أنت قلبي ما أنت يا قلب كل أنت لعنة حبي أنت نقمة ربي.

اللي بعنا شو اللي بعنا شو مش عم بسمع اللي بعنا ايه

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

آخر كلامنا اتفقنا كان فراقنا كل حد يروح لحاله نقفل الباب من سكان.